هذا اليوم الأربعاء من الساعة الثالثة إلى الساعة التاسعة مساء في منزل شقيقته الحج فتاة محمد غنطوس زوجة المرحوم الحج محمد العتر على العنوان التالي 29 ويلبر ستريت غرينيكا. كما وستتلى آيات من الذكر الحكيم عن روحه الطاهرة للرجال والنساء عقب صلاة العشاء في نفس اليوم هذا اليوم الأربعاء في المنزل الذي ذكرنا عنوانه 29 ويلبر ستريت غرينيكا منزل شقيقته. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

ما زلتم مع إذاعة الصوت الإسلامي، ونذكركم أن Human Appeal International بدأت بذبح أضاحي العيد، يعني الاستعداد لذبح أضاحي العيد، يوم العيد، عيد الأضحى المبارك. من يرغب بتقديم أضحية في يوم عيد الأضحى المبارك وإرسالها إلى أي بلد من بلدان العالم، بإمكانه التوجه إلى Human Appeal، هيئة الأعمال الخيرية بهالدن ستريت بلاكمبا، 119 هالدن ستريت لاكمبا. هناك أسعار متفاوتة بحسب البلدان التي ترسل إليها الأضاحي. سارعوا بتقديم أضاحيكم هذا العام، واتصلوا بهيومن أبيل إنترناشنال بلاكمبا، 119 هالدن ستريت لاكمبا، وكونوا سباقين إلى الخيرات لإطعام الفقراء والمحتاجين وتقديم هذه الأضاحي في عيد الأضحى المبارك. أعاده الله عليكم بالصحة والخير واليمن والبركات، وكل عام وأنتم بألف خير. هيئة الأعمال الخيرية بخدمتكم منذ أكثر من 30 عاما، وهي السباقة في هذا العمل. لذلك من يرغب بتقديم الأضحية يتوجه إلى هيئة الأعمال الخيرية، 119 هالدن ستريت بلاكمبا، وكل عام وأنتم بخير، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.

في حادثة غامضة أعادت إلى الواجهة قصص الاختفاء غير المفسرة، اختفت امرأة أجنبية بشكل مفاجئ أثناء وجودها على متن عبارة في مدينة اسطنبول، في واقعة أثارت تساؤلات واسعة حول ما حدث خلال رحلة قصيرة تحولت إلى لغز مفتوح. وبحسب ما أوردته منصة تركيا اليوم، صعدت المرأة التي تحمل الجنسية الأذربيجانية، صعدت إلى العبارة من منطقة كاديكوي في الجنوب الآسيوي من المدينة في رحلة اعتيادية عبر مضيق البوسفور، غير أن هذه الرحلة لم تكتمل على نحو طبيعي، حيث اختفت المرأة دون أن يلحظ أحد لحظة غيابها، ما أربك الركاب وطاقم العبارة على حد سواء. المفارقة إن أغراضها الشخصية، كل ما تملك الحقيبة وأغراض المرأة الشخصية، عثر عليها داخل العبارة، وهو ما زاد من تعقيد المشهد وطرح علامات استفهام حول الكيفية التي يمكن أن تختفي بها دون أن تترك أثرا واضحا أو أن يلاحظها أحد في مساحة مغلقة نسبيا. السلطات التركية تعاملت مع الحادثة على أنها حالة طارئة، ودفعت بفرق خفر السواحل لتمشيط المنطقة البحرية المحيطة بمسار العبارة وسط ترجيحات أولية تشير إلى احتمال سقوطها في المياه، غير أن غياب أي دليل مادي حتى الآن وعدم وجود شهود عيان يؤكدون وقوع حادث السقوط أبقى الباب مفتوحا أمام فرضيات أخرى لا تقل غموضا. هذا الغياب الكامل للشهود يضيف طبقة أخرى من التعقيد، إذ يثير تساؤلات حول ما إذا كان الاختفاء قد حدث في لحظة لم ينتبه إليها أحد، أم أن هناك تفاصيل لم تكشف بعد، كما يسلط الضوء على حدود أنظمة المراقبة داخل وسائل النقل في تركيا وعلى قدرتها على توثيق مثل هذه الحوادث أو تفسيرها على الأقل. وتحظى هذه القضية باهتمام متزايد في وسائل الإعلام التركية، من بينها CNN ترك، في وقت تتواصل فيه عمليات البحث دون نتائج حاسمة حتى الآن، ما يعزز من حالة الترقب والقلق. ولا تقرأ هذه الواقعة بوصفها حادثا فرديا فقط، بل باعتبارها مؤشرا على تحديات أوسع تتعلق بسلامة النقل البحري وسرعة الاستجابة في حالات الطوارئ، خاصة في مدينة مكتظة وحيوية مثل اسطنبول التي تشهد حركة نقل يومية كثيفة عبر مضيق البوسفور. ومع استمرار التحقيقات تبقى الإجابات مؤجلة، فيما يظل السؤال الأبرز معلقا: كيف يمكن لإنسان أن يختفي في مكان مزدحم بالناس دون أن يترك خلفه سوى لغز مفتوح؟ أنتم مع إذاعة الصوت الإسلامي.

0: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: Human Appeal أستراليا تناشدكم دعما لأهلنا في لبنان ومساعدة للمتضررين والمحتاجين والأرامل والأيتام، ولتقديم كل العون والمساعدة من طعام وشراب وأغطية ولوازم. هيئة الأعمال الخيرية في أستراليا تبدأ حملة تبرعات كبرى من أجل مساعدة أهلنا في لبنان. جودوا بكرم وسخاء وخففوا عن أهلكم وأحبائكم في لبنان. Human Appeal Australia تناشدكم مد يد العون وتقديم المساعدة لأهلنا في لبنان، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. هيئة الأعمال الخيرية 119 Haldon Street لكيمبا.
3: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة وحتى الثانية. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
4: Bankstown Child Care Academy، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانشبول بإشراف متخصصون في البريسكول بروجرام. يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي. موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير، كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي. خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punchbowl، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562. ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 Haldon Street لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن اجعل ذكراك رحمة لا عبئة.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير وتحية لكم أينما كنتم. برفقتكم إذاعة الصوت الإسلامي وبرنامج متفرقات في الدين والحياة. وإلى لقاء جديد يجمعنا وإياكم على الحب والخير في متفرقاتنا التي شعارها الدائم هو الكلمة الطيبة والمعلومة المفيدة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم شرفنا بالدعوة إليك ما أحييتنا، وأخلصنا فيها ما أبقيتنا، وأعزنا بعزتك، وأيدنا بنصرك وتأييدك، واجعلنا عبادا لك سادة بين خلقك. اللهم اجعل كلمتنا من كلمتك، وكلمتك دائما هي العليا، واجعل أيدينا بين يديك، ويداك دائما مبسوطتان تنفق كيف تشاء. اللهم إني أسألك يا الله، بلى والله أنت الله، لا إله إلا أنت، أتوسل بك إليك ولا أعز منك عليك، أن تجعل هذا اللقاء خالصا لوجهك الكريم. اللهم ما كان لك منه فتقبله منا، وما كان حظ النفس فوله عنا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وأصحابه أجمعين. استبشروا خيرا وأحسنوا الظن بربكم، وأيقنوا أنه لابد لليل أن ينجلي وتشرق شمس الحرية والنصر والتمكين في الأرض. ولا تنسوا بأننا لازلنا مقاطعين ومستمرين، ونسأل الله سبحانه وتعالى الفرج القريب والعاجل لأهلنا في غزة، ولأهلنا في لبنان، ولأهلنا في السودان، ولجميع المستضعفين في الأرض.

0: ونبدأ على بركة الله ونسأل الله سبحانه وتعالى. اللهم قدر لنا الخير فيما قسمت لنا وبارك لنا فيه. إلى مختاراتنا الصباحية.
1: يا رب هو الأحد الصمد الفرد اللي ما ينسى أبدا حد. هو الأحد الصمد الفرد.
0: وهذه مختارات مما قرأت وأعجبني، فيها رسالة وفيها موعظة وتذكرة لنا ولكم.
1: كل الناس يقولوا يا رب يا رب الله الله يا رب.
0: الدنيا ثلاثة أيام، الأمس عشناه ولن يعود، اليوم نعيشه ولن يدوم، الغد لا ندري أين سنكون. فصافح وسامح ودع الخلق للخالق، فأنا وأنت وهم راحلون.

تقول الدكتورة جميلة خليف: القرآن كلام الله، كلما عظم ذلك في وعيك وقلبك اشتد أثره في فكرك وسلوكك. قدر القرآن عندك بقدر ضبطه لك، فتنبه. اعلم أخي أنه لا يصنع الوعي إلا في رحاب القرآن.

شهر ذي الحجة اقترب، ذو الحجة في اقتراب، معان تتجدد وموسم رباني بهبات تتعدد. أعقد العزم واجمع قلبك على نية، بها الإيمان يتجدد. يقول الله سبحانه وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. قال سبحانه وتعالى في سورة النور: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وإن تطيعوه تهتدوا. المعادلة يسيرة لا تعقيد فيها، من حقق الشرط بالطاعة والخشية والتقوى استحق الجائزة وهي الهداية والفوز. اللهم اجعلنا ممن يطيعك ويطيع رسولك صلى الله عليه وآله وسلم في كل أمورنا، واجعلنا ممن يخشاك ويتقيك على الدوام، واجعلنا من أهل هدايتك الفائزين في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام.

من استقر في قلبه أن الله هو الرب المدبر الرازق فإنه يعيش بطمأنينة حقيقية لا تزعزعها الأحداث، لأن العبد الذي يعرف أن ربه هو المدبر لا يقلق على شيء، لأنه يعلم بمعرفته بأسماء الله الحسنى أن ذلك المدبر سبحانه حكيم رحيم لن يضيع عبده.

من ثمرات الإيمان بسم الله جل جلاله الظاهر في العلاقة مع الناس الثقة المطلقة بأن الله جل جلاله ناصر دينه على جميع الأديان. فحين يرى المؤمن ضعف المسلمين وتسلط أعدائهم فإن الإيمان بسم الله الظاهر يعيد الأمل ويحيي اليقين. فالله سبحانه يقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.

كتبت لولو الكواري: نحن لا نجهل حقيقة الموت، لكننا نؤجل أثرها في قراراتنا. الموت ليس احتمالا بل موعد مؤكد، ومع ذلك نخطط كأن العمر ممتد بلا نهاية، ونؤجل كأن الوقت ملك لنا. والمشكلة ليست في قصر الوقت بل في طول قائمة الأعذار، حتى يصبح كل يوم يمر فرصة تستبدل بعذر، وكل تأجيل صغير يبعدك خطوة عن المسار الصحيح. وهنا السؤال الذي لا يحتمل التأجيل: هل الطريق الذي تسير فيه هو مراد الله؟ هل بوصلتك مربوطة بالقرآن أم بالهوى والظروف؟ اليوم ستجد عذرا لكل تأجيل وتبديل وتهاون، لكن هناك يوم لا يؤذن فيه بالاعتذار، ولا يملك الإنسان إلا ما قدم. فإذا وقفت وحدك بين يدي الله لن ينفعك إلا ما وافق مراده، كما بينه في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فما الجواب الذي تعده من الآن؟

الدين ليس فقط أن تصلي وتصوم وتقرأ القرآن وتزكي وتحج وتنطق الشهادة وانتهى الأمر. هذه العبادات عبادات شعائرية وهي فرائض ستحاسب عليها، لكنك لن تقطف ثمارها ولن تحقق أهدافها إلا إذا صحت عبادتك التعاملية. لن تصح عبادتك الشعائرية إذا ظلمت وقصرت وأذيت وكذبت وشتمت. الدين هو استقامتك، معاملتك، رحمتك، صدقك، عدلك، تربيتك لأولادك، برك بوالديك، حفظك للسانك عن أعراض الناس، غض بصرك، نظافتك، حسن تعاملك مع الآخرين، لسانك. الدين كله خلق.

كتب الدكتور أدهم الشرقاوي وتحت عنوان موقف حب في خيمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

موقف حب في خيمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تحدثنا أمنا الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها فتقول: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره، حتى إذا كنا بالبيداء انقطع عقد لي، فأقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم على التماسه، وأقام معه الناس وليس على ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر رضي الله عنه والنبي عليه أفضل الصلاة والسلام واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست النبي صلى الله عليه وآله وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء؟ فعاتبني وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان النبي عليه أفضل الصلاة والسلام على فخذي. فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين أصبح على غير ماء، فأنزل الله تعالى قوله في التيمم: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. قال أسيد بن خضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ ثم بعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته. الدرس الأول: أوقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجيش كله وعسكر بالناس ليبحث عن عقد زوجته الذي فقدته، فقط لأنه يعلم أنه أثير على قلبها. لم يمنعه الموقف كله أن يراعي خاطرها ويمشي في حاجة تسعدها، ولم يخش أن يقول أحد إنه أوقف الجيش كله لأجل رضاها. أراد أن يعلمنا أن الحنون يبقى حنونا حتى في أصعب المواقف، وأن جبر الخاطر له متسع مهما كانت الظروف، وأن الإحسان إلى الزوجة ليس ضعفا في الشخصية، وأن مراعاة مشاعرها ليست تبعية لها، وأن فعل ما يسعدها لا يعني أبدا أنه محكوم لها، وأن السعي لإسعادها ليس نقصا في الرجولة، فهو سيد الرجال ولا يفعل إلا مكارم الأخلاق وتمام الرجولة. الدرس الثاني: أما أنت فلا توقف لها الجيش ولا تحبس لأجلها الناس على المسير، ولكن أرها كل يوم أنك تهتم لمشاعرها وافعل ما يسعدها، وأزل الحزن عنها إن استطعت، واستغل أصغر المواقف لتظهر عاطفتك نحوها، وتحين المواقف لتريها كم تحبها، فالحب مواقف تفعل لا مجرد كلمات تقال. إذا مرضت فهذه فرصة سانحة لتحنو عليها، أعطها الدواء بيدك وأعد لها مشروبا ساخنا، وتحايل عليها لتأكل وإن لم يكن عندها قابلية، وامسح على رأسها وعانقها وأشعرها أنها بعضك. وإذا كانت في مزاج سيء فاحتملها، فمن منا له مزاج ثابت أو يطاق على الدوام؟ وإذا بدر منها تصرف لا يرضيك ولا طالما أرضتك، فهب هذه لتلك ولا تقف لها على الكلمة. وإذا أنهكها عمل البيت فخفف عنها، وإذا تأخرت بإعداد الطعام فأدخل معه
أو فادخل معها إلى المطبخ وساعدها. فنحن لا نحصد الحب في غرف النوم إلا إذا زرعناه في كل أرجاء المنزل. أشياء صغيرة تقوم بها تأسر قلبها، وإن إظهار الاهتمام أرقى صور التعبير عن الحب، فعيشوا مشاعركم ولا تخجلوا بها. أسعد الناس بالحب هم الذين يعطونه. الدرس الثالث:

له سبحانه يعلم ضعفك، وإن جهله الناس ويرى وجعك وألمك وإن قسى عليك من حولك. وإذا مرضنا أسقط عنا القيام للصلاة إن عجزنا عنه، فنصلي قعودا أو حتى في فراشنا، كل بحسب استطاعته. وإذا سافرنا لنا أن نقصر الصلاة، وإذا اشتد البرد أو المطر جاز لنا أن نجمع بين الصلاتين. وإذا لم نملك المال أسقط عنا ركنان من أركان الإسلام، الزكاة والحج. وحتى إن ملكنا المال ولم نملك الصحة لم يطالبنا بالحج. يا له من رب أرحم بنا من أمهاتنا وآبائنا.

الدرس الرابع من هذه القصة وهذا الموقف عن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. الدرس الرابع: لعلك انتبهت كم راعى النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاطرة السيدة عائشة رضي الله عنها، ولكنك لم تنتبهي كم راعته هي، فأبوها يلومها ويطعنها بإصبعه في خاصرتها، وقد أزعجه عتاب الناس له لأن توقف الجيش كان بسببها، ومع ذلك حبست وجعها ولم تتحرك، ثابتة كالجبل في مكانها وهي المرأة الرقيقة، فقط لأنها تخشى إن تحركت أن يستيقظ زوجها، فقدمت راحتها على راحته وهناءها على هنائه، واحتملت الألم لينعم هو بالنوم. فهل راعيت أنت زوجك كما فعلت أمك السيدة عائشة الصديقة رضي الله عنها؟ هل نهاك عن تصرف يزعجه فانتهيت شراء لرضاه، أم عاندتيه وناطحتيه كما تفعل البهلوات من الزوجات؟ هل نظرت في الطعام الذي يحبه فطبخته له، وفي الفاكهة التي يحبها فاشتريتها له، أم أن رضاه كان آخر همك؟ هل احتملت من أمه ما لا يعجبك شراء لخاطره، أم وقفت لها على الكلمة فلم تراعي فيه معروفا؟ هل أكرمت أهله وأقاربه لأن ذلك يسعده، أم كانت كل تصرفاتك واحدة بواحدة وهذه بتلك؟ أسوأ ما في العلاقات الزوجية أن تبحث الزوجة عن حقها دون أن تسأل نفسها عن واجبها، فتغفل دائما أن القيام بالواجب يسبق نيل الحق، وأن بذر الحب يسبق حصاده، وأن أفعال الآخرين معنا هي صدى أفعالنا، وأن العاقلة هي من تحتمل زوجها وتصون بيتها ولا توقد بالمناكفات نارا، هي أول من

0: في كتاب روضة العقلاء لابن حبان قال أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عليك بإخوان الصدق فكن في أكنافهم، فإنهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء. وكان الشافعي رحمه الله يقول: يرسل الله بعضنا لبعض رحمات، وأحيانا تأتي رحمة الله على هيئة أصدقاء. إذا وقع عليك ظلم كانوا لك جيشا، وإذا وقع عليك دين كانوا لك جيبا، وإذا وقع عليك هم كانوا لك عونا. فمهما بلغ المرء من رفعة فإنه لا يستغني عن صديق صالح. وكلنا لنا أسوة برسولنا صلى الله عليه وآله وسلم يوم الهجرة، بدأ بالصديق وبدأ بالصديق قبل الطريق. معكم إذاعة الصوت الإسلامي وبرنامج متفرقات في الدين والحياة. نتوقف مع فاصل إعلاني ومن بعده نتابع طبعا البرنامج ومع مجموعة منوعة من الأخبار. هذا وننوه بأن موسم الأضاحي قد بدأ، وكما ذكرنا في بداية هذا البرنامج أيضا اقترب يعني وقت قليل، أيام قليلة وتفصلنا عن شهر ذي الحجة وموسم الأضاحي إن شاء الله تعالى. فمن الآن بدأت هيئة الأعمال الخيرية بموسم الأضاحي، وطبعا بالتوكيل بتوكيلاتها من خلال شراء كوبونات تخص الأضاحي التي سوف إن شاء الله تعالى يضحى بها في عيد إن شاء الله تعالى في العيد الكبير عيد الأضحى. فبإمكانكم إن شاء الله تعالى أن تشتروا هذه القسائم، والتي من خلالها نوكل هيئة الأعمال الخيرية بأن تضحي لنا بعدد الأضحيات التي سوف تتبرعون بها لأهلكم لإخوانكم وأيضا لمستحقيها. وكما تعلمون بأنه في قسم كبير منها يذهب لأهلنا في لبنان، وأيضا لدى هيئة الأعمال الخيرية هذه الخدمة التي تقدمها بأنه بإمكانكم تحديد العائلات التي تريدونها في لبنان تحديدا وبالأردن، كون في مراكز أساسية ومكاتب هناك من خلالها بيقدروا أنهم يوصلوا هذه الأضاحي لعائلات بعينها إن كان يعني في لبنان، ومنعرف طبعا الوضع الحالي في لبنان. وكذلك هناك الكثير من العائلات المتواجدة اللي بتخصنا نحن كأفراد موجودين هون، أو حتى بشمولية يعني الوضع الحالي في لبنان. فإن شاء الله تعالى هناك الكثير من الدول، أكثر من 30 دولة تغطيها هذه الأضاحي من خلال هيئة الأعمال الخيرية، وكلها يعني بحاجة إن كان في لبنان إن كان في سوريا في اليمن في السودان في أقطار كثيرة من العالم الإسلامي التي يفرح بها مستحقيها عندما يأخذون هذه الأضاحي و يسعدون بها بهذه اللحوم التي في هذه الظروف الصعبة التي تمر والوضع الاقتصادي المتردي في كل أقطار العالم. فيصعب على الكثير من العائلات شراء اللحم وإطعامه لأولادهم، تأتي هذه الفرصة من خلال لحوم الأضاحي التي توزع عليهم. طبعا فيها أجر وثواب كبير، وأيضا فيها فرحة كبيرة وفيها سعادة لهؤلاء. إلى الفاصل الإعلاني ونعود من بعده إن شاء الله.
1: كثير بخاف على أولادي يكبروا وهن مو عرفانين يقروا عربي أو يسمعوا القرآن وما يفهموا.
2: في مدارس أيوة لن يجد أبناؤنا اللغة العربية صعبة بعد اليوم بأساليب تعليمية ممتعة وحديثة تحت إشراف السيدة عبلة قادوس. يدير مركز أيوة 3 مدارس في الأيام التالية: الجمعة من 5:45 للـ8:00 مساء في مدرسة ويلي بارك جيرلز هاي سكول على العنوان التالي: ذا بوليفارد وايلي بارك، وفي يومي السبت والأحد من الساعة 9:30 إلى الساعة 1:00 ظهرا في مدرسة بيرونغ برايمري سكول على العنوان 130 أوبرن رود بيرونغ. يمكننا أيضا إجابة استفساراتكم على هاتف رقم 045-139-4408.
3: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
4: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
5: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Nichols, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
4: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
6: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بسمانا.
3: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
6: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
4: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
3: Human Appeal Australia تناشدكم دعما لأهلنا في لبنان ومساعدة للمتضررين والمحتاجين والأرامل والأيتام، ولتقديم كل العون والمساعدة من طعام وشراب وأغطية ولوازم. هيئة الأعمال الخيرية في أستراليا تبدأ حملة تبرعات كبرى من أجل مساعدة أهلنا في لبنان. جودوا بكرم وسخاء وخففوا عن أهلكم وأحبائكم في لبنان. Human Appeal Australia تناشدكم مد يد العون وتقديم المساعدة لأهلنا في لبنان. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. هيئة الأعمال الخيرية 119 Halden Street لكمبا.
4: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9:00 وحتى 2:00. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.

0: ونتابع سويا في برنامج متفرقات في الدين والحياة.
1: أكتب عجزي وخضوعي وانكسار.
0: وإلى متفرقاتنا وإلى هذه المحطة، من خلالها نتعرف على مجموعة منوعة من الأخبار.

في هذه المحطة نتعرف على محاولات ترامب لفتح مضيق هرمز، إحداها كان بالشتائم النابية. شكل إغلاق مضيق هرمز صداعا للإدارة الأمريكية منذ اللحظات الأولى لاتخاذ إيران إجراءات أوقفت الملاحة فيه وفرضت شروطا على السفن والناقلات التي ستعبره. وعلى مدار الفترة الماضية منذ شن أمريكا والاحتلال الحرب على إيران، حاول الرئيس الأمريكي عبر عدة وسائل وطرق إجبار إيران على فتح المضيق وعدم اعتراض السفن المارة فيه، لدرجة أنه استخدم الشتائم في إحداها من أجل دفع طهران لفتح المضيق. ونستعرض في التقرير التالي المحاولات التي قام بها ترامب من أجل فتح مضيق هرمز وفشل فيها حتى الآن. أولها مهل زمنية. لجأ الرئيس الأمريكي إلى لعبة المهل الزمنية وإطلاق التهديدات باستهداف إيران وتدميرها عسكريا بعد الحرب الطاحنة التي خاضها ضدها في حال لم تفتح المضيق. ومنح ترامب في إحدى المرات مدة 48 ساعة لفتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية، وإلا فإنه سيقوم بتدمير كافة الجسور ومحطات الطاقة في إيران ويعيدها سنوات إلى الوراء. لكن قبل انقضاء المهلة خرج ترامب من مأزق التشدد والرفض الإيراني بالإعلان عن تأجيل الضربات من أجل محادثات في باكستان، ثم تكررت التهديدات ما بين 3 إلى 5 مرات عبر منشورات بمنصته اللي هي تروث سوشيال. ومع فشل التهديدات في ثني إيران عن الاستمرار في إغلاق المضيق، لجأ ترامب لإعلان فرض حصار بحري على موانئ إيران الشهر الماضي، ونشر قطع حربية بحرية لمنع وصول السفن إليها والسيطرة على واردتها، وهو ما زاد المكان المغلق إغلاقا إضافيا سخرت منه إيران. ودفعت خطوة ترامب بمحاصرة موانئ إيران إلى رد من الأخيرة باستهداف أي ناقلات حاولت الخروج أو الدخول إلى المضيق مرتبطة بالولايات المتحدة واقتيادها للموانئ الإيرانية. ومن أغرب الوسائل التي اتبعها ترامب للضغط على إيران لفتح المضيق كيل الشتائم لها يوم عيد الفصح من خلال إحدى منشوراته على منصته تروث سوشيال، وخص منشور ترامب بالشتائم النابية وقال فيها: افتحوا المضيق اللعين أيها الأوغاد المجانين، وإلا ستعيشون في الجحيم، فقط راقبوا. لكن تغريدة الشتائم الشهيرة لم تفلح في دفع إيران لفتح المضيق، ودخل الرئيس الأمريكي بعدها في مفاوضات مع باكستان فشلت هي الأخرى في التوصل لاتفاق، وبقي المضيق مغلقا دون حل.

هل تنضم الدلافين للمعركة في هرمز؟ نخبركم عن الحيوان اللطيف عندما يدخل الخدمة العسكرية.

0: قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيس إنه لا يمكن أن ينفي أو يؤكد امتلاكه أو امتلاك بلاده دلافين انتحارية، لكنه يمكن أن يؤكد أن الإيرانيين لا يمتلكونها، وذلك خلال إجابته على الأسئلة خلال إحاطة في وزارة الحرب البنتاغون.
1: يا واحد
0: والسؤال هنا ما اللافت في الأمر؟ جاءت تصريحات الوزير الأمريكي بعد تقارير إيرانية عن تهديد طهران باستخدام أسلحة لم تستخدم من قبل ضد القوات الأمريكية في هرمز، ما فتح التساؤلات حول إمكانية امتلاكها لدلافين مدربة على غرار الولايات المتحدة. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين إيرانيين أن طهران قد تستخدم الغواصات أو الدلافين الانتحارية ضد القوات الأمريكية في مضيق هرمز. وهالسؤال، هل تملك أمريكا دلافين عسكرية؟ الإجابة نعم، ولديها برنامج عسكري رسمي باسم برنامج الثدييات التابع للبحرية الأمريكية، يعنى بتدريب الدلافين وأسود البحر وتدريبها لأداء مهام عسكرية مثل حماية السفن والموانئ وكشف الألغام واستعادة المعدات. والسؤال، متى بدأ تدريب الدلافين عسكريا؟ وذلك كان بدأ هذا البرنامج في عام 1960، لكنه لم يكن للاستخدام العسكري بل لدراسة دراسات على الدلافين البيضاء لتحسين التكنولوجيا البشرية، وبعد عامين أدى ذلك أو أدى ذكاء الدلافين إلى تأسيس برنامج للاستفادة من قدراتها في البحث عن الأشياء في المحيط. وفي عام 1965 شارك الدولفين تافي، هكذا كان يدعى، في مشروع للبحرية الأمريكية لنقل أدوات ورسائل على عمق 60 مترا والبحث عن الغواصين وإرشادهم إلى بر الأمان. وفي عام 1967 أصبح البرنامج سريا ووضع تحت إدارة أنظمة أو مركز أنظمة الفضاء والحرب البحرية. والسؤال أيضا، ما هي الفرق العسكرية للثدييات؟ والإجابة بأنه يوجد 5 فرق عسكرية من الثدييات البحرية، MK4 MK5 MK6 MK7 MK8، بعضها مكون من الدلافين وبعضها من الدلافين وأسود البحر. الفرقة MK4 دلافين لكشف الألغام البحرية العائمة، الفرقة MK7 دلافين كشف الألغام الموجودة في قاع البحر، الفرقة MK8 دلافين تحت الممرات الآمنة قبل إنزال القوات العسكرية على الشواطئ، الفرقة MK6 وهي دلافين وأسود بحر وهي لحماية منشآت الموانئ والسفن من السباحين غير المصرح لهم بالاقتراب، الفرقة MK5 وهي أسود بحر وهي لاستعادة المعدات التي تطلق من السفن أو الطائرات المحيط في المحيط للاختبار. وهل استخدمت هذه الفرق في العمليات العسكرية؟ الإجابة بأن القوات الأمريكية استخدمت الفرقة MK6 وهي دلافين وأسود بحر خلال حرب فيتنام بدءا من عام 1970 لحماية الموانئ والسفن والمنشآت بما في ذلك رصيف الذخيرة التابع للجيش الأمريكي من السباحين والغواصين غير المصرح لهم بالاقتراب. واستخدمت القوات الأمريكية الفرقة ذاتها في البحرين في الثمانيات خلال الحرب العراقية الإيرانية لحماية المنشآت والسفن والأصول العسكرية الأمريكية في الخليج، لا سيما الأسطول الأمريكي البحري الخامس. وقد استخدمت القوات الأمريكية دلافين إزالة الألغام في الخليج العربي عام 2003 ونجحت في تحييد عشرات الألغام البحرية. والسؤال هنا، هل تمتلك إيران تكنولوجيا مشابهة؟ لا أحد يعرف، لا أحد يعرف على وجه الدقة، لكن هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي قالت في تقرير لها عام 2000 إن إيران اشترت دلافين مدربة عسكريا منذ الستينات لصالح البحرية السوفيتية. وبحسب التقارير فإن المدرب بوريس جوريد باع المجموعة المدربة كلها إلى إيران بسبب عدم القدرة على العناية بها، ولا يعرف تماما عدد الدلافين المدربة التي وصلت إلى إيران، لأن جورجيت كان يملك عدة حيوانات بحرية إلى جانبها مثل أسود البحر والفقمات. يعني كل مرة هيك بنقرأ عنوان بنحسه بالنسبة لإلنا، لأنه ما عندنا طبعا ثقافة بهالموضوع، لكن يعني أنا لما بقرأ الخبر من اهتمامي بأنه معلومة جديدة ما بتخطر ببالنا، أنه حتى الدلافين حتى الحيوانات البحرية يعني كأسماك مثل الدلافين أو أسود البحر بيتم استخدامها أيضا في الأمور العسكرية. هذه معلومة جديدة علينا، حبيت شارككم فيها من ضمن المعلومات اللي عم نقرأها بالمتفرقات لهذا النهار.

في هذه المحطة سوف نتوقف مع أهلنا في غزة ومع الزراعة ومع معاناتهم هناك. الاحتلال يسيطر على سلة الغذاء ويعيق الإنتاج الزراعي. يسعى الاحتلال الإسرائيلي بكل السبل إلى مضاعفة معاناة سكان قطاع غزة المدمر بفعل حرب الإبادة الإسرائيلية، حيث سحق المساحات الزراعية وقطع وحرق الأشجار المثمرة، وما زال يعيق بعض الإسهامات المحدودة لعودة الإنتاج الزراعي بحده الأدنى. وعمل جيش الاحتلال الإسرائيلي طيلة السنوات الماضية وخاصة خلال حرب الإبادة ضد غزة التي بدأت في 27 أكتوبر 2023 على تدمير كافة مقومات الحياة في القطاع المحاصر منذ عام 2007، وركز بشكل كبير على تدمير كافة المناطق الزراعية وقطع وحرق الأشجار المثمرة ومنع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم. وقد أكد المتحدث باسم وزارة الزراعة بغزة رأفت عسيلي أن القطاع الزراعي هو من أكثر القطاعات تضررا جراء حرب الإبادة الإسرائيلية بنسبة تتراوح ما بين 90% إلى 100% في بعض المناطق والقطاعات مثل قطاع الصيد الذي تضرر بنسبة 100%. وأوضح في حديثه أن قطاع الثروة النباتية يحتاج إلى سنوات من أجل إعادة الترميم وإعادة الأشجار المدمرة واستصلاح الأراضي الزراعية في القطاع. كما ذكر أنه بعد قيام جيش الاحتلال بعمليات تدمير وتجريف وقطع الأشجار يسيطر حالها على أكثر من 60% من الأراضي الزراعية التي تتركز في شمال وشرق القطاع، وهذه هي سلة الغذاء، موضحا أن هذه الأراضي كانت تنتج 400 طن من استهلاك غزة اليومي، وخاصة من وخاصة من الخضار. وكشف أن الاحتلال دمر واقتلع وحرق ملايين الشجر المثمر، كما أن عمليات النزوح المتكرر أدت إلى عطش الشجر وتلفه، إضافة إلى تلوث التربة جراء الصواريخ والمقذوفات الإسرائيلية التي كانت تنهمر على مختلف مناطق القطاع، وهذا أدى إلى تهالك وموت الكثير من الأشجار. كما أفاد أن بعض المناطق المتبقية لا تصلح للزراعة وهي تحتاج عملية إصلاح ونهوض كامل كي تصل للمستوى المناسب لزراعتها، مؤكدا أن قطاع غزة يعاني من انعدام مقومات الزراعة والاحتلال ما زال يمنع إدخال كافة المستلزمات الزراعية مثل شبكات الري والمبيدات الحشرية والبذور وأيضا البيوت البلاستيكية وغيرها. هذا ونبه إلى أن خطة وتدخلات وزارة الزراعة تصطدم بواقع مرير وتحديات كبيرة، أبرزها أن الاحتلال يمنع إدخال المستلزمات الزراعية الضرورية، وهذا يؤدي إلى تعطيل عجلة الزراعة والإنتاج في القطاع. وأشار إلى أن 60,000 عامل كانوا يعملون بشكل مباشر في القطاع الزراعي قبل الحرب، أي أكثر من 250,000 إنسان يعتمدون في حياتهم على العمل في القطاع الزراعي. أما اليوم نتحدث عن أعداد محدودة جدا تعمل في هذا القطاع، فالمزارع يواجه واقع صعب ومرير جدا. يسعى جيش الاحتلال عبر تلك الانتهاكات إلى خلق واقع جديد في القطاع المدمر يجعل من الصعب على المواطنين العودة لحياتهم الطبيعية ومناطقهم المدمرة. وحاليا يسيطر عسكريا على معظم مناطق القطاع ويوسع باستمرار المنطقة الصفراء وإقامة منطقة عازلة ومواقع عسكرية ضخمة. وكما تعلمون في هذه الحرب ارتكب جيش الاحتلال آلاف المجازر بحق المواطنين الفلسطينيين. الآن
يحاول أيضا هذا العدو بكل قذارته أيضا تحويل المناطق في جنوب لبنان إلى يعني شبه غزة، فهو يهدم المباني وأيضا يقتلع الأشجار والمواسم الزراعية والأراضي المثمرة كلها يحاول أن يقتلعها من جذورها، وإن شاء الله تعالى نحن سوف نقتلعهم من جذورهم بإذن الله تعالى في القريب العاجل، آمين يا رب العالمين. أحبائنا، كل التحيات لكم منا عبر أثير إذاعة الصوت الإسلامي. الساعة الآن 11:53 في استوديوهاتنا، الوقت قد داهمنا ودقائق قليلة ويرفع على مسامعكم أذان الظهر لهذا النهار. حتى نلتقي بكم إن شاء الله تعالى، لكم منا دائما أجمل وأطيب تحية، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة الظهر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Dhuhr.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لاكيمبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

أنت الخلاق العظيم، وأنت السميع العليم، وأنت الغفور الرحيم، وإنك على كل شيء قدير. فاغفر لي ذنبي وارحمني، واسترني ولا تفضحني، وسلمني ولا تسلمني، واهدني ولا تضلني، واجبرني ولا تكسرني، وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع وأجب يا رحيم، فإنه لا يجيب العباد إلا أنت يا رب العالمين. يا رب، كم من كربة فرجتها، وكم من هموم كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها، وكم من ذنب غفرت، وكم من جاهل هديت. فاهدني واغفر لي وسامحني، واكشف اللهم عن همي، وفرج كربي، وظللني بظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، ولا تبخل علينا برحمتك يا رب.

قد يعجز اللسان عن شرح الحال وما يجول في النفس، وأنت العالم بأسرار القلوب المدرك لكل الأمور، فاغفر اللهم لي ذنبي بحق ما يدور بداخلي، وسامحني وعافني واهدني سبل السلام يا الله. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا، واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد.

اكثروا من ذكر الله تعالى اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى اكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

إخوتنا في الإيمان، قال الله تعالى في سورة البقرة: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. صدق الله العظيم. ويستحب للحاج الواقف في المزدلفة والمشعر الحرام أن يقول: اللهم إني أسألك أن ترزقني في هذا المكان جوامع الخير كله، وأن تصلح شأني كله، وأن تصرف عني الشر كله، فإنه لا يفعل ذلك غيرك، ولا يجود به إلا أنت.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: بانكستاون تشايلد كير أكاديمي، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانش بول، بإشراف متخصصون في البري سكول بروجرام. يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي. موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير، كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي. خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punch Bowl. ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562982.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لاكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لاكيمبا، للاتصال 9759-1013.
3: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-22-34 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء 6 أيار مايو لعام 2026. واشنطن. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق مشروع الحرية لحركة الملاحة في مضيق هرمز لفترة وجيزة. وقال ترامب عبر حسابه في تروث سوشيال: اتفقنا بصورة متبادلة على تعليق المشروع لبحث ما إذا كان بالإمكان إتمام اتفاق مع إيران مع استمرار الحصار ساريا بكامل قوته وفاعليته، مشيرا إلى أن الاتفاق على تعليق مشروع الحرية جاء بناء على طلب باكستان ودول أخرى. وفي المقابل أفادت قناة بريس تي في الإيرانية نقلا عن مصادر بأن طهران أطلقت رسميا آلية جديدة لتنظيم حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، مشيرة إلى أن الآلية الجديدة دخلت حيز التنفيذ. وبموجب النظام المطبق حديثا ستتلقى جميع السفن التي تنوي عبور المضيق بريدا إلكترونيا يوضح القواعد واللوائح الخاصة بالمرور وفقا للقناة الإيرانية. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: اتفقنا بصورة متبادلة على تعليق مشروع الحرية لحركة الملاحة في مضيق هرمز لفترة وجيزة. وأضاف: تعليقا على المشروع لبحث ما إذا كان بالإمكان إتمام اتفاق مع إيران. وأضاف: بصورة متبادلة اتفقنا على تعليق مشروع الحرية مع استمرار الحصار ساريا. والاتفاق على تعليق مشروع الحرية جاء بناء على طلب باكستان ودول أخرى، وأن تعليق مشروع الحرية جاء نظرا للنجاح العسكري الذي حققناه والتقدم نحو التوصل إلى اتفاق شامل. بكين. توجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى بكين في إطار مواصلة مشاوراته الدبلوماسية مع عدد من الدول. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إنه سيبحث مع نظيره الصيني وانغ يي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية. وتأتي الزيارة في لحظة يتداخل فيها التصعيد العسكري مع الضغوط الاقتصادية، بينما تتجه أنظار طهران إلى بكين بوصفها شريكا قادرا على كسر جزء من العزلة أو منع تحويل الحصار البحري إلى أداة لخنق الاقتصاد الإيراني. فزيارة عراقجي لا تبدو مجرد محطة دبلوماسية عابرة، بل محاولة لإعادة تثبيت موقع الصين في معادلة الصمود الإيراني سياسيا واقتصاديا وأمنيا. ومن هنا لا تنفصل زيارة عراقجي عن سؤال أكبر: هل تستطيع الصين أن تمنح إيران طوق نجاة فعليا في مواجهة الحصار، أم ستكتفي بإدارة الأزمة من موقع الحذر والموازنة بين طهران وواشنطن؟ واشنطن. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة أنهت عملياتها الهجومية على إيران وأصبحت الآن في مرحلة دفاعية، فيما أعلنت طهران إنشاء آلية جديدة لإدارة مرور السفن في عبر مضيق هرمز. وتوعد الحرس الثوري برد حازم على السفن التي تحاول عبور المضيق من دون أن تسلك المسار الذي فرضه. وأعلن روبيو خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض أن عملية الغضب الملحم انتهت، كما أبلغ الرئيس دونالد ترامب الكونغرس: وأنهينا هذه المرحلة منها، مضيفا أن واشنطن أصبحت الآن في مرحلة دفاعية مع عملية جديدة أعلنها الرئيس ترامب وأطلق عليها عنوان مشروع الحرية. وأوضح الوزير الأمريكي أن الهدف الأبرز لهذه العملية إغاثة أطقم السفن العالقة في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن البحارة في الخليج معزولون ويتضورون جوعا وعرضة للخطر، ولقي ما لا يقل عن 10 بحارة حتفهم نتيجة لذلك، وهم بحارة مدنيون، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل. وأكد أن الولايات المتحدة لن تبادر من تلقاء نفسها إلى فتح النار، لكنه شدد على أن القوات الأمريكية التي تنفذ هذه العملية سترد بفاعلية قاتلة إذا تعرضت للاستهداف. برلين. أعرب وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول عن تأييده لإبقاء إسرائيل قواتها في بعض مناطق جنوب لبنان بدعوى حماية الشمال من هجمات حزب الله. جاء ذلك أثناء مؤتمر صحفي مشترك في برلين مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر الذي أدى زيارة رسمية إلى ألمانيا. وفيما كرر ساعر خلال المؤتمر الصحفي المزاعم بأن ليس لإسرائيل أي مطامع في أراضي لبنان، أعرب فاديفول عن تأييده هذا الموقف ورأى أن وجود القوات الإسرائيلية في هذه المنطقة ضروري. ودان الوزير الألماني هجمات حزب الله على إسرائيل داعيا الحكومة اللبنانية لاتخاذ إجراءات حاسمة لنزع سلاحه. من جهة أخرى حذر فاديفول من محاولة حل الصراع مع حزب الله على حساب المدنيين في لبنان، وشدد على ضرورة الوصول لاتفاق لحماية المدنيين من الطرفين، معربا عن أمله في أن تدفع المفاوضات بين لبنان وإسرائيل نحو اتفاق. ورفض فاديفول أن يتحول لبنان إلى ساحة حرب يدفع فيها المدنيون الثمن في ظل تكثيف إسرائيل هجماتها الجوية واجتياحها البري لجنوب لبنان. وقال من غير المقبول أن ينشأ الجيل الشاب في لبنان وسط أنقاض منازل آبائهم، مشيرا إلى أن ذلك لن يجعل إسرائيل أكثر أمانا أيضا. من ناحيته قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن سكان شمال إسرائيل يعيشون واقعا لا يحتمل في ظل هجمات حزب الله، وزعم أن إسرائيل باجتياحها البري جنوب لبنان لا تطمح إلى أي ضم لأراضي لبنانية، مدعيا أن وجودها في جنوب لبنان يهدف إلى حماية سكانها فحسب. جنوب لبنان. شن جيش الاحتلال الإسرائيلي 60 هجوما على لبنان أمس الثلاثاء، مما أسفر عن استشهاد 5 أشخاص وإصابة آخرين ضمن عدوان متواصل منذ 2 مارس آذار الماضي. وفي المقابل رد حزب الله ب 17 عملية هجومية على أهداف إسرائيلية جنوب لبنان، قال إنها استهدفت دبابات وآليات وتجمعات لجنود وفق ما نقلته وكالة الأناضول. ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي رغم وقف إطلاق النار تنفيذ ضربات وعمليات هدم وتفجير واسعة النطاق في الكثير من البلدات الحدودية في الجنوب، كما أنشأ منطقة بعمق 10 كيلومترات محظورة على الصحافة والسكان، وأعلن إقامة ما سماه خطا أصفر يفصل عشرات القرى عن بقية المناطق. وبحسب وزارة الصحة اللبنانية أسفرت الغارات الإسرائيلية على لبنان عن مقتل أكثر من 2700 شخص وإصابة أكثر من 8200 منذ 2 آذار مارس الماضي. دمشق. أعلنت وزارة الداخلية السورية أمس إحباط ما وصفته بمخطط إرهابي واسع وتفكيك خلية تابعة لحزب الله اللبناني كانت تستهدف زعزعة استقرار البلاد، في حين نفى حزب الله علاقته بالخلية المذكورة. وقالت الوزارة في بيان إن تعاونا بين وزارة الداخلية والاستخبارات العامة أمكن من توجيه ضربة استباقية قاسمة لمخطط إرهابي كان يستهدف أمن البلاد ورموزها. وأوضحت أن سلسلة عمليات أمنية متزامنة شملت محافظات دمشق وحلب وحمص وطرطوس واللاذقية أسفرت عن تفكيك خلية منظمة تابعة لحزب الله اللبناني تسلل عناصرها إلى الأراضي السورية بعد تلقيهم تدريبات تخصصية مكثفة في لبنان وفق ما ورد في البيان. وبيّنت الوزارة إن من أبرز المقبوض عليهم من عناصر الخلية المسؤول المباشر عن ملف الاغتيالات في حزب الله والذي كان يشرف ميدانيا على وضع الخطط وتحديد الأهداف. وأشارت الوزارة أيضا إلى أن التحقيقات الأولية كشفت أن الخلية كانت بصدد تنفيذ أجندة تخريبية تشمل اغتيالات ممنهجة تستهدف شخصيات حكومية رفيعة. ولفتت الوزارة إلى أن الوحدات المختصة وضعت يدها على ترسانة من العتاد العسكري المتكامل كانت بحوزة عناصر الخلية التابعة لحزب الله. بالمقابل قال حزب الله في بيان إنه ينفي نفيا قاطعا ما وصفها بالاتهامات الباطلة الصادرة عن وزارة الداخلية السورية، قائلا إن تكرار تلك المزاعم رغم إعلاننا مرارا عدم وجود حزب الله على الأراضي السورية يثير علامات استفهام كبيرة، ويؤكد أن هناك من يسعى لإشعال فتيل التوتر والفتنة بين اللبنانيين والسوريين. وفي 19 من إبريل نيسان الماضي أعلنت الداخلية السورية إحباط عدد من المحاولات الهادفة إلى زعزعة الاستقرار والإضرار بالأمن العام والتي تورط فيها أفراد من فلول النظام السابق وبعض المرتبطين بحزب الله. ويعد حزب الله من أبرز حلفاء النظام السابق خلال فترة حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد، وتدخل عسكريا دعما لقواته في قمع الشعب السوري وقتله على الهوية وتشريده من مدنه وقراه إلى شتى بقاع الأرض بحجة دعم نظام بشار الأسد وتنفيذا لأوامر أسياده في إيران. الخرطوم. يتصاعد التوتر بين السودان وإثيوبيا على خلفية اتهام الأخيرة بالقصف الذي تعرض له مطار الخرطوم الدولي أمس، الأمر الذي نفته أديس أبابا وردت عليه متهم القوات المسلحة السودانية بدعم مسلحي إقليم تيغراي وتسهيل توغلهم عبر الحدود، في حين لوحت الخرطوم بأنها مستعدة للرد والدخول في مواجهة مفتوحة إن استدعى الأمر. والاثنين الماضي أعلنت الحكومة السودانية تعرض موقع في ساحة مطار الخرطوم لاستهداف بطائرة مسيرة دون تسجيل خسائر، قبل أن تعلن لاحقا استئناف الملاحة الجوية، كما أعلن الجيش السوداني تصديه لهجوم بمسيرات استهدف مواقع عدة في العاصمة. وشملت الاستهدافات تعرض قاعدة وادي سيدنا في أم درمان لهجمات بطائرات مسيرة وفق مصدر عسكري سوداني، في حين سقطت إحدى القذائف في منطقة سكنية مجاورة للمطار. وفي أحدث تصريح له اتهم وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم إثيوبيا بالمشاركة في الاعتداء على السودان، مهددا بأن بلاده مستعدة للرد والدخول في مواجهة مباشرة إن استدعى الأمر. وعلى إثر الاستهدافات المعلنة اتهمت وزارة الخارجية السودانية أديس أبابا بالتورط في قصف مطار الخرطوم بالمسيرات، واستدعت سفيرها لدى إثيوبيا الزين إبراهيم للتشاور. فلسطين المحتلة. استشهد طفل فلسطيني وأصيب عدد من عناصر الشرطة في قصف إسرائيلي استهدف مركزا للشرطة شمالي مدينة غزة، مما يرفع حصيلة الشهداء في القطاع منذ فجر أمس إلى 3 شهداء، وذلك في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي. وأفادت وزارة الداخلية في غزة بأن طائرات الاحتلال استهدفت مركز شرطة الشيخ رضوان، مما أسفر عن استشهاد الطفل وإصابة عدد من الضباط والعناصر. وفي المقابل نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مصادر عسكرية ادعاءها قتل نحو 100 عنصر من حركة حماس خلال الأسابيع الأخيرة ضمن عمليات مكثفة في القطاع. وكان فلسطينيان قد استشهدا وأصيب 4 آخرون في غارتين منفصلتين نفذتهما طائرات مسيرة استهدفت الأولى دراجة نارية قرب دوار الكويت جنوب شرقي مدينة غزة، بينما استهدفت الثانية تجمعا لمدنيين في شارع الجلاء شمالي المدينة فجرا، وأسفرت عن استشهاد الشاب محمد جمال الغندور. وفي الضفة الغربية المحتلة أصيب 3 فلسطينيين بجروح جراء هجوم شنه مستوطنون مساء أمس على منطقة مسافر يطا جنوبي الخليل. وتأتي هذه الاعتداءات في سياق تصعيد استيطاني واسع، حيث سجلت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أكثر من 1600 اعتداء خلال إبريل نيسان الماضي وحده. واشنطن. دعا أكثر من 20 نائبا ديمقراطيا في مجلس النواب الأمريكي وزارة الخارجية الأمريكية إلى إنهاء صمتها الرسمي بشأن برنامج الأسلحة النووي الإسرائيلي، في وقت تتزايد فيه مخاطر التصعيد العسكري على خلفية الحرب مع إيران. وفي رسالة وجهها النواب بقيادة النائب هواكين كاسترو إلى وزير الخارجية ماركو روبيو، أكدوا أن الكونغرس يتحمل مسؤولية دستورية للإطلاع الكامل على توازن القوى النووية في الشرق الأوسط ومخاطر التصعيد بين أطراف النزاع وخطط الإدارة الأمريكية للتعامل مع هذه السيناريوهات، خصوصا في ظل الحرب الجارية بالتنسيق مع الحكومة الإسرائيلية. وحذر المشرعون من أن مخاطر سوء التقدير والتصعيد واستخدام السلاح النووي ليست افتراضية، معتبرين أن استمرار سياسة الغموض بشأن القدرات النووية لأحد أطراف النزاع يجعل من المستحيل صياغة سياسة فعالة لمنع الانتشار النووي، سواء بالنسبة لإيران أو السعودية أو غيرهما من الدول التي تبني قراراتها على تقديرات قدرات جيرانها. وطالب النواب وزير الخارجية الأمريكي بتقديم معلومات مفصلة عما تمتلكه الولايات المتحدة من بيانات حول البرنامج النووي الإسرائيلي، بما في ذلك قدرات المواد الإنشطارية والعقيدة النووية وأي مؤشرات على نية استخدام أو نشر أسلحة نووية خلال الحرب الأخيرة مع إيران أو في نزاعات أخرى، وفقا لمنصة كومن دريمز. واشنطن. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن السلام بين إسرائيل ولبنان يمكن تحقيقه، لكنه أشار إلى أن حزب الله هو المشكلة. وقال روبيو للصحفيين خلال إحاطة صحفية في البيت الأبيض بوجه عام: أعتقد أن التوصل إلى اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل أمر قابل للتحقيق في وقت قريب وينبغي أن يحدث. وأضاف: المشكلة بين إسرائيل ولبنان ليست إسرائيل أو لبنان، بل حزب الله. وقال روبيو: ما يجب أن يحدث في لبنان وما يريد الجميع رؤيته هو أن تكون هناك حكومة لبنانية قادرة على التصدي لجماعة حزب الله وتفكيكها. وأضاف أن حزب الله يمثل امتدادا لرغبة إيران في زعزعة استقرار المنطقة، مؤكدا أن واشنطن ستبذل كل ما في وسعها لضمان استمرار الحوار بين الطرفين لتحقيق تقدم نحو وقف إطلاق النار الدائم. طهران. ذكرت وسائل إعلام إيرانية أمس أن ما لا يقل عن 8 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 36 جراء اندلاع حريق في مركز تجاري غربي العاصمة طهران. وقالت وكالة أنباء ميزان التابعة للسلطة القضائية إن إدارة الإطفاء المحلية قالت إن الطبقة الخارجية للمبنى قابلة للاشتعال، ما أسهم في الانتشار السريع للهب. ونشرت وسائل إعلام إيرانية مقطعا مصورا يظهر تصاعد عمود كثيف من الدخان من موقع الحادث. وتسنى لرويترز التحقق من موقع الحريق من خلال المباني والأعمدة والأشجار وتخطيط الطرق حول المركز التجاري، والتي تطابقت مع الصور الأرشيفية وصور الأقمار الصناعية للمنطقة. بيروت. تعهد الرئيس اللبناني جوزيف عون مواصلة المساعي الهادفة إلى إنهاء حالة الحرب التي عانى منها الجميع، على أن يعم السلام بشكل دائم وليس بشكل مرحلي، مؤكدا أن ما أقوم به هو لمصلحة جميع اللبنانيين وليس لفئة منهم، وأن مسار المفاوضات هو الوحيد الذي بقي بعد نفاد الحلول الأخرى ومنها الحرب. وتأتي المباحثات الدبلوماسية لتثبيت وقف إطلاق النار الذي تعرض لاختراقات جسيمة، وكان آخرها محاولات إسرائيل عبور نهر الليطاني، إذ استأنف الجيش الإسرائيلي هجماته لتوسعة سيطرته الميدانية في جنوب لبنان، حيث شن منذ الأحد هجومين منفصلين للتقدم باتجاه بلدة زوطر الشرقية انطلاقا من بلدة دير سريان، وفق ما قالت مصادر أمنية في جنوب لبنان، وذلك على وقع غارات جوية عنيفة وقصف مدفعي يستهدف منطقة نبطية بشكل مكثف. بغداد. أفيد في بغداد أمس بأن مساعي رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي لتشكيل حكومة جديدة تواجه ضغطا من فصائل مسلحة رغم دعم أطراف محلية وإقليمية له، وتشترط واشنطن منع مشاركة ممثلي فصائل المسلحة المصنفة إرهابية، فيما تطالب قوى داخلية بحصص وزارية وازنة. وتبرز حركة عصائب أهل الحق في مقدمة الساعين لنيل مناصب، بينها نائب رئيس الوزراء. ونقل عن عضو في الحركة أنها تملك النقاط الكافية للاستحقاق الحكومي وتسعى لإدارة وزارات خدمية لإثبات قدرتها على الإصلاح. وفي المقابل رأى خبراء أن اشتراطات واشنطن بحكومة خالية من الفصائل تمثل عقدة رئيسية أمام المكلف، مشيرين إلى أن إقصاء الفصائل بالكامل غير واقعي في ظل التوازنات الحالية، ما يرجح الذهاب إلى حلول وسط عبر شخصيات غير معلنة الانتماء لتخفيف الضغوط الخارجية والداخلية. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الأربعاء السادس من شهر أيار مايو لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا. يستعد الأستراليون لأسبوع اقتصادي حافل بالتقلبات، حيث تجتمع ضغوط التضخم المتزايدة مع قرارات مرتقبة لمصرف الاحتياط الأسترالي، وسط تحذيرات رسمية من مكتب الضرائب الأسترالي مع اقتراب نهاية السنة المالية. وتشير البيانات الرسمية إلى قفزة حادة في معدلات التضخم السنوي لتصل إلى 4.6% في شهر آذار مارس، وهو رقم يتجاوز بكثير النطاق المستهدف لمصرف احتياط أستراليا بين 2% و3%. ويعود السبب الرئيسي إلى الارتفاع القياسي في أسعار الوقود بنسبة 33% وزيادة تكاليف الكهرباء بنسبة 25%. ويراهن الخبراء على أن المصرف الاحتياطي الأسترالي قد يرفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام في اجتماع الثلاثاء المقبل للسيطرة على الأسعار. وعلى الرغم من محاولات عمالقة التجزئة كولز وولورث امتصاص بعض التكاليف، إلا أن الضغوط تزداد، فالموردون يطالبون برفع أسعار الرفوف للتعويض عن تكاليف الشحن والوقود المرتفعة. وقد انخفضت الأسعار بنسبة طفيفة جدا، أي حوالي 1% في الربع الأخير، غير أن الشركتين حذرتا من أن موجة تضخم غذائي قادمة لا محالة إذا استمرت ضغوط الموردين. وهناك إشارات قوية على أن سوق العقارات الأسترالي بدأ يبرد، وأظهرت بيانات حديثة تراجع أسعار المنازل في سيدني وملبورن بنسبة 0.6% في آذار مارس. في المقابل ترتفع تكاليف مواد البناء بشكل جنوني بسبب التوترات الجيوسياسية، حيث قفزت أسعار أنابيب النحاس مثلا بنسبة 14.5%. هذا الارتفاع قد يبطئ حركة الإنشاءات الجديدة، مما قد يحد من هبوط الأسعار بشكل حاد. ومع اقتراب نهاية العام المالي، وجه مكتب الضرائب الأسترالي تحذيرا صارما للعمال الذين يمارسون عملا إضافيا، وسيعمل المكتب على تدقيق الدخل غير المبلغ عنه من الوظائف الجانبية والاستثمارات والأعمال النقدية. وينصح مكتب الضرائب الأسترالي بألا تعتمد على نصائح الذكاء الاصطناعي أو المؤثرين الماليين غير الموثوقين، ولا تعتمد على الإنترنت، والتزم بالقواعد الثلاث: المصاريف يجب أن تتعلق بالعمل، وأن تكون قد دفعتها فعليا، وأن تملك إيصالا يثبت ذلك. ملبورن: تعرض ملهى ليل آخر في ملبورن لهجوم من قبل مفتعل. تعرض ملهى ليل آخر في ملبورن لهجوم من قبل مفتعلي حرائق، في الوقت الذي تواصل فيه الشرطة تحقيقاتها في سلسلة حرائق يعتقد أنها مرتبطة بالجريمة المنظمة. وأضرمت النيران في ملهى لديدا الواقع عند زاوية شارع كينغ وشارع ليتل بورك حوالي الساعة 3:30 صباحا. وقالت شرطة فيكتوريا إنه لم يكن هناك أحد في المكان وقت اندلاع الحريق، لكن أبلغ الضباط برؤية سيارة تغادر المكان، ويعامل الحريق على أنه مريب، وسيعاد النظر فيه من قبل محققي عملية إكليبس التي تحقق في سلسلة حرائق تستهدف أماكن مرخصة في ملبورن الكبرى. وقال الشرطي بول هوغن من شرطة فيكتوريا إنه من حسن الحظ أنه لم يصب أحد بأذى في الحرائق حتى الآن. وقال لإذاعة الـ ABC في ملبورن إنه لأمر مرعب، وآمل أن يكون لدى هؤلاء الجنات إدراك لعواقب أفعالهم. وأفاد حارس أمني في ملهى لديدا لهيئة الإذاعة الأسترالية إنه تم توجيه إنذار إلى مشغلي الملهى الليلي، وأضاف قائلا: قبل أسابيع تلقى مسؤول الأمن معلومات تفيد بأن هذا المكان هو التالي الذي سيستهدف، وأعتقد أن ذلك كان قبل أسبوعين أو 3 أسابيع، ولم يحدث ذلك في النهاية، لكننا كنا ننتظر أن يحدث. وصباح يوم الاثنين استهدف مخربون حانة إلكتريك بار في برهران، حيث اقتحموا واجهة المبنى بسيارة وسكبوا عليها البنزين. وتعتقد الشرطة أن الجناة أزعجوا قبل أن يتمكنوا من إضرام النار في المبنى. كما ألقت الشرطة القبض على 5 أشخاص بحوزتهم عبوات وقود مملوءة صباح أمس على بعد مبنى واحد فقط من إلكتريك بار، لكنها صرحت بأن الاعتقالات لا ترتبط بالهجوم على الحانة في هذه المرحلة. وقال مارتن ستيرلينغ الرئيس التنفيذي لشركة ماستر جروسرز أستراليا إن تزايد الهجمات على الأماكن المرخصة يثير قلقا بالغا. وقال لإذاعة الـ ABC ملبورن: نعتقد أننا على وشك أن يتصاعد هذا الوضع إلى حد قد يخرج عن السيطرة تماما، كما رأينا مع التبغ غير المشروع. ودعا السيد ستيرلينغ حكومات الولايات والحكومة الفيدرالية إلى بذل المزيد من الجهود لمعالجة ما أسماه بأزمة المشروبات الكحولية في السوق السوداء، وأضاف قائلا: للأسف استغرق الأمر وقتا طويلا جدا حتى بدأت الحكومات في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك ولاية فيكتوريا والحكومة الفيدرالية في معالجة حرب التبغ غير المشروع. وتابع قائلا: ما نحتاجه هو حوارات جادة حول مدى صحة إعدادات ضريبة الإنتاج، وما إذا كانت قوات الشرطة وإنفاذ القانون وقوات الحدود لدينا مزودة بالموارد الكافية للسيطرة على هذا الوضع وبسرعة. وقالت المدعية العامة لولاية فيكتوريا سونيا كليكلي إن ترهيب أصحاب الأماكن المرخصة من قبل جماعات الجريمة المنظمة لن يتسامح معه. وفي حديثها لإذاعة الأي بي سي ملبون صباح الثلاثاء نفت السيدة كلينكيني أن تكون الشرطة قد قصرت في منع هجمات الحرق المتعمد. وقالت لإذاعة الأي بي سي: لن أصف هذا أبدا بأنه تقصير من جانب شرطة فيكتوريا، وإنني أشيد بجهودهم الحثيثة وسرعة استجابتهم في إطلاق عملية إكليبس لتقييم الأضرار التي تلحق بسكان ولاية فيكتوريا ومنعها. وقالت إن الحكومة تزود الشرطة بالموارد الكافية لمكافحة الجريمة المنظمة. كامبرا: تلقت زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسون طائرة كهدية من أغنى شخصية في أستراليا جينا رينهارت، بالإضافة إلى تبرعات نقدية بقيمة مليوني دولار من أصدقاء المليارديرة. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي تضمن مقطع فيديو مبهرا يظهر الكشف عن الطائرة، وصفت السنتورة هانسون الطائرة بأنها سريعة مذهلة وأنيقة. وأكد متحدث باسم شركة هانكوك بروسبكتينج إن طائرة سايروس جي 7 الجديدة كليا قد تبرعت بها شركة تابعة لعائلة رينهارت. وقد عبرت السناتورة هانسون عن فرحتها الغامرة عندما تم تسليم الطائرة المدرجة على موقع سايروس انترناشونال الألكتروني بسعر 1,300,000 دولار في مدينة بريسبن. وجاءت التبرعات النقدية البالغة مليوني دولار من سمسار البورصة أنجوس إتكن وزوجته سارة وآدم جايلز وإيان بيلمر. وشكرت السناتورة هانسون المتبرعين واصفة إياهم بالوطنيين وأصدقاء حزب الأمة الواحدة الأوفياء. وتعرف جينا رينهارت بدعمها لحزب الأمة الواحدة، وقد سبق لها أن قدمت الطائرة الخاصة للحزب في مناسبات عديدة. وفي سجل مصالحها أدرجت السناتور هانسون شركتي جينا رينهارت هانكوك بروسبكتينج وأسكيدمان وشركاه ضمن الجهات التي قدمت رحلات جوية بما في ذلك رحلة إلى فلوريدا. وجاءت هذه الإفصاحات بعد استفسارات متكررة من صحيفة الجارديان حول عدم إفصاح السناتور عن رحلات جوية قامت بها على متن طائرة السيدة رينهارت الخاصة. وأكد كوري برناردي زعيم حزب الأمة الواحدة في جنوب أستراليا مؤخرا أنه سيسدد تكاليف الرحلات الجوية التي قدمتها شركة أسكيدمان وشركاه خلال انتخابات الولاية. وفي منشور لها على وسائل التواصل الاجتماعي أعربت السناتورة هانسون عن سعادتها البالغة بالطائرة، وقالت إن هذا يعني أنني أستطيع زيارة المزيد من المدن الإقليمية في جميع أنحاء البلاد بشكل متكرر. وشكرت السناتور هانسون أنجوس وسارة إتكن على تبرعهم السخي الذي بلغ مليون دولار، والذي يعد دعما ماليا كبيرا لحزب أمة واحدة. وسبق للسيد إتكن أن تبرع للحزب الليبرالي وحزب تقدم أستراليا وحزب أمة واحدة. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الأربعاء. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: كتير بخاف على أولادي يكبروا وهن مو عرفانين يقروا عربي أو يسمعوا القرآن وما يفهموا.
2: في مدارس أيوة لن يجد أبناؤنا اللغة العربية صعبة بعد اليوم بأساليب تعليمية ممتعة وحديثة تحت إشراف السيدة عبلة قادوس. يدير مركز أيوة 3 مدارس في الأيام التالية: الجمعة من الساعة 5:45 للساعة 8:00 مساء في مدرسة ويلي بارك جيرلز هاي سكول على العنوان التالي: The Boulevard ويلي بارك. وفي يومي السبت والأحد من الساعة 9:30 إلى الساعة 1:00 ظهرا في مدرسة بيرونغ برايمري سكول على العنوان 130 أوبرن رود بيرونغ. يمكننا أيضا إجابة استفساراتكم على هاتف رقم 045-139-4408.
3: زيت الدرة درة الزيوت، ربات البيوت يفضلن أفضل أنواع الزيوت. الدرة مطلب العائلات في كل مرة. زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن، جرب زيت الدرة وعيد الكرة كل مرة. الدرة زيت الحريصين على صحتهم. الدرة الوكيل الوحيد في أستراليا. هشام كافي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
4: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
5: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. New Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
4: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
6: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بثمانة.
3: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
6: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
4: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو باضطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 028-783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
7: نستمع وإياكم الآن إلى فضيلة الداعية الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسلة دروسه المنوعة.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لترفع له يوم القيامة صحيفته حتى يرى أنه ناج. يعني يوم القيامة تترفع له الصحيفة بتاعته ويشوفها حتى يرى أنه إيه، نجا خلاص، ده عدى
9: فيشوف بقى صلاته ويشوف زكاته ويشوف صيامه ويشوف نفقاته، فالحمد لله ده قد مر، حتى يرى أنه ناج. فما تزال مظالم بني آدم تتبعه حتى ما يبقى له حسنة ويحمل عليه من سيئاتهم، نسأل الله العفو والعافية. فيظل يأخذ من المظالم بتاعت بني آدم دول، إذا يأخذ من ده ومن ده ومن ده ومن ده، حتى نسأل الله العفو والعافية يجد أنه لا يبقى له حسنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما المفلس؟ فالصحابة جاوبوا الإجابة أن كلنا ممكن نجاوبها، فقالوا: يا رسول الله، المفلس منا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي يوم القيامة. ويشوفوا كلمة يوم القيامة دي كأن القصة كلها المحك كله هناك، مين اللي فالح ومين الخسران يوم القيامة. دايما احنا نحسب السؤال ده، واحد يقولك قول لي مين اللي ناجح، انا اجابتي دايما متعلقة بليه بهناك، اللي ناجح والله اللي هيكون سار على ما يحب الله ويرضاه حتى يلقاه، هو ده عند الناجح. الشيخ لا اقصد في الدنيا يعني. فالمفلس في الدنيا اللي ما مش معاه ترهم، لكن المفلس عموما، يقول النبي: ان المفلس من امتي يوم القيامة من يأتي بصلاة وصيام وزكاة. يبقى معاه عبادات صالحة وما شاء الله الخطر، يبقى أخ ما شاء الله عليه، ويأتي قد شتم هذا. شوف شتم هذا دي، الحمد لله احنا مش من ضمن الناس دي، الله أعلم. شوف كم مرة حد بيقطع عليك الطريق وبيمشي جنبك ولا بتاع ولا توك توك مش

وتلاقي في الآخر خلاص نرجع تاني لكلام امبارح، لسانك دمرك، لسانك بهدل الدنيا. نسأل الله العفو والعافية. هنتكلم فيما يتعلق بهذا الحديث في بند واحد بس، بما أننا هتكلمنا على اللسان، وهو أكل مال هذا، المال الحرام. المال الحرام سبحان الله كثير من الناس لا ينتبه ليه. احنا أصلا بنطلع الزكاة ليه؟ خذ من أموالهم صدقة ليه؟ تطهير. الزكاة دي الصدقة هنا الزكاة بتطهر مالك. ولذلك آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته كان لا يأخذون ايه من الزكوات. طب ليه ما يأخذوش من الزكوات؟ لأن الزكوات احنا قلنا ان هي تطهير، فلا يأخذون أوساخ الناس، دول لا دول علية، فلا يأخذون ايه اللي ما تبقى من ايه وما بذلته أنت لكي تتطهر وتطهر مالك. فمالك في هنات وفي أمور مشتبهات، معاملة هنا ما كانتش صح 100%، هنا كان في جزء معين كان في مشاكل، هنا ما راعيتش الحقوق قوي وما خدتش بالك ومش عارف ايه والكلام ده كله. ففي حاجات كتيرة قوي ناخد بالنا منها. احيانا تروح تشتري علبة مثلا كيلو اي حاجة بقى، رز سكر ايا كان اللي انت تروح تشتريه، فده الراجل يقول لك ايه والله الكيلو بكذا، فانت اشتريت. بس عم تروح البيت وبعدين تفرغ من العلبة ديت عندك في كيس ولا في اي حاجة عشان تحط في التلاجة ولا تحط في اي حاجة انت تحطها، تتفاجئ ان العلبة اللي حاطط فيها ديت ده 110 جرام. يبقى انا خدت كام؟ كيلو؟ انا ما خدتش كيلو. يبقى انا خدت كام؟ خدت 910. 110 في مخي والكيلو قدام، شلنا منه يبقى كام؟ 910. بس انا دافع 8 كيلو. كيلو بقى مع كيلو بقى مع كيلو بقى مع كيلو كده، فكل 10 بتبيع لهم انت وفرت كيلو. واخدين بالكم الحاجات البسيطة دي قاعدة بتنخف في ده، وده ياخد من ده، وده ياخد من ده، وده ياخد من ده، وده ياخد ده. الجماعة واحد شغال تاكس ولا حاجة ومشغل عداد ولا ماشي مش عارف يقول الكلام ده كله، فالحساب 95 جنيه، فيروح مديله ايه 100 جنيه. صاحبك عامل نفسه يقول الأذكار أمسينا وأمسى الملك لله، والتاني وكسوف يقول له هات ال5 جنيه فينزل. ما هو اللي اتكسف ده عشان ما ياخدش، هياخدها هناك. 5 جنيه دي رقم هناك برضه خلاص. قبل أن يكون، قلنا الحديث ده امبارح، قبل أن يكون ثم يوما بلا لا درهم ولا دينار، لا درهم ولا دينار. تروح تشتري الحاجة من محله وبتاع ومش عارف ايه بقى كام، ب10 جنيه، خلاص إن شاء الله عم ارجع وترجع بعد ايه، وترجع عادي جدا، هو نسي وانت نسيت وبتاع، ولكن الملائكة ما نسيتش وكله اتدون. تتخيل عم الحاج الطيب ده عم يتفاجئ يوم القيامة والدنيا كده واللخبطة اللي انت شايفها دي واللي احنا بنسمعها، يتفاجئ ان هو ليه عند عبد الرحمن 10 جنيه هيفوتها، ده هيقول لك هي دي اللي هتدخلني الجنة، ويعيب بقى 10 جنيه دي انا حاسس ان انا مظلوم وانا ويمسك فيك. نسأل الله العفو والعافية. ابن مسعود رضي الله عنه بيقول لنا كده في قوله تعالى فلا أنساب بينهم يومئذ ولا تسألون، بيقول إن المرأة تتبسط جدا إن يكون ليها يوم القيامة في رقبة زوجها حق. مش كاد تبعت لك كل شوية دباديب على الواتس وبحبك وحشتني واتأخرت والدنيا وحشة من دونك، ودي أول ما تروح وتدخل بقى خلاص، وقصدي أول ما تروح يوم القيامة هو المروح هناك، أول ما خلاص نوصل للمنتهى ونيجي نشوف لو وحشتني ولا وحشتك. ده عيسى ابن مريم هيقول لأمه نفسي نفسي، فأنت متوقع هتقول لزوجتك إيه؟ لا أنت من دلوقتي بتقول لها نفسي نفسي. فالله المستعان. فالباب ده باب مرعب، لن تقوم الساعة أو في آخر الزمان إن من لم يأكل الربا أكل من رزازة من الطرطشة. عارفين كده لما تبقى قدام الراجل بتاع الطعمية وكده وفي طرطشة كده تنولك وبتاع، والبخة دي اللي في آخر الزمان سبب يعني انتشار المعاملات الغلط، هتلاقي ان في طرطشة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام. والنهاردة الشباب

ده لسه يعني في مقتبل العمر وبتاع، لازم يركزوا جدا في اللقاء ده ويركزوا، لأنك أنت لسه في البداية، فاستلم الطريق صح. لأن كلما ابتعد الناس عن الله كلما زاد صعوبة المال الحلال وتيسر المال الحرام، وتيسر المال الحرام خلاص. فتلاقي ان ربنا سبحانه وتعالى زي اللي انتوا سمعتوهم من يومين في سورة الأعراف، واسألهم عن القرية، القرية دي اللي كانت حاضرة البحر، اذ يعدون فين في السبت، اذ ايه بقى تأتيهم ايه حيتانهم ايه شراعة. يوم السبت تلاقي الحوت طالع على الشط عاوز يلعب معاك رست خلاص، وانت طول الاسبوع مش لاقي سمكاية. طب وانتوا جيتوا منين؟ اهو هو بلطينا بقى وتعالى ناحيتنا لو راجل المسك. فتلاقي كده المال الحرام قاعد مال يخبط فيك ويقول لك هيت لك، وانت مطالب انك ايه ما تجيش ناحيته سبحان الله. وبقى في الموضوع ده في حي الموت، تعرفين في قصة الحيتان ديت، اول واحد اكل، اكل ازاي؟ لما فكر الشيطان بدأ يوزه وحط له ايه، قال له مش انت حرام انك تاكل يوم السبت؟ احنا مش هناكل يوم السبت. انت مش حرام انك تصطاد؟ احنا مش هنصطاد يوم السبت. كده تمام يا عم احمد؟ كده مش هنصطاد يوم السبت. فعمل ايه؟ جه يوم السبت، ما السمك قاعد بقى قدامه، راح مسك سمكة وراح رابطها في الحبل وضرب وتد على الشاطئ وسابها. هو دلوقتي مسك السمكة، السمكة بتلعب اهي، انت لو جبت الموبايل وصورت بتلعب ولا ما بتلعبش؟ وفي المي خلاص، واسألها قول لها انا جيت ناحيتك بس، انا كنت بهزر معاها كده بس. يوم الحد رايح يصطاد زي خلق الله، لقى رزقه خلاص، فمسك السمكة وبتاع، بس هو من جواه كان عارف ان هو عامل حاجة ايه مش مظبوطة. فراح واخد السمكة وراح واخد على بيته وهاتك يا شوي وظبط الدنيا. فجاره شم الريحة وهم بقالهم فترة كبيرة جدا مش عارفين يجيبوا سمك، ابن الذين ده جابها منين؟ فراح له قال له ايه انت جبت السمك ده منين؟ قال له لا انا ما اصطدتش خالص، ده انا لسه صيدها يوم الحد. اسال عمك بيتر، انا لسه صيدها النهارده. فلما اصطادها اليوم، هو اصطاد الحد بقى خلاص، هو مسكها السبت بس اصطاد ليه الحد. الراجل برضه الجاره ده حس ان في منكش خلاص، برضه لسه في ربنا ايه بقايا. قال له لا ده غلط وربنا هينزل عليك عذاب. صاحبنا دخل البيت لقى يوم الاثنين صاحبنا برضو الدنيا ايه جميلة وقاعد بيشرب الشاي والدنيا مخمخة، مفيش عذاب. الطلعة الجاية معاك. وراح طالع الطلعة الجاية يوم السبت برضو قدرا كده بيرمي كده ايه الحبل، مسك في سمك. قال له احنا ما بنجيش ناحيتها يوم ايه. فكان ده شق. في ناس تانية قالوا لا، هو قالوا ربنا نهانا عن الايه، عن الصيد ولا عن الاكل؟ عن الصيد خلاص. فاحنا بنصطاد عادي جدا يوم الحد، احنا بناكل يوم الحد مش من ايه. فراح لعب في اليوم اللي اجمل منهم بقى وريح بقى ولعب الدنيا، ده الدستوري بقى الكبير. قال لهم بقول لكم ايه، اصلا هو اصلا مين اللي كتب السبت على نفسه؟ ربنا طلبه من هم ياخدوا الجمعه، راح قالوا لا احنا عاوزين السبت، لأن عندهم تعالى الله عن فهمهم أن الله لما خلق السماوات والأرض جه انتهى يوم الجمعة وارتاح السبت. فهم قالوا لا احنا ناخد السبت ايه، فكتبوها. فهي واحد عم الدنيا زنقت كده قال لهم يبقى لكم ايه، هو مين اللي اختار السبت مش احنا؟ يا عم نغيره ونخلي الحد، نرجع الجمعة تاني، والسبت ده بتاع ايه عادي جدا نصطاد فيه. ده كلها اسمها ايه، حيل. الحيل دي بقى ربنا لما ذكرها في سورة الأعراف مش عشان يحكي لك القصة وانت تقول ايه يا اخي قصة حلوة والله، لا شوف انت بقى ايه الحيلة بتاع. ما انت لو من انت ده في ناس اليومين دول انتوا عارفينهم، لو كانوا ايام القرية دي كانوا جابوا شوية بدع وجابوا شوية حيل ما كانتش تخطر على اليهود بتاع تسألهم ايه عن القرية دي.
كان عندهم شوية حيل برضو كده، فنسأل الله العفو والعافية. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام. نسأل الله العفو والعافية. من أكتر واحد ربنا خلقه كان المفترض يعني الباب ده ما يفكرش فيه لأنه هو أصلا كده كده كده بعيد عن الحرام؟ محمد صلى الله عليه وسلم، صح؟ ومع ذلك كان بيتجنب جدا الأكل المال الحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأنقلب إلى أهلي، يعني أرجع لبيتي، فأجد التمرة ساقطة على فراشي. تمرة وقع على الفراش، كام التمرة دلوقتي يا جماعة؟ كيلو التمر، أعلى تمر، تمر القصيم اللي أنت بتحبه وتفطر بيه بكام يعني؟ ها؟ بتمانية، خلينا نقول 100 200. طب التمرة فيها الكيلو فيه كام تمرة؟ في حد حريص كده عد قبل كده عشان يظبط الدنيا وبتاع؟ هنقول 30 40 50 أيا كان. التمرة مش جايبة 2 جنيه، مش جايبة جنيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فأجد التمرة ساقطة على فراشي ثم أرفعها ليأكلها. عاوز يأكلها صلى الله عليه وسلم بالعقل كده، تمرة في بيتك وعلى فراشك، تكون بتاعت مين؟ لكن بتاعتك واضحة، مش محتاجة يعني. قال ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. ليكون كان في حد جايب دية صدقة وبتاع وإحنا ناخدها. النهاردة الجماعة اللي بيعملوا شنط رمضان ولا اللي مش عارف بيعملوا إيه والكلام ده كله، مش تمرة، وجبة واقعة خلاص، كيس سكر كده ما خدش باله منه وعمل منه البسبوسة وخلاص، كلها برضو من العاملين عليها خلاص. واحد مديله الزكاة عشان يوزعها وبتاع، حاططها في جيبه اليمين وجيبه الشمال اللي بيصرف منه، الدنيا دخلت في بعضها خلاص. ما هي ايه يعني؟ ما في الاخر خلاص هتروح لمين يعني؟ مش هتروح لانسان زيي برضه حريص على الخير، وكلنا من اهل الخير. ربنا يعينك بقى على اخرتك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قد ايه حريص حتى على ايه؟ على تمره. والله العظيم يا جماعه الابواب دي بتدخل ناس الفردوس الاعلى. الموضوع مش محتاج بقى، مش لازم اكون ملتحي وشيخ المشايخ وعالم وكبير وبتاع. في ناس يا جماعة الباب ده هو الباب ان سبحان الله بيكون سبب انه يرزق حسن ختام، ماله صافي حلال، عنده حرص شديد جدا. انتوا النهاردة كده من حضراتكم بسبب التعامل مع الناس والبشر والكلام ده كله، كم واحد تعرفه عنده دقة شديدة جدا في تحري الحلال؟ كتير ولا قليل في حياتنا كده؟ كتاجر تلاقي ايدي لا بيتحرى الحلال قوي، مش عارف ايه بيتحرى الحلال قوي. في ناس اللهم لك الحمد موجودين ما زالوا، بس كتير ولا قليل؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كده ان في اخر الزمان لا تكاد ترى رجلا امينا. انت النهارده عم تعوز سباك، بتقول لك ايه؟ الله يكرمك يا عم محمد، ما تعرفش سباك ايه؟ امين. تعرفش ترزي؟ امين. تعرفش نجار؟ امين. طبيب؟ امين. مش عارف ايه؟ امين. كل واحدة امين. احنا ليه بنقول امين؟ مش الطبيعي ان في المسلمين الامانة؟ لا، النهاردة بقى ايه؟ كل حاجة لازم تقول انا عاوز واحد نقاش بس امين الله يكرمك، خلاص عاوز واحد بيشطب بس امين. انتوا جماعه بتقعدوا اللي بيشطبوا دول هم عارفين بالذات هم بيتقال عليهم ليه عاوزين واحد امين. عشان كده الامين احيانا بيكون ثمنه غالي، والامين يتصرف عليه يا جماعه، وما تفصلش جامد جدا وتفعص فيه عشان تثبت امانته. فالراجل النهارده اللي بيجي يشطب شقه تاخد كام يا ابن الحلال؟ قال لك انا هاخد ان شاء الله 10% من الثمن الاجمالي. شقة دي تشطيبها خد مثلا 500,000، طب 10% يبقى كام يا عم اياد؟ انت حاسبات ركز معايا، هيبقى كام؟ 50. يبقى الراجل تمنه ايه؟ ياخد 50. عمليا خد 50 اهو، صح؟ تيجي تشوف ليه رايح لزوجته بعد ما الدنيا تهد، والله الحمد لله ربنا كرم ده 140. مش متفق مع عمه محمد على 50 10%؟ 50. قال لها اه، بس هو قال لي هات انت المونة،
فأنا كنت بروح أجيب السيراميك، بتاع السيراميك بيكرمني، وبتاع المحارة بيكرمني، المتر بكذا هو بيكرمني بيعملوا لي أزمة، والإكراميات دي كلها وحضرتك تاخدها، يعني أنت خدت 50 والإكراميات، هو أصلا الراجل ده جايبك وكيل عشان أنت إيه تجيب من الآخر خلاص. وتلاقي بقى اللعب، تلاقي دلوقتي في ناس من القعدة ربطها دلوقتي بدأت تخبص بعضها. خلي بالك الحاجات دي، أصل الحاجات دي هتيجي تسمع فين بعد كده؟ في توفيق ربنا، في تربيتك لأولادك، في دعائك، وما طعامه حرام وما غزي من حرام. أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كده، أن يستجاب له، هو ده يستجاب له ازاي؟ ده واحد ماله في قوت، في ماله حرام. تعرفين لما في واحد ربنا عافينا يتحط له سم في الأكل، واحد جايب لك أجمل وجبة أنت بتحبها، أنت بتحب بقى مش عارف الكبدة الإيه وبتاع الإيه وبتاع، واحد قال لك أنا عزمك بقى اللي بتحبه، وراح مديك تشعير كده إيه عافاكم الله، يعني حط اللي فيه سم، إيه اللي هيحصل بعد الأكلة دي؟ الأكلة حلوة بس تحط فيها سم، إيه اللي هيحصل فيها؟ طب السم ده كان كبير ولا كان حاجة كده محدش واخد باله منها؟ حاجة خفيفة جدا صح؟ المال الحرام مهما دق هو السم اللي بيتحط فين؟ في وجبة البركة، وجبة التوفيق، وجبة التربية. عشان كده تلاقي الدنيا متلخبطة ومش عارف ايه والكلام ده كله. أبو هريرة رضي الله عنه يقول: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنه تمر من تمر الصدقة فجعلها في فيه، واحد متصدق كده وبتاع فحطها خلاص. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ أهل البيت لا صدقات ولا زكوات، يأخذ الهدايا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كخ كخ ليطرحها. ده طفل صغير لسه شهور عنده، ما جابش ايه سن الإدراك، له كخ كخ. ثم قال: أما شعرت أننا لا نأكل الصدقة؟ تخيل كده أنت بتقول لابنك كده اللي عنده سنتين وثلاث سنين كده: لا لا لا دي حرام، دي بتاعة اللي ايه الصدقات. يروح يبص يقول لك ايه واحد الله حق صدقات ايه ومش صدقات ايه وبتاع. انا ماما وهي بتعمل الوجبات ديت قعدت كلت نصها، انا شايفها من المطبخ جاي عليها انا المسكين على التمره. فسبحان الله. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيربي الحسن، عشان كده البركه جت فيهم سيده شباب اهل الجنه. ما هي جت ازاي؟ ما هي دي من ضمن الحاجات. الصحابه رضي الله عنهم اتعلموا منه بقى، وكانوا اكثر ناس اخذوا هذا المعيار. مين أكتر واحد مرافق للنبي كظله؟ الصديق رضي الله عنه، أبو بكر الصديق. عائشة رضي الله عنها بتحكي عن أبيها، تقول إن أبويا كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج، يعني كان الغلام ده متفق مع سيدنا أبو بكر الصديق على اتفاق. الاتفاق ده كان أبو بكر ليه زي شهرية كده، إيه كل ما اشتغل هيديله هي حاجة، وده كان عقد بينه وبين أبو بكر الصديق، يعني قيل إنه كان عبد. وكان أبو بكر يأكل من خراجه. فجاء يوم بشيء، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، جاب له حاجة كده وقال له إيه كل. فقال له الغلام: أتدري ما هو؟ هو الغلام برضو عارف إن أبو بكر إيه حريص جدا، وخليك سالك ده راجل صاحب النبي وعنده فرازة يشوف رؤية يعلقني، خليك واضح معاه. فقال له: أتدري ما هذا؟ تعرف ان احنا كلنا هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة، لكن أني خدعته. يعني عارفين الناس الكهاني ده نقولك هيحصل ايه، ويقولك الغيب ومين اللي سرق محفظتك ومين اللي مش عارف ايه والكلام ده كله، ومين اللي عمل لك عمل، وطالما رجلك الشمال بتهز منك كده يبقى الراجل اللي جارك ناحية الشمال، والقصص اللي الناس اللي بتخش في الكهنة. فهو بيقول ايه: انا في واحد خلاص في الجاهلية واحنا في اللي ايام الكفر، وانا وهو الراجل ده مش مسلم، تكهنت معايا قلت له كده خبر غيبي ولا انا فاهم اي حاجه خلاص، وانا بشوف كده الزلطه بيخبطوها ازاي، فخبطت قدامه كده قلت له بص هي كذا. فصاحبنا بقى ما متعلق باي حاجه خلاص، فاداني ايه، فقال لي المفترض هيديني حلوانه بقى، حلوان الكاهن هيديله يعني اجره، مش عاوزين نقول هديله حسناته لان هي بتبقى سيئه. زي كده العمال كده يقول لك يا اخي ما تديله دخانه، واديله دخانه ليه؟ اديله شايه، اديله سواكه، اديله ليه دخانه؟ المهم يقول:
فإني خدعته فلقينني فأعطاني بذلك. الرجل ده لما شافني أعطاني إيه؟ قال لي خد تعالى ده أنت كان لك كده وبتاع، فهذا الذي أكلت منه. بس إيه رأيك؟ عجبتك؟ أنت لو كان أبو بكر هتعمل إيه؟ لا هو هيتخيل، إحنا هنتخيل خلاص. فأدخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه يده فقاء كل شيء في بطنه. الأول يا جماعة كده، مش أبو بكر معذور ولا مش معذور دلوقتي؟ معذور خلاص. أنت واحد عزمك على سندويتش، وبعد ما أكلت السندويتش والشاورما مع عجلتك وبتاع والدنيا راقت وكده، قال لك السوانج ده بتاع كلاب وأنا سرقه، يعني كلاب وسرقه، هتعمل ايه؟ تقول له الله يهديك يا اخي وبتاع، وانا اقول طعمه جميل طالع ليه؟ انت خلاص انت اكلت خلاص، قد الله ما شاء فعل. لكن شوفوا سبحان الله، ابو بكر الصديق هو يعلم اثر الطعم الحرام ممكن تعمل ايه في كل شيء فيه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل جسد نبت من سحت فالنار اولى به. الجسد اللي يكبر وينمو من سحت من حرام فالنار أولى به خلاص. طبعا الأولاد مش ذنبهم حاجة خلاص، لا تزر وازرة وزر أخرى، واحد بيأكل عياله حرام وهم مش عارفين خلاص مش ذنبهم، لكن الراجل اللي بيأكل حرام ده، فأبو بكر الصديق ما عداش الموضوع، لا عشان كده وقف مع نفسه وقفة. احنا بقى محتاجين نقف مع نفسنا وقفة ونعرف ان المال الحرام ده ممكن يجي منين وخطورته ايه، لان في خطورة في الدنيا وفي خطورة في القبر وفي خطورة في الاخرة زي ما هيجي معانا ان شاء الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يكون مالنا حلال، انك تعيش على الست اللي كانت بتقول لزوجها كده، كان الامام النووي يقول وكان عادة النساء، او الغزالي يقول وكان عادة النساء في السلف يقولون للزوج اذا خرج اتق الله ولا تطعمنا الا من حلال، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على الحرام. طب النهاردة النساء بيعملوا كده مع زوجها مع الزواج؟ في ناس بتعمل كده، لكن الأغلب الأعم اللي منتشرين شكاوي، شوف ولا عارفين ناكل، يا عم ما تشوف لك شغلانة كده بالليل، وشوف لك مش عارف ايه، طب ما تحاول تشتغل كده على العربية بالليل، وحاول تشتغل مش عارف ايه وبتاع. فيضغطوا الرجال جامد على ايه؟ ان عاوزين توسع، عاوزين زيادة، عاوزين اكتر. فيروح ياخد بقى ايه قرض من واحد يقول له اديني 100,000 وادهم لك 150 فياخدهم بربا، وياخد مش عارف ايه والكلام ده كله، ويبقى فأذنوا بحرب من الله وندخل في دوامة ما بنطلعش منها. نسأل الله العفو والعافية، فربنا يبارك في اموالكم ولا يحوجكم لاحد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقكم المال الحلال ويسددكم للطعام الحلال، وأسأل الله لي ولكم حسن العمل حسن الخلق حسن الختام. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

0: يا يوسف خذ واعطي.
1: حشتلال شو بدي اخذ واعطي؟
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 اف ام واسمع.
1: حول.
2: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2 اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
3: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
0: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
1: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
0: هي ذاتها. يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
1: شو يعني كل شي؟
0: جميع أنواع الروائح والعطول وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
1: في عندهم دواء بالصيدلية؟
0: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
1: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل.
0: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
1: تفتح كل يوم؟
0: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
1: شو العنوان؟
0: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل.
1: والتليفون
0: 9644-8727.
1: قول دواء قول.
0: يا سلام.
2: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
3: إعلان هام للجالية العربية، ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
4: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
2: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
4: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
2: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-6-08-4098. لأكثر من 30 عاما عاشت العائلات المسلمة في وينتورثفيل والمناطق المجاورة دون مسجد واحد بين بلاكتاون وباراماتا. صلوا في أقبية المنازل واستأجروا القاعات للجمعة ورمضان، وأطفالهم كبروا دون مركز إسلامي دائم. والحمد لله بعد 13 عاما من البحث تم تأمين مبنى على العنوان 83 وينتورث إفينيو مقابل محطة وينتورثفيل مباشرة، ليكون بإذن الله مسجدا ومركزا مجتمعيا متكاملا. نحتاج إلى جمع 2.5 مليون دولار لإتمام الشراء والتجديد قبل 27 من شهر مايو لهذا العام 2026. هذه فرصتكم لصدقة جارية وأجر ممتد لأجيال قادمة. ساهموا اليوم وكونوا جزءا من بناء بيت من بيوت الله. للدعم ومعرفة التفاصيل زوروا الموقع www.wentyic.org أو اتصلوا على الرقم 0423-384-080.
5: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
6: السمو بالأسماء، أسماء الله الحسنى. كيف يعرف الله جل جلاله؟ ماذا تفعل بنا أسماؤه؟ من عرف الرحيم الكريم أحبه، ومن عرف اللطيف الحليم عشقه. من عرف الحكم العدل استقام، ومن عرف الحكيم العليم سلم. من عرف الغني طلبه وطلب منه، ومن عرف القوي لان له ولاذ به. من عرف المنتقم الجبار خشي واتقى، ومن عرف المقدر رضي واستكان. ومن عرف الله هدي إلى الحق والحقيقة، فأيقن وأطاع وتعبد. السمو بالأسماء الجزء الثالث، إعداد وتقديم العميد الدكتور محمد فرشون.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدنا اليوم مع اسمي المقدم والمؤخر جل وعلا.

كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر ولا إله غيرك. معاني المقدم والمؤخر.

0: المقدم والمؤخر اسمان اجتمعا ليظهرا تصرف المولى عز وجل في الوجود، يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء، يقدم المؤمنين رفعة ورضا ويؤخر الكافرين ضعة وسخطة، يقدم من الأيام ضيقا على الأمة ويؤخر الرخاء لحين عودتها إليه، يقدم الهدى لمن طلبه وقال اهدنا ويؤخره عمن أعرض ونأى بجانبه. في شرح صحيح البخاري: أنت المقدم، أي تقدم من تشاء من خلقك إلى رحمتك بتوفيقك، وأنت المؤخر، تؤخر من تشاء بخذلانك له. وفي شرح صحيح مسلم: أنت المقدم وأنت المؤخر، تقدم من شئت بطاعتك وتؤخر من شئت عن ذلك كما تقتضيه حكمتك. والمقدم يقدم ما يشاء من استجابة الدعاء، والمؤخر يؤخر ما يشاء منه بحكمة وتقدير، فهو العليم الحكيم. والمقدم هو الذي يعطي الإنسان سلفة من القوة والغنى والعلم ثم ينظر كيف يستخدم سلفته، والمؤخر هو صاحب الدنيا والآخرة جل وعلا، فإن عجل فبحكمه وإن أخر فبعلمه وحلمه، يؤخر العذاب ويؤخر العقاب ويؤخر الحساب. قال الإمام الغزالي: هو الذي يقرب ويبعد، فمن قربه فقد قدمه ومن أبعده فقد أخره، وهو الذي يقدم ما شاء من الحوادث والأرزاق والمناصب ويؤخر منها ما يشاء لعلمه وحلمه وقدرته. قال بعض العارفين: المقدم هو الذي قدم أحبابه في القدم الصفاء وأسعدهم بالفهم والحكم، وهو الذي قدم العارفين على الجاهلين وفتح أبواب اليقين، قدم بني الإنسان على العوالم وجعل منهم أئمة، وهو الذي قدم العلماء على الجهلاء وجعلهم نجوم الاهتداء. ومن عجيب فضل الله تعالى أن يغفر للعبد ما تقدم من ذنبه وما تأخر حتى قبل أن ينقضي أجله. قال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تزكية بعض الناس قبل أن تنقضي أعمارهم وقبل أن يظهر منها ما تأخر من عمل، فقال: ليعمل البار ما شاء أن يعمل فلن يدخل النار، وليعمل العاق ما شاء أن يعمل فلن يدخل الجنة. وكذلك في تزكيته صلى الله عليه وسلم لسيدنا عثمان حين جهز جيش العسرة بألف من الدنانير، قال عبد الرحمن بن سمرة: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها في حجره ويقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. الله المقدم والمؤخر. أعلم ربنا الناس مقدما لماذا خلقهم وماذا يريد منهم، وأعلمهم بثواب من أطاع وعقاب من عصى. يقول الله عز وجل للكافرين يوم القيامة: قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. فقد أعلمهم كما أعلم الشيطان من قبل بالموعد المؤخر إلى يوم القيامة، وناشد إبليس ربه طالبا تأخير عقابه إلى هذا اليوم معترفا بما علمه. قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال: أسجد لمن خلقت طينا؟ قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال: اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. يؤخر الله العذاب رحمة بالعاصين ولعلهم يتوبون. قال عز وجل: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. لكن للتأخير حد إلى أن يحين الأجل. قال تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. رقى النبي صلى الله عليه وسلم عتبة المنبر يوما فقال آمين، ثم رقى عتبة أخرى فقال آمين، ثم رقى الثالثة فقال آمين، فسئل فقال أتاني جبريل عليه السلام فقال يا محمد من أدرك والديه أو أحدهما ثم دخل النار فأبعده الله قل آمين، فقلت آمين. قال ومن أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله قل آمين، فقلت آمين. قال ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله قل آمين، فقلت آمين. والأجل لا يقدم ولا يؤخر، يقول جل من قائل ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. من هم المستقدمون والمستأخرون من الناس؟ قال تعالى ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. قيل هم المتقدمون في طاعة الله والمستأخرون في معصية الله. قال تعالى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. وعن الحسن رضي الله عنه في الآية ذاتها قال المتقدمين في الخير من الأمم والمستأخرين المبطئين فيه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال يعني بالمستقدمين من مات وبالمستأخرين من هو حي لم يمت. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رجلان من بلي وهو حي من قضاعة أسلما مع النبي صلى الله عليه وسلم واستشهد أحدهما وأخر الآخر سنة. قال طلحة بن عبيد الله فأريت الجنة فرأيت المؤخر منهما أدخل قبل الشهيد فتعجبت لذلك فأصبحت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أليس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة أو كذا وكذا ركعة صلاة السنة. يقول الله تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قال ثابت البناني مشيت مع أنس بن مالك إلى الصلاة فأسرعت فحبسني فلما انقضت الصلاة قال مشيت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأسرعت فحبسني فلما انقضت الصلاة قال أما علم أن الآثار تكتب. فهذا احتجاج بالآية. ومن الآثار التي تكتب الخطى إلى المساجد، ففي المدينة المنورة وفي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خلت البقاع حول المسجد، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك. فقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، أي التزموا دياركم فإن خطاكم إلى المسجد تحتسب لكم. وإذا كان حساب التقديم والتأخير في الصلوات دقيق فإن حساب المظالم وتأخير الأداء الحقوق لأصحابها أدق وأشد. روى الصحابي أسامة بن شريك رضي الله عنه قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا فكان الناس يأتونه فمن قال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو قدمت شيئا أو أخرت شيئا فكان يقول لا حرج لا حرج إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم فذلك الذي حرج وهلك. حظ العبد من اسمي المقدم والمؤخر. كما أن الله تعالى يقدم ويؤخر فإن الإنسان مخير بأن يقدم أو يؤخر في عمله ومعتقده ومواقفه. يقول الله تعالى في سورة المدثر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة. الشرع واضح وما جاءت خطوطه العريضة في القرآن جاء شرحها في السنة ووسعه اجتهاد الفقهاء. وصف لنا الدنيا وخباياها والآخرة وعطاياها وعرف ابن آدم كيف يسير وإلى أين المصير، وكل يكتب كتابه بيده، فلينظر ماذا قدم لنفسه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قام سائل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسأل، أي طلب الصدقة، فسكت القوم، ثم إن رجلا أعطاه فأعطاه القوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من استن خيرا فاستن به فله أجره ومثل أجور من تبعه غير منتقص من أجورهم شيئا، ومن استن شرا فاستن به فعليه وزره ومثل أوزار من اتبعه غير منتقص من أوزارهم شيئا. وتلا حذيفة قوله تعالى: علمت نفس ما قدمت وأخرت. علمت نفس ما قدمت وأخرت، أي ما قدمت من طاعة ومن خير، وأخرت من سنن صالحة، وفي معنى آخر ما أدت وما ضيعت، وفي معنى ثالث ما عبدت وأطاعت وما استنت من عمل عمل به بعدها، وفي معنى رابع ما حدثته به نفسه ولم يعمل به، وما أمرت أن تعمل فترك. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم عن من يقدم من مال وعمن يؤخر إلى الورثة، يقول عليه الصلاة والسلام: اعلموا أنه ليس منكم أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله، مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت. أيها العبد الحريص، أخر ما أخره الشرع وقدم ما قدمه الشرع، تسلم وتهتدي وتنجو. عجل بالصدقة وبالتوبة وخير البر عاجله، وأخر في الرد على الجاهلين وفي انتقامك لنفسك، أخر في اختيار الصديق واختيار الزوجة، أخر في السحور، عجل في الفطر، عجل في الطاعة وفي الصلاة لوقتها. يتقدم الرجال الصفوف في الصلاة وتتأخر المرأة إلى الخلف ما استطاعت. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. لا تتلكأ في الجهاد وفي الدفاع عن الدين وعن العرض، وعجل في قول الحق، ولا تؤخر شهادتك كي لا يأثم قلبك فيحبط بعض عملك وربما كل عملك. كيف يقدم العبد للأيام الآتية؟ قال الله تعالى: وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. نعم، نقدم لحياتنا الدنيا ولحياتنا الآخرة. نقدم لحياتنا الدنيا بالعيش الكريم وبالعلم المفيد. ومن حرم على المؤمنين زينة الحياة الدنيا والطيبات من الرزق إلا الجهل بفهم كلام الله ورسوله، والتكاسل في التعلم والتكسب، وإضاعة الشباب في التسكع والتمني. ونقدم لأنفسنا عند المعاشرة ليكتفي الزوجان بما حلل الله لهما وليتجنبا الخوض في الحرام. قال تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، وقدموا لأنفسكم، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. ونقدم لأرذل العمر عند العجز والشيخوخة ببعض المدخرات وبحسن تربية الأبناء والبنات حتى لا يتخلوا عنا في ذلك الظرف الصعب. ومن أراد أن يبره أولاده فليبر والديه. قال عليه الصلاة والسلام: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. ثم نقدم للحياة الآخرة بدءا من لحظة الاحتضار، فماذا أعددنا لهذه اللحظة وقد تطول؟ قال عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فشتان بين من يكون آخر كلامه لا إله إلا الله، وبين من يأتيه الموت وهو على معصية، أو أن يكون آخر كلامه تأففا وشتائم. ماذا قدمنا لنومة القبر وهو إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار؟ أعد السلف الصالح لهذه المرحلة عدتها. بعضهم حفر قبره بيده ونزل فيه وقرأ الختمة تلو الختمة، وبعضهن ختمنا القرآن مرارا بهذه النية، والكل جعل من يومه حصة لقبره، خصها بدعاء وأوراد وأذكار تقيله من وحدته وتؤنسه في وحشته. ولنا يوم القيامة رصيد، الآن وقت ملئه. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. فيستظل المرء في ظل صدقته يوم القيامة، لا عودة إلى الحياة الدنيا وقد أغلقت أبواب التوبة والمغفرة وحان وقت تصفية الحسابات. قال تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. فيتمنى الكافر لو يموت ويسحق كالتراب بدل أن يلقى ويشقى. قال تعالى: إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. أربعة أمور تنبغي معالجتها قبل انقضاء العمر. الأمر الأول: كما ينظر كل منا إلى عمله فلينظر إلى قلبه، وليحذر إذا كان فيه كره للأمة أو لأحد من الصحابة أو لأحد من آل البيت، وإذا وجد شيئا من ذلك فليستدرك وليستغفر ولينقي قلبه ونيته. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن فلانا الثقفي قتل وكان قد أسلم، فقال: أبعده الله، إنه كان يبغض قريشا. والأمر الثاني: من الأدب أن يصغي المسلم لوعظ العالم، وأن يتعظ ويذعن ويستجيب، وأن يحذر من التنطع والإدلاء بآرائه الخاصة ليظهر علما أو يتمعلم على العالم. والله سبحانه يحذر ويقول: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. والأمر الثالث قد أسقطه عامة المسلمين، وهو بر العلماء من قاموسهم، وإذا ذكرتهم بذلك استهجنوا وكأنهم ما قرأوا هذه الآيات من سورة المجادلة: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. هذا للفقراء. وأما للأغنياء: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. والأمر الرابع: نقدم من قدمه الله ورسوله ونؤخر من أمر الله ورسوله بتأخيره. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. والمرء مع من أحب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والخيار لنا مع من نكون. ختاما: قدم أهل الله ولا تقدم عليهم أحدا، ولا تتقدم عليهم، وسر في ركبهم ولا تتأخر عنهم. من شعر نظمه العارف بالله الشيخ بومدين الجزائري الذي شارك مع فرقته الصوفية في معركة حطين وفتح بيت المقدس مع السلطان صلاح الدين رحمهما الله، قال: ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء، هم السلاطين والسادات والأمراء، فاصحبهم وتأدب في مجالسهم، وخلي حظك مهما قدموك ورى، واستغنم الوقت واحضر دائما معهم، واعلم بأن الرضا يختص من حضر، ولازم الصمت إلا إن سئلت فقل لا علم عندي، وكن بالجهل مستترا، ولا ترى العيب إلا فيك معتقدا، عيبا بدا لكنه استترا، وحط رأسك واستغفر بلا سبب، وقم على قدم الإنصاف معتذرا، قوم كرام السجايا حيثما جلسوا يبقى المكان على آثارهم عطرا. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فجعلني حذاءه، أي بجانبه، فلما انصرف قلت له: وينبغي لأحد أن يصلي حذاءك وأنت رسول الله الذي أعطاك الله، فدع الله أن يزيدني فهما وعلما. فالأدب مع أهل الله قرب وذوق وإحساس وعبادة. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا، واجعل أفضل رزقنا لآخر أيامنا، واجعل أفضل أعمالنا خواتيمها حتى نلقاك وأنت راض عنا يا كريم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من عرف أحب، ومن أحب أطاع، ومن أطاع نجا وفاز، ذلك هو السمو بالأسماء. مع تحيات العميد الدكتور محمد فرشوخ.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: Bankstown Child Care Academy، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانش بول، بإشراف متخصصون في البريسكول بروجرام. يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي. موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية، ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة. كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال، Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير. كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي. خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punch Bowl. ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562982.
0: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير

0: سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة جريندايل جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لاكمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لاكمبا، للاتصال 9759-1013.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العصر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: نستمع الآن لتلاوة حزب من القرآن الكريم بصوت القارئ الأستاذ خالد زريقة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم

ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما.

اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليماً.

وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
2: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
0: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا من تقبل دعوة الداعي إذا دعاك، وتفتح للتائبين رحابك. ندعوك ونعود لرحابك، ونطلب منك العفو والمغفرة، فاعف عنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا أنت المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وصدق رسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحانك أنت التواب الغفور الوهاب، الذي خضعت لعظمته الرقاب، وذلت لجبروته الصعاب، ولانت لقدرته الشدائد الصلاب. رب الأرباب أنت، رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق خلقه من تراب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب. صدق من لم يزل جليلا، صدق من حسبي به كفيلا، صدق من اتخذته وكيلا، صدق الهادي إليه سبيلا. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. صدق الواحد القديم، الماجد الكريم، الشاهد العليم، الغفور الشكور الحليم، العزيز الجبار ذو الجلال والإكرام. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين، ولما أوجب وألزم غير جاحدين. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تغفر لنا وتعفو عنا وتطهر قلوبنا وتستجيب لدعائنا. يا الله، يا أرحم الراحمين، يا رب.

0: يرفعه محمود مرسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تهب لنا بها أكمل المراد وفوق المراد في دار الدنيا ودار المعاد، وعلى آله وصحبه، وبارك وسلم عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت. الصلاة والسلام عليك يا عبد الله، يا نبي الله، يا رسول الله، يا سيد العوالم، يا سيدنا يا محمد، يا سيدنا يا أحمد، يا حبيب الله، يا أبا إبراهيم، يا أبا القاسم، يا من خلق الله من نوره جميع المخلوقات وأعطاهم بقسمته كلا الأرزاق والكمالات، وكتب اسمك على العرش مع اسمه، ورفع ذكرك مع ذكره، وأخذ العهد على أنبيائه بنصرتك والإيمان بنبوتك، ثم خصك بتنزيل التنزيل بعد أن بشر بك في كتبه كالزبور والتوراة والإنجيل.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

دقيقة تربوية. حين يعيش الإنسان في هذا الكون مفتوح العين والقلب، مستيقظ الحس والروح، موصول الفكر والخاطر، فإن حياته ترتفع عن ملابسات الأرض الصغيرة، وشعوره بالحياة يتسامى ويتضاعف معا، وهو يحس في كل لحظة أن آفاق الكون أفسح كثيرا من رقعة هذه الأرض، وأن كل ما يشهده صادر عن إرادة واحدة، مرتبط بناموس واحد، متجه إلى خالق واحد، وإن هو إلا واحد من هذه المخلوقات الكثيرة المتصلة بالله، ويد الله في كل ما حوله، وكل ما تقع عليه عينه، وكل ما تلمسه يداه. دقيقة تربوية.

0: كثير بخاف على أولادي يكبروا وهن مو عرفانين يقروا عربي أو يسمعوا القرآن وما يفهموا.
1: في مدارس أيوة لن يجد أبناؤنا اللغة العربية صعبة بعد اليوم بأساليب تعليمية ممتعة وحديثة تحت إشراف السيدة عبلة قادوس. يدير مركز أيوة 3 مدارس في الأيام التالية: الجمعة من الساعة 5:45 للساعة 8 مساء في مدرسة وايلي بارك جيرلز هاي سكول على العنوان التالي: The Boulevard Wiley Park. وفي يومي السبت والأحد من الساعة 9:30 إلى الساعة 1 ظهرا في مدرسة بيرونغ برايمري سكول على العنوان 130 أوبرن رود بيرونغ. يمكننا أيضا إجابة استفساراتكم على هاتف رقم 045-139-4408.
2: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كيس موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
3: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
3: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
5: يا هلا بليلة لوجانا نور البدر بثمانة.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
5: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
3: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
2: Human Appeal Australia تناشدكم دعما لأهلنا في لبنان ومساعدة للمتضررين والمحتاجين والأرامل والأيتام، ولتقديم كل العون والمساعدة من طعام وشراب وأغطية ولوازم. هيئة الأعمال الخيرية في أستراليا تبدأ حملة تبرعات كبرى من أجل مساعدة أهلنا في لبنان. جودوا بكرم وسخاء وخففوا عن أهلكم وأحبائكم في لبنان. Human Appeal Australia تناشدكم مد يد العون وتقديم المساعدة لأهلنا في لبنان. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. هيئة الأعمال الخيرية 119 Haldon Street لكمبا.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء 6 أيار مايو لعام 2026. واشنطن. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق مشروع الحرية لحركة الملاحة في مضيق هرمز لفترة وجيزة. وقال ترامب عبر حسابه في تروث سوشيال: اتفقنا بصورة متبادلة على تعليق المشروع لبحث ما إذا كان بالإمكان إتمام اتفاق مع إيران مع استمرار الحصار ساريا بكامل قوته وفاعليته، مشيرا إلى أن الاتفاق على تعليق مشروع الحرية جاء بناء على طلب باكستان ودول أخرى. وفي المقابل أفادت قناة بريس تي في الإيرانية نقلا عن مصادر بأن طهران أطلقت رسميا آلية جديدة لتنظيم حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، مشيرة إلى أن الآلية الجديدة دخلت حيز التنفيذ. وبموجب النظام المطبق حديثا، ستتلقى جميع السفن التي تنوي عبور المضيق بريدا إلكترونيا يوضح القواعد واللوائح الخاصة بالمرور وفقا للقناة الإيرانية. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: اتفقنا بصورة متبادلة على تعليق مشروع الحرية لحركة الملاحة في مضيق هرمز لفترة وجيزة. وأضاف: تعليقا على المشروع لبحث ما إذا كان بالإمكان إتمام اتفاق مع إيران. وأضاف: بصورة متبادلة اتفقنا على تعليق مشروع الحرية مع استمرار الحصار ساريا. والاتفاق على تعليق مشروع الحرية جاء بناء على طلب باكستان ودول أخرى، وأن تعليق مشروع الحرية جاء نظرا للنجاح العسكري الذي حققناه والتقدم نحو التوصل إلى اتفاق شامل. بكين. توجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى بكين في إطار مواصلة مشاوراته الدبلوماسية مع عدد من الدول. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إنه سيبحث مع نظيره الصيني وانغ يي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية. وتأتي الزيارة في لحظة يتداخل فيها التصعيد العسكري مع الضغوط الاقتصادية، بينما تتجه أنظار طهران إلى بكين بوصفها شريكا قادرا على كسر جزء من العزلة أو منع تحويل الحصار البحري إلى أداة لخنق الاقتصاد الإيراني. فزيارة عراقجي لا تبدو مجرد محطة دبلوماسية عابرة، بل محاولة لإعادة تثبيت موقع الصين في معادلة الصمود الإيراني سياسيا واقتصاديا وأمنيا. ومن هنا لا تنفصل زيارة عراقجي عن سؤال أكبر: هل تستطيع الصين أن تمنح إيران طوق نجاة فعليا في مواجهة الحصار، أم ستكتفي بإدارة الأزمة من موقع الحذر والموازنة بين طهران وواشنطن؟ واشنطن. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة أنهت عملياتها الهجومية على إيران وأصبحت الآن في مرحلة دفاعية، فيما أعلنت طهران إنشاء آلية جديدة لإدارة مرور السفن في عبر مضيق هرمز. وتوعد الحرس الثوري برد حازم على السفن التي تحاول عبور المضيق من دون أن تسلك المسار الذي فرضه. وأعلن روبيو خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض أن عملية الغضب الملحم انتهت، كما أبلغ الرئيس دونالد ترامب الكونغرس: وأنهينا هذه المرحلة منها، مضيفا أن واشنطن أصبحت الآن في مرحلة دفاعية مع عملية جديدة أعلنها الرئيس ترامب وأطلق عليها عنوان مشروع الحرية. وأوضح الوزير الأمريكي أن الهدف الأبرز لهذه العملية إغاثة أطقم السفن العالقة في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن البحارة في الخليج معزولون ويتضورون جوعا وعرضة للخطر، ولقي ما لا يقل عن 10 بحارة حتفهم نتيجة لذلك، وهم بحارة مدنيون، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل. وأكد أن الولايات المتحدة لن تبادر من تلقاء نفسها إلى فتح النار، لكنه شدد على أن القوات الأمريكية التي تنفذ هذه العملية سترد بفاعلية قاتلة إذا تعرضت للاستهداف. برلين. أعرب وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول عن تأييده لإبقاء إسرائيل قواتها في بعض مناطق جنوب لبنان بدعوى حماية الشمال من هجمات حزب الله. جاء ذلك أثناء مؤتمر صحفي مشترك في برلين مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر الذي أدى زيارة رسمية إلى ألمانيا. وفيما كرر ساعر خلال المؤتمر الصحفي المزاعم بأن ليس لإسرائيل أي مطامع في أراضي لبنان، أعرب فاديفول عن تأييده هذا الموقف ورأى أن وجود القوات الإسرائيلية في هذه المنطقة ضروري. ودان الوزير الألماني هجمات حزب الله على إسرائيل داعيا الحكومة اللبنانية لاتخاذ إجراءات حاسمة لنزع سلاحه. من جهة أخرى حذر فاديفول من محاولة حل الصراع مع حزب الله على حساب المدنيين في لبنان، وشدد على ضرورة الوصول لاتفاق لحماية المدنيين من الطرفين، معربا عن أمله في أن تدفع المفاوضات بين لبنان وإسرائيل نحو اتفاق. ورفض فاديفول أن يتحول لبنان إلى ساحة حرب يدفع فيها المدنيون الثمن في ظل تكثيف إسرائيل هجماتها الجوية واجتياحها البري لجنوب لبنان. وقال من غير المقبول أن ينشأ الجيل الشاب في لبنان وسط أنقاض منازل آبائهم، مشيرا إلى أن ذلك لن يجعل إسرائيل أكثر أمانا أيضا. من ناحيته قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن سكان شمال إسرائيل يعيشون واقعا لا يحتمل في ظل هجمات حزب الله، وزعم أن إسرائيل باجتياحها البري جنوب لبنان لا تطمح إلى أي ضم لأراض لبنانية، مدعيا أن وجودها في جنوب لبنان يهدف إلى حماية سكانها فحسب. جنوب لبنان. شن جيش الاحتلال الإسرائيلي 60 هجوما على لبنان أمس الثلاثاء، مما أسفر عن استشهاد 5 أشخاص وإصابة آخرين ضمن عدوان متواصل منذ 2 مارس الماضي. وفي المقابل رد حزب الله 17 عملية هجومية على أهداف إسرائيلية جنوب لبنان، قال إنها استهدفت دبابات وآليات وتجمعات لجنود وفق ما نقلته وكالة الأناضول. ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي رغم وقف إطلاق النار تنفيذ ضربات وعمليات هدم وتفجير واسعة النطاق في الكثير من البلدات الحدودية في الجنوب، كما أنشأ منطقة بعمق 10 كيلومترات محظورة على الصحافة والسكان، وأعلن إقامة ما سماه خطا أصفر يفصل عشرات القرى عن بقية المناطق. وبحسب وزارة الصحة اللبنانية أسفرت الغارات الإسرائيلية على لبنان عن مقتل أكثر من 2700 شخص وإصابة أكثر من 8200 منذ 2 مارس الماضي. دمشق. أعلنت وزارة الداخلية السورية أمس إحباط ما وصفته بمخطط إرهابي واسع وتفكيك خلية تابعة لحزب الله اللبناني كانت تستهدف زعزعة استقرار البلاد، في حين نفى حزب الله علاقته بالخلية المذكورة. وقالت الوزارة في بيان إن تعاونا بين وزارة الداخلية والاستخبارات العامة أمكن من توجيه ضربة استباقية قاسمة لمخطط إرهابي كان يستهدف أمن البلاد ورموزها. وأوضحت أن سلسلة عمليات أمنية متزامنة شملت محافظات دمشق وحلب وحمص وطرطوس واللاذقية أسفرت عن تفكيك خلية منظمة تابعة لحزب الله اللبناني تسلل عناصرها إلى الأراضي السورية بعد تلقيهم تدريبات تخصصية مكثفة في لبنان وفق ما ورد في البيان. وبيّنت الوزارة إن من أبرز المقبوض عليهم من عناصر الخلية المسؤول المباشر عن ملف الاغتيالات في حزب الله والذي كان يشرف ميدانيا على وضع الخطط وتحديد الأهداف. وأشارت الوزارة أيضا إلى أن التحقيقات الأولية كشفت أن الخلية كانت بصدد تنفيذ أجندة تخريبية تشمل اغتيالات ممنهجة تستهدف شخصيات حكومية رفيعة. ولفتت الوزارة إلى أن الوحدات المختصة وضعت يدها على ترسانة من العتاد العسكري المتكامل كانت بحوزة عناصر الخلية التابعة لحزب الله. بالمقابل قال حزب الله في بيان إنه ينفي نفيا قاطعا ما وصفها بالاتهامات الباطلة الصادرة عن وزارة الداخلية السورية قائلا إن تكرار تلك المزاعم رغم إعلاننا مرارا عدم وجود حزب الله على الأراضي السورية يثير علامات استفهام كبيرة ويؤكد أن هناك من يسعى لإشعال فتيل التوتر والفتنة بين اللبنانيين والسوريين. وفي 19 من إبريل نيسان الماضي أعلنت الداخلية السورية إحباط عدد من المحاولات الهادفة إلى زعزعة الاستقرار والإضرار بالأمن العام والتي تورط فيها أفراد من فلول النظام السابق وبعض المرتبطين بحزب الله. ويعد حزب الله من أبرز حلفاء النظام السابق خلال فترة حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد وتدخل عسكريا دعما لقواته في قمع الشعب السوري وقتله على الهوية وتشريده من مدنه وقراه إلى شتى بقاع الأرض بحجة دعم نظام بشار الأسد وتنفيذا لأوامر أسياده في إيران. الخرطوم. يتصاعد التوتر بين السودان وإثيوبيا على خلفية اتهام الأخيرة بالقصف الذي تعرض له مطار الخرطوم الدولي أمس، الأمر الذي نفته أديس أبابا وردت عليه متهم القوات المسلحة السودانية بدعم مسلحي إقليم تيغراي وتسهيل توغلهم عبر الحدود، في حين لوحت الخرطوم بأنها مستعدة للرد والدخول في مواجهة مفتوحة إن استدعى الأمر. والاثنين الماضي أعلنت الحكومة السودانية تعرض موقع في ساحة مطار الخرطوم لاستهداف بطائرة مسيرة دون تسجيل خسائر قبل أن تعلن لاحقا استئناف الملاحة الجوية، كما أعلن الجيش السوداني تصديه لهجوم بمسيرات استهدف مواقع عدة في العاصمة. وشملت الاستهدافات تعرض قاعدة وادي سيدنا في أم درمان لهجمات بطائرات مسيرة وفق مصدر عسكري سوداني، في حين سقطت إحدى القذائف في منطقة سكنية مجاورة للمطار. وفي أحدث تصريح له اتهم وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم إثيوبيا بالمشاركة في الاعتداء على السودان، مهددا بأن بلاده مستعدة للرد والدخول في مواجهة مباشرة إن استدعى الأمر. وعلى إثر الاستهدافات المعلنة اتهمت وزارة الخارجية السودانية أديس أبابا بالتورط في قصف مطار الخرطوم بالمسيرات واستدعت سفيرها لدى إثيوبيا الزين إبراهيم للتشاور. فلسطين المحتلة. استشهد طفل فلسطيني وأصيب عدد من عناصر الشرطة في قصف إسرائيلي استهدف مركزا للشرطة شمالي مدينة غزة، مما يرفع حصيلة الشهداء في القطاع منذ فجر أمس إلى 3 شهداء، وذلك في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي. وأفادت وزارة الداخلية في غزة بأن طائرات الاحتلال استهدفت مركز شرطة الشيخ رضوان، مما أسفر عن استشهاد الطفل وإصابة عدد من الضباط والعناصر. وفي المقابل نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مصادر عسكرية ادعاءها قتل نحو 100 عنصر من حركة حماس خلال الأسابيع الأخيرة ضمن عمليات مكثفة في القطاع. وكان فلسطينيان قد استشهدا وأصيب 4 آخرون في غارتين منفصلتين نفذتهما طائرات مسيرة استهدفت الأولى دراجة نارية قرب دوار الكويت جنوب شرقي مدينة غزة، بينما استهدفت الثانية تجمعا لمدنيين في شارع الجلاء شمالي المدينة فجرا، وأسفرت عن استشهاد الشاب محمد جمال الغندور. وفي الضفة الغربية المحتلة أصيب 3 فلسطينيين بجروح جراء هجوم شنه مستوطنون مساء أمس على منطقة مسافر يطا جنوبي الخليل. وتأتي هذه الاعتداءات في سياق تصعيد استيطاني واسع، حيث سجلت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أكثر من 1600 اعتداء خلال إبريل نيسان الماضي وحده. واشنطن. دعا أكثر من 20 نائبا ديمقراطيا في مجلس النواب الأمريكي وزارة الخارجية الأمريكية إلى إنهاء صمتها الرسمي بشأن برنامج الأسلحة النووي الإسرائيلي، في وقت تتزايد فيه مخاطر التصعيد العسكري على خلفية الحرب مع إيران. وفي رسالة وجهها النواب بقيادة النائب خواكين كاسترو إلى وزير الخارجية ماركو روبيو، أكدوا أن الكونغرس يتحمل مسؤولية دستورية للإطلاع الكامل على توازن القوى النووية في الشرق الأوسط ومخاطر التصعيد بين أطراف النزاع وخطط الإدارة الأمريكية للتعامل مع هذه السيناريوهات، خصوصا في ظل الحرب الجارية بالتنسيق مع الحكومة الإسرائيلية. وحذر المشرعون من أن مخاطر سوء التقدير والتصعيد واستخدام السلاح النووي ليست افتراضية، معتبرين أن استمرار سياسة الغموض بشأن القدرات النووية لأحد أطراف النزاع يجعل من المستحيل صياغة سياسة فعالة لمنع الانتشار النووي، سواء بالنسبة لإيران أو السعودية أو غيرهما من الدول التي تبني قراراتها على تقديرات قدرات جيرانها. وطالب النواب وزير الخارجية الأمريكي بتقديم معلومات مفصلة عما تمتلكه الولايات المتحدة من بيانات حول البرنامج النووي الإسرائيلي، بما في ذلك قدرات المواد الانشطارية والعقيدة النووية وأي مؤشرات على نية استخدام أو نشر أسلحة نووية خلال الحرب الأخيرة مع إيران أو في نزاعات أخرى، وفقا لمنصة كومن دريمز. واشنطن. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن السلام بين إسرائيل ولبنان يمكن تحقيقه، لكنه أشار إلى أن حزب الله هو المشكلة. وقال روبيو للصحفيين خلال إحاطة صحفية في البيت الأبيض: بوجه عام أعتقد أن التوصل إلى اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل أمر قابل للتحقيق في وقت قريب وينبغي أن يحدث. وأضاف: المشكلة بين إسرائيل ولبنان ليست إسرائيل أو لبنان، بل حزب الله. وقال روبيو: ما يجب أن يحدث في لبنان وما يريد الجميع رؤيته هو أن تكون هناك حكومة لبنانية قادرة على التصدي لجماعة حزب الله وتفكيكها. وأضاف أن حزب الله يمثل امتدادا لرغبة إيران في زعزعة استقرار المنطقة، مؤكدا أن واشنطن ستبذل كل ما في وسعها لضمان استمرار الحوار بين الطرفين لتحقيق تقدم نحو وقف إطلاق النار الدائم. طهران. ذكرت وسائل إعلام إيرانية أمس أن ما لا يقل عن 8 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 36 جراء اندلاع حريق في مركز تجاري غربي العاصمة طهران. وقالت وكالة أنباء ميزان التابعة للسلطة القضائية إن إدارة الإطفاء المحلية قالت إن الطبقة الخارجية للمبنى قابلة للاشتعال، ما أسهم في الانتشار السريع للهب. ونشرت وسائل إعلام إيرانية مقطعا مصورا يظهر تصاعد عمود كثيف من الدخان من موقع الحادث. وتسنى لرويترز التحقق من موقع الحريق من خلال المباني والأعمدة والأشجار وتخطيط الطرق حول المركز التجاري، والتي تطابقت مع الصور الأرشيفية وصور الأقمار الصناعية للمنطقة. بيروت. تعهد الرئيس اللبناني جوزيف عون مواصلة المساعي الهادفة إلى إنهاء حالة الحرب التي عانى منها الجميع، على أن يعم السلام بشكل دائم وليس بشكل مرحلي، مؤكدا أن ما أقوم به هو لمصلحة جميع اللبنانيين وليس لفئة منهم، وأن مسار المفاوضات هو الوحيد الذي بقي بعد نفاذ الحلول الأخرى ومنها الحرب. وتأتي المباحثات الدبلوماسية لتثبيت وقف إطلاق النار الذي تعرض لاختراقات جسيمة، وكان آخرها محاولات إسرائيل عبور نهر الليطاني، إذ استأنف الجيش الإسرائيلي هجماته لتوسعة سيطرته الميدانية في جنوب لبنان، حيث شن منذ الأحد هجومين منفصلين للتقدم باتجاه بلدة زوطر الشرقية انطلاقا من بلدة دير سريان، وفق ما قالت مصادر أمنية في جنوب لبنان، وذلك على وقع غارات جوية عنيفة وقصف مدفعي يستهدف منطقة نبطية بشكل مكثف. بغداد. أفيد في بغداد أمس بأن مساعي رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي لتشكيل حكومة جديدة تواجه ضغطا من فصائل مسلحة رغم دعم أطراف محلية وإقليمية له، وتشترط واشنطن منع مشاركة ممثلي فصائل المسلحة المصنفة إرهابية، فيما تطالب قوى داخلية بحصص وزارية وازنة. وتبرز حركة عصائب أهل الحق في مقدمة الساعين لنيل مناصب، بينها نائب رئيس الوزراء. ونقل عن عضو في الحركة أنها تملك النقاط الكافية للاستحقاق الحكومي وتسعى لإدارة وزارات خدمية لإثبات قدرتها على الإصلاح. وفي المقابل رأى خبراء أن اشتراطات واشنطن بحكومة خالية من الفصائل تمثل عقدة رئيسية أمام المكلف، مشيرين إلى أن إقصاء الفصائل بالكامل غير واقعي في ظل التوازنات الحالية، ما يرجح الذهاب إلى حلول وسط عبر شخصيات غير معلنة الانتماء لتخفيف الضغوط الخارجية والداخلية. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الأربعاء 6 مايو 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا. يستعد الأستراليون لأسبوع اقتصادي حافل بالتقلبات، حيث تجتمع ضغوط التضخم المتزايدة مع قرارات مرتقبة لمصرف الاحتياط الأسترالي، وسط تحذيرات رسمية من مكتب الضرائب الأسترالي مع اقتراب نهاية السنة المالية. وتشير البيانات الرسمية إلى قفزة حادة في معدلات التضخم السنوي لتصل إلى 4.6% في شهر آذار مارس، وهو رقم يتجاوز بكثير النطاق المستهدف لمصرف احتياط أستراليا بين 2% و3%. ويعود السبب الرئيسي إلى الارتفاع القياسي في أسعار الوقود بنسبة 33% وزيادة تكاليف الكهرباء بنسبة 25%. ويراهن الخبراء على أن المصرف الاحتياطي الأسترالي قد يرفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام في اجتماع الثلاثاء المقبل للسيطرة على الأسعار. وعلى الرغم من محاولات عمالقة التجزئة كولز وولورث امتصاص بعض التكاليف، إلا أن الضغوط تزداد، فالموردون يطالبون برفع أسعار الرفوف للتعويض عن تكاليف الشحن والوقود المرتفعة. وقد انخفضت الأسعار بنسبة طفيفة جدا، أي حوالي 1% في الربع الأخير، غير أن الشركتين حذرتا من أن موجة تضخم غذاء قادمة لا محالة إذا استمرت ضغوط الموردين. وهناك إشارات قوية على أن سوق العقارات الأسترالي بدأ يبرد، وأظهرت بيانات حديثة تراجع أسعار المنازل في سيدني وملبورن بنسبة 0.6% في آذار مارس. في المقابل ترتفع تكاليف مواد البناء بشكل جنوني بسبب التوترات الجيوسياسية، حيث قفزت أسعار أنابيب النحاس مثلا بنسبة 14.5%. هذا الارتفاع قد يبطئ حركة الإنشاءات الجديدة، مما قد يحد من هبوط الأسعار بشكل حاد. ومع اقتراب نهاية العام المالي، وجه مكتب الضرائب الأسترالي تحذيرا صارما للعمال الذين يمارسون عملا إضافيا، وسيعمل المكتب على تدقيق الدخل غير المبلغ عنه من الوظائف الجانبية والاستثمارات والأعمال النقدية. وينصح مكتب الضرائب الأسترالي بألا تعتمد على نصائح الذكاء الاصطناعي أو المؤثرين الماليين غير الموثوقين، ولا تعتمد على الإنترنت، والتزم بالقواعد الثلاث: المصاريف يجب أن تتعلق بالعمل، وأن تكون قد دفعتها فعليا، وأن تملك إيصالا يثبت ذلك. ملبورن: تعرض ملهى ليل آخر في ملبورن لهجوم من قبل مفتعل. تعرض ملهى ليل آخر في ملبورن لهجوم من قبل مفتعلي حرائق، في الوقت الذي تواصل فيه الشرطة تحقيقاتها في سلسلة حرائق يعتقد أنها مرتبطة بالجريمة المنظمة. وأضرمت النيران في ملهى لديدا الواقع عند زاوية شارع كينغ وشارع ليتل بورك حوالي الساعة 3:30 صباحا. وقالت شرطة فيكتوريا إنه لم يكن هناك أحد في المكان وقت اندلاع الحريق، لكن أبلغ الضباط برؤية سيارة تغادر المكان، ويعامل الحريق على أنه مريب وسيعاد النظر فيه من قبل محققي عملية إكليبس التي تحقق في سلسلة حرائق تستهدف أماكن مرخصة في ملبون الكبرى. وقال الشرطي بول هوغن من شرطة فيكتوريا إنه من حسن الحظ أنه لم يصب أحد بأذى في الحرائق حتى الآن. وقال لإذاعة الأي بي سي في ملبون إنه لأمر مرعب، وآمل أن يكون لدى هؤلاء الجنات إدراك لعواقب أفعالهم. وأفاد حارس أمني في ملهى لديدة لهيئة الإذاعة الأسترالية إنه تم توجيه إنذار إلى مشغلي الملهى الليلي، وأضاف قائلا: قبل أسابيع تلقى مسؤول الأمن معلومات تفيد بأن هذا المكان هو التالي الذي سيستهدف، وأعتقد أن ذلك كان قبل أسبوعين أو 3 أسابيع، ولم يحدث ذلك في النهاية، لكننا كنا ننتظر أن يحدث. وصباح يوم الاثنين استهدف مخربون حانة إلكتريك بار في برهران، حيث اقتحموا واجهة المبنى بسيارة وسكبوا عليها البنزين. وتعتقد الشرطة أن الجناة أزعجوا قبل أن يتمكنوا من إضرام النار في المبنى. كما ألقت الشرطة القبض على 5 أشخاص بحوزتهم عبوات وقود مملوءة صباح أمس على بعد مبنى واحد فقط من إلكتريك بار، لكنها صرحت بأن الاعتقالات لا ترتبط بالهجوم على الحانة في هذه المرحلة. وقال مارتن ستيرلينغ الرئيس التنفيذي لشركة ماستر جروسرز أستراليا إن تزايد الهجمات على الأماكن المرخصة يثير قلقا بالغا. وقال لإذاعة الأي بي سي ملبون: نعتقد أننا على وشك أن يتصاعد هذا الوضع إلى حد قد يخرج عن السيطرة تماما، كما رأينا مع التبغ غير المشروع. ودعا السيد ستيرلينغ حكومات الولايات والحكومة الفيدرالية إلى بذل المزيد من الجهود لمعالجة ما أسماه بأزمة المشروبات الكحولية في السوق السوداء. وأضاف قائلا: للأسف استغرق الأمر وقتا طويلا جدا حتى بدأت الحكومات في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك ولاية فيكتوريا والحكومة الفيدرالية في معالجة حرب التبغ غير المشروع. وتابع قائلا: ما نحتاجه هو حوارات جادة حول مدى صحة إعدادات ضريبة الإنتاج، وما إذا كانت قوات الشرطة وإنفاذ القانون وقوات الحدود لدينا مزودة بالموارد الكافية للسيطرة على هذا الوضع وبسرعة. وقالت المدعية العامة لولاية فيكتوريا سونيا كليكلي: إن ترهيب أصحاب الأماكن المرخصة من قبل جماعات الجريمة المنظمة لن يتسامح معه. وفي حديثها لإذاعة الأي بي سي ملبون صباح الثلاثاء نفت السيدة كلينكيني أن تكون الشرطة قد قصرت في منع هجمات الحرق المتعمد. وقالت لإذاعة الأي بي سي: لن أصف هذا أبدا بأنه تقصير من جانب شرطة فيكتوريا، وإنني أشيد بجهودهم الحثيثة وسرعة استجابتهم في إطلاق عملية إكليبس لتقييم الأضرار التي تلحق بسكان ولاية فيكتوريا ومنعها. وقالت إن الحكومة تزود الشرطة بالموارد الكافية لمكافحة الجريمة المنظمة. كامبرا: تلقت زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسون طائرة كهدية من أغنى شخصية في أستراليا جينا رينهارت، بالإضافة إلى تبرعات نقدية بقيمة مليوني دولار من أصدقاء المليارديرة. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي تضمن مقطع فيديو مبهرا يظهر الكشف عن الطائرة، وصفت السنتورة هانسون الطائرة بأنها سريعة مذهلة وأنيقة. وأكد متحدث باسم شركة هانكوك بروسبكتينج إن طائرة سايروس جي 7 الجديدة كليا قد تبرعت بها شركة تابعة لعائلة رينهارت. وقد عبرت السناتورة هانسون عن فرحتها الغامرة عندما تم تسليم الطائرة المدرجة على موقع سايروس انترناشونال الألكتروني بسعر $1,300,000 في مدينة بريسبن. وجاءت التبرعات النقدية البالغة مليوني دولار من سمسار البورصة أنجوس إتكن وزوجته سارة وآدم جايلز وإيان بيلمر. وشكرت السناتورة هانسون المتبرعين واصفة إياهم بالوطنيين وأصدقاء حزب الأمة الواحدة الأوفياء. وتعرف جينا رينهارت بدعمها لحزب الأمة الواحدة، وقد سبق لها أن قدمت الطائرة الخاصة للحزب في مناسبات عديدة. وفي سجل مصالحها أدرجت السناتور هانسون شركتي جينا رينهارت هانكوك بروسبكتينج وأسكيدمان وشركاء ضمن الجهات التي قدمت رحلات جوية بما في ذلك رحلة إلى فلوريدا. وجاءت هذه الإفصاحات بعد استفسارات متكررة من صحيفة الجارديان حول عدم إفصاح السناتور عن رحلات جوية قامت بها على متن طائرة السيدة رينهارت الخاصة. وأكد كوري برناردي زعيم حزب الأمة الواحدة في جنوب أستراليا مؤخرا أنه سيسدد تكاليف الرحلات الجوية التي قدمتها شركة أسكيدمان وشركاء خلال انتخابات الولاية. وفي منشور لها على وسائل التواصل الاجتماعي أعربت السناتورة هانسون عن سعادتها البالغة بالطائرة، وقالت: إن هذا يعني أنني أستطيع زيارة المزيد من المدن الإقليمية في جميع أنحاء البلاد بشكل متكرر. وشكرت السناتور هانسون أنجوس وسارة إتكن على تبرعهما السخي الذي بلغ مليون دولار، والذي يعد دعما ماليا كبيرا لحزب أمة واحدة. وسبق للسيد إتكن أن تبرع للحزب الليبرالي وحزب تقدم أستراليا وحزب أمة واحدة. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الأربعاء. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديل واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 97591895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 97072030.
2: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
3: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
2: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
3: شو يعني كل شي؟
2: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
3: في عندهم دواء بالصيدلية؟
2: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
3: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
2: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
3: تفتح كل يوم؟
2: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
3: شو العنوان؟
2: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل،
3: والتليفون
2: 9644-8727.
3: أول دواء أول.
2: يا سلام.
4: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
1: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
4: لأكثر من 30 عاما عاشت العائلات المسلمة في وينتورثفيل والمناطق المجاورة دون مسجد واحد بين بلاكتاون وباراماتا. صلوا في أقبية المنازل واستأجروا القاعات للجمعة ورمضان، وأطفالهم كبروا دون مركز إسلامي دائم. والحمد لله، بعد 13 عاما من البحث تم تأمين مبنى على العنوان 83 وينتورث إفينيو مقابل محطة وينتورثفيل مباشرة، ليكون بإذن الله مسجدا ومركزا مجتمعيا متكاملا. نحتاج إلى جمع 2.5 مليون دولار لإتمام الشراء والتجديد قبل 27 من شهر مايو لهذا العام 2026. هذه فرصتكم لصدقة جارية وأجر ممتد لأجيال قادمة. ساهموا اليوم وكونوا جزءا من بناء بيت من بيوت الله. للدعم ومعرفة التفاصيل زوروا الموقع www.wintyic.org أو اتصلوا على الرقم 0423-384-080.
1: هيومن أبيل أستراليا تناشدكم دعما لأهلنا في لبنان ومساعدة للمتضررين والمحتاجين والأرامل والأيتام، ولتقديم كل العون والمساعدة من طعام وشراب وأغطية ولوازم. هيئة الأعمال الخيرية في أستراليا تبدأ حملة تبرعات كبرى من أجل مساعدة أهلنا في لبنان. جودوا بكرم وسخاء وخففوا عن أهلكم وأحبائكم في لبنان. هيومن أبيل أستراليا تناشدكم مد يد العون وتقديم المساعدة لأهلنا في لبنان. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. هيئة الأعمال الخيرية 119 هالدون ستريت لكيمبا.
0: You are listening to the Voice of Islam 87.6 FM. It is now time for the English program.
5: Just a reminder, that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, he told us, مَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ. No one who gathered in the house of Allah Azza wa Jal for the sole reason just to remember Allah and study His book and understand His deen, except four things takes place. The rahmah of Allah descend upon them. The sakina will shower them. And on the angels will surround them. And Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal, He will mention them by name in the mala'i a'la. Allahumma ja'alna minhum ya rabbal alameen. May Allah make us from these people. I'm mentioning this just to remind myself and remind you to purify your intention before we start, so we can get this amazing reward promised by Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. So inshallah ta'ala, today will be the first episode of our new series. The series is called A Message in a Passage. A Message in a Passage. What does that mean? We're going to take an ayah from the Quran and we will mention the reason, the sabab al-nuzul, the reason why the ayah was revealed. A message in a passage. Passage, yani here, ayah. I just wanted to make it rhyme, so I said message in an ayah, it's gonna rhyme. So, message in a passage. Many, many ayat, there are reason for their revelation. Even though the reason is something good to know, but at the end of the day, the most important thing is to understand the ayah and apply the ayah. And that's the whole purpose, bi-idhnillah. I beg Allah Azza wa Jal to give me the ability to make my words go from my heart to yours. Ameen, Rabbil Alameen. The ayah today, if somebody would like to follow, Baqarah 195. وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. And spend في سبيل الله, in the cause of Allah عز وجل. And do not let your hands throw you into destruction. This is the main part of the ayah. And do not let your hands throw you into destruction. And do good. Because Allah loves the one who do good. In the Tirmidhi, in the sabab, the reason why this ayah was revealed, there's a hadith in the Tirmidhi. It says that Aslam Abu Imran, he said, we were in the city of the Byzantines and there came out to us a large number of their soldiers. And one of us, one of the Muslims, he charged immediately and went to the army and started fighting and he died. Yani, he attacked by himself and he died. So one of the Sahaba, he said, أَلْقَى بِنَفْسِهِ إِلَى التَّهْلُكَ. He threw himself into destruction. Who was there? Abu Ayyub al-Ansari, radiyallahu anhu arda. He stood up and said, O people, you are misinterpreting this verse. Can you imagine? And this is here a very important point. Is that when we say we are from Ahl Sunnah wal Jama'ah and the understanding of the Sahaba, even look how this is proved in this hadith. Even a Sahabi is telling another Sahabi that you misunderstood this. No, I was there when this ayah was revealed. Because we, the Ansar, this was revealed, lana ma'shar al-Ansar. It was revealed to us, people of Ansar. Because when we saw that the Muslims spread in Medina, and Islam became very strong, and Muslims became numerous, a lot of Muslims, we said to ourselves, it's time to relax. It's time to rest and focus on our families and focus on our zira'ah, on our cultivation and our land and all that. Let the new Muslims take over. Let our children that was born in Islam, let them take over and let us rest a little bit. This ayah was revealed telling us that what you just said is throwing yourself in destruction. Yani, the scholar said, from this hadith we have concluded that stopping the jihad is throwing yourself into destruction. Because this ayah, by the way, ask any Arabi, he will tell you that this ayah is always misused. The people misuse this. Every time you do something, yani, oh, ya akhi, don't spend so much, you're throwing yourself into tahlik. It's exactly the opposite. What it means here, Allah subhanahu

عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة المغرب، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان المغرب.
1: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

سبحانك من رب كريم رحمن رحيم، علمنا أسماءه الحسنى التي هي لخيري الدنيا والآخرة، ندعوك بها يا الله ونسألك من فضلك العظيم.

العزيز الجبار، المتكبر، الخالق البارئ المصور، الغفار القهار الوهاب الرزاق، الفتاح العليم، القابض الباسط، الخافض الرافع، المعز المذل، السميع البصير، الحكم العدل، اللطيف الخبير، الحليم العظيم الغفور الشكور، العلي الكبير، الحفيظ المقيت، الحسيب الجليل، الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود، المجيد الباعث، الشهيد الحق، الوكيل القوي، المتين الولي الحميد، المحصي المبدئ المعيد، المحيي المميت، الحي القيوم، الواجد الماجد الواحد الصمد القادر، المقتدر، المقدم المؤخر، الأول الآخر، الظاهر الباطن، الوالي المتعالي البر التواب المنتقم، العفو الرؤوف، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع، الغني المغني، المانع الضار، النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث، الرشيد الصبور. سبحانك، تباركت أسماؤك، وفاضت علينا من سرها بالخير والبركة. يا رب، اللهم إني أسألك باسمك الأعظم ورضوانك الأكبر أن تقي عبدك شر هذه الدنيا وشر الآخرة، وأن تغفر لي خطاياي ما قدمت وما أخرت، وأن تساعدني بتوضيح الرؤية لي، وأن تكشف عن عيني غمامة الحياة، وتجعلني مبصرا بعين رحمتك وعفوك. يا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين.

اكثروا من ذكر الله تعالى. اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. اكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
2: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
1: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
2: شو يعني كل شي؟
1: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
2: في عندهم دواء بالصيدلية؟
1: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
2: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
1: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
2: تفتح كل يوم؟
1: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
2: شو العنوان؟
1: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل،
2: والتليفون
1: 9644-8727.
2: أول
1: دواء. يا سلام.
0: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
3: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بجينستاون بسوق الكبير، الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
3: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
5: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانا.
0: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة الخمسين المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
6: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
3: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
7: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
8: محاضرات في التزكية. التزكية هي سبيل إنقاذ النفس من غفلتها وتبصيرها بعيوبها والارتقاء بها في مراتب الإحسان. الذكر، القرآن، الجزء الرابع.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا، ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. أيها الأحبة الكرام، نحن مع حلقة إضافية من حلقات التزكية، والمتعلقة بكتاب الله جل وعلا، وهو ذكر أيضا، وهو ذكر من أذكار المسلم. وآسف لأننا سنضطر لتوقف عن هذا الموضوع في هذه الحلقة فقط، إتاحة في المجال لأمور أخرى قادمة بإذن الله تعالى. فالعذر من القرآن الكريم، هو كتاب جميل. والله لو تسمح الفرصة، دعونا من موضوع التزكية بحد ذاته، لو كان هناك جلسات أخرى. هناك في القرآن الكريم جمال، جمال، تعرف شو جمال؟ جمال حين يقرأه الإنسان لأول وهلة لا يفهم شيئا، فإذا تدبره وسمعه من معلم ممن سبقت له الحسنى، تجدون أن لهذا الكلام جمال. والعجيب فيه ما أن يدخل في روعنا حتى نحفظه بسهولة. لما بتكون ما قادر تحفظ القرآن ولا سورة من القرآن، السبب أنك بعد، نحن مش على استعداد، نحن الذين لسنا على استعداد. أما وقد أصبح لدينا المحبة والاستعداد لكلام الله، فإن الله عز وجل يفقهنا في هذا الدين. ما رأيكم؟ واختاروا أنتم السورة التي تريدون، تجدون أن لها مفاتيح ولها طريقة للحفظ، ولا توجد طريقة لحفظ سورة مثل سورة. كل سورة لها مفاتيحها، لها أسرارها، ولها جمالها، وإذا بك تعشقها. هذا جمال القرآن. إذا أحببت سورة وحفظتها تشعر وكأنها ملك لك، تحس أنه هذه لك. شو العظمة هاي؟ ولئن قرأتها في صلاتك مرارا وتكرارا لا تشعر بشيء من الملل، ولا تشعر أنك تقرأ قديما. قال عليه الصلاة والسلام: ولا تبلى جدته، ظل جديد، ما بيبلى كلام القرآن. أدرى أنه كلام الله عز وجل وليس بكلام بشر. لو كان كلام بشر إن شاء الله يكون مين ما يكون. هسه حالك إخرجك أنك تكرر نفسك مرة أو مرتين. إذا أحب الله عبدا حبب إليه كتابه، حبب إليه نبيه، حبب إليه دينه. قال عليه الصلاة والسلام: فأوغلوا فيه برفق، إن هذا الدين يسر، فأوغلوا فيه برفق. يعني فوتوا شوي شوي. الجميل الدين، كيفما أمسكت تشعر بأنك تمسك بالجواهر. أو إن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة. لا بالدنيا بيمشي حاله، ولا بالآخرة بيمشي حاله. القرآن الكريم اليوم نتحدث عن أجر قارئ القرآن. هذا أول. قارئ القرآن الأجر تبعه عجيب غريب. في الدنيا له أجر، في القبر له أجر، في الآخرة له أجر. ما ممكن إنسان منا يكون عايش مع الأنوار وأن يشقى. طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. يقول عليه الصلاة والسلام: الماهر بالقرآن مع السفرة البررة الملائكة، والذي يقرأه ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. الأجر الأول قارئ القرآن له أجر، لكن الذي يتعتع فيه وهو عليه شاق، يعني يبذل جهدا. عند الله ما في شيء بضيع، تبذل جهد، الجهد مضاعف. اللي بيعرف العربي ما عنده مشكلة، بيمسك القرآن الكريم وبيكرر، خلص أجرك أخذته. لكن الذي يتعتع فيه ويجد فيه بعض الصعوبة له عند الله أجران. أي أجرين؟ الأجر الأول هو أجر قراءة القرآن، والأجر الثاني هو أجر الجهد الذي يبذله حتى لا يسخر الناس منه. أحيانا يجي واحد يقرأ القرآن قدام الناس ومفشكل تحكوا عليه، أو الوقت الذي يبذله لكي يحفظ شيئا أو يقرأ شيئا من القرآن. وعدد درج الجنة، الجنة مصاطب، بعدد آي القرآن. فكلما حفظ أحدنا آية فليعرف أين منزلته يوم القيامة في الجنة. عدد درج الجنة عدد آي القرآن. فمن دخل الجنة ممن قرأ القرآن لم يكن فوقه أحد. هذا أعلى مقام، فمن حفظ القرآن حاز على المقام الأعلى. هذا من فضل الله عز وجل. وإذا قرأ رجل القرآن فأخطأ، واحد عم يقرأ من كل قلبه، مش عم يقرأ مثل شيء، عم يقرأ وهو يعني متحمس لقراءته، فأخطأ أو لحن، أو لحن يعني
يعني اللفظ صار خاطئا أو كان أعجميا، بيبقى في بلسان ولكن الخاء ما بيعرفوها أهل أوروبا والحاء ما بيعرفوها أهل أوروبا، أو كان أعجميا كتبه الملك كما أنزل، ما بيحاسبك ربنا سبحانه وتعالى كيف تلفظت به، يحاسبك الله عز وجل وكأنك قرأته أيما قراءة وأحسن قراءة. يقول عليه الصلاة والسلام: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق. شو يعني شافع؟ يشفع لمن قرأه، ومشفع يعني مسموعا عند الله عز وجل. إذا قال القرآن يا رب هذا قرأني وهذا أسهرت ليلة، خلص مشفع يعني مقبولة شفاعته عند الله عز وجل. وماحل مصدق، المحل شو يعني المحل باللام؟ يعني جرد ما بيخلي شيء منه، أشط ما بيخلي شيء منه. وماحل يمحو حسناته كلها، إذا كان الإنسان بعيد عن القرآن ما بيطلع له شيء. وماحل مصدق، إذا قال يا رب هذا هجرني، الله سبحانه وتعالى يصدق القرآن لا يكذب. فهو مشفع لمن قرأه، وهو ماحل لمن أدار ظهره له. فمن جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره قاده إلى النار. يجيء القرآن يوم القيامة فيشفع لصاحبه فيكون قائده إلى الجنة، أو يشهد عليه فيكون سائقه إلى النار. لذلك احفظوا هذا الدعاء أيها الأحبة: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ماض في حكمك عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وذهاب همي وحزني. اللهم علمني منه ما جهلت، وذكرني منه ما نسيت، واجعله حجة لي ولا تجعله حجة علي. ويتابع فيقول: اللهم اجعله قائدا لي إلى الجنة ولا تجعله سائقا لي إلى النار. هذا من وحي كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك كل له أجر، المستمع، القارئ، القارئ نظرا والقارئ ظاهرا، في درجات يا جماعة. إن استمعت إلى القرآن لك أجر، وإن قرأت بعينيك بدون اللفظ لك أجر، وإن قرأت وقد أسمعت لك أجر، وكل أجر فوق الآخر. من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة، ومن تلا آية من كتاب الله ظاهرا لفظها كانت له نورا يوم القيامة. سبب عم تقرأ، الملائكة عم تغدو، والناس عم تسمعه، يتعظ فيه الناس أكثر. القرآن إذا قرأته بعينيك لك أجر، وإن تمتمت به لك أجر، وإن لفظته وإن تلفظت به ظاهرا لك أجر أفضل. ومن تلا آية من كتاب الله كانت له نورا يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن في صلاة، هذا من أرقى قراءات القرآن أن تقرأ في الصلاة. يوم العالم كلها قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، الله أكبر، تخلص الصلاة بدقيقتين. هذا شو هذا؟ ماذا فقهت من هذا الكلام؟ خاصة إذا ما في حدا وراك، إذا لحالك، اقرأ واشبع، اقرأ وتشبع، اقرأ واستثمر، اقرأ وتدبر. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن في صلاة قائمة كان له بكل حرف 100 حسنة، ومن قرأه قاعدا، عم يصلي بس تعبان، إجرين بالليل عم نعمل قيام ليل، الإجرين ما بقى يحمله من النعاس من التعب، له بكل حرف 50 حسنة، ومن قرأه في غير صلاة له 10 حسنات، ومن استمع إلى كتاب الله كان له بكل حرف حسنة. ترتيب، آمنت بالله العظيم. ومن شهد فتح القرآن، قاعدين بدنا نبلش يفتح القرآن، وجلس أحدهم 10 دقائق بسم الله الرحمن الرحيم، قرأوا الفاتحة وقرأوا أول سورة البقرة وسكروا، على اعتبار حيبلشوا بقى خلال الأيام المقبلة لخدمة القرآن الكريم. من شهد فتح القرآن فكأنما شهد فتوح المسلمين، كأن المسلمين عم يفتحوا بلد من البلدان. ومن شهد ختم القرآن فكأنما شهد الغنائم حين تقسم، في إلى أجر وفي إلى غنيمة. هذا حكينا عن الدنيا. أما في القبر فللقرآن دور. الإنسان منا شو بربه بلاقي ربه شيء يا جماعة، يبقى ينعاز وقت ونحشره يوم القيامة فردا، ربه شيء يبقى معنا يأنسنا في قبورنا. اسمعوا كلام نبينا صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب. بيبين شكل القرآن كأنه شكله شاحب، فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول الرجل: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن.
أظمأتك في الهواجر، أشفت لك رئك لما كانت الدنيا صيف وحر، وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وأنا اليوم وراء كل تجارة. يوم حعطيك ثمن تجارتك معي، فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، ما أحد شايفهم مثلهم. طب شو خصمه أبوه؟ من الذي حفظه القرآن؟ من الذي أرسله إلى المسجد؟ من ثمرات قراءة القرآن والمواظبة عليه، يقول عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فإذا هذا القرآن يفتح به على من يريد الله عز وجل له الخير، بدك تصدق مع الله سبحانه وتعالى. إن لم تصدق مع الله عز وجل لن تفهم شيئا من القرآن الكريم. فإذا أحببت فتحت لك، بس أول شيء حفظه، ثم بعد ذلك تفتح لك معاني المعنى تلو المعنى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن فضلي وعن ثمرتي وعن أجر قارئ القرآن، يقول أن القرآن الكريم يعلم الفضائل. كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أول وحدي: لا يخون قارئ القرآن. بس الإنسان منا يمسك كلام الله ويتعاطى معه، ما بيعود له حق بقى يكذب، ما بيعود له حق بقى يبالغ، ما بيعود له حق يخون الأمانات. عهدت بدك تعهد بدك تنفذ، وعدت بدك توفي، وإلا فإنك ما قرأت القرآن. هذه أول وحدة من أخلاق القرآن. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن كلام الله عز وجل، فليجل صاحب القرآن ربه عن إتيان محارمه. بدك تحترم حالك لما أنت بما أنك أصبحت تحمل شيئا من هذا القرآن. من فضائل القرآن كذلك أن لا يستعمل للتجارة. كل ما أسار في واحد ميت فوت بكي بيطلع لنا ظرف، بدك فلوس، بدك أجرك بقراءة قرآن، بدك أجر بدرس. في واحد قال ما بيدرس إلا ما يعطوه ظرف. الله علمك مشان شو؟ مشان تعمل منه قروش. ما بتعرف تكون عندك مصلحة، ما بتعرف تكون عندك تجارة، مش عيب تأكل من كلام الله عز وجل. شو بضل لك يوم القيامة إذا استثمرت كلام الله عز وجل فقط للتجارة؟ شو خليت لك يوم القيامة؟ يأتي الإنسان يوم القيامة، أول من يقضى عليه يوم القيامة ثلاثة، قال صلى الله عليه وسلم. أول واحد فيهن عالم، يقول ربنا سبحانه وتعالى: ماذا فعلت؟ يا رب علمت. فيقول: كذبت، بل علمت ليقال أنك عالم، خذوه إلى النار، لأنه ما قصد وجه الله عز وجل في ذلك. فالذي يتقاضى مبلغا من المال مقابل قراءة أو مقابل تدريس أو مقابل وعظ أو غير ذلك، شو مخلى يعني أجره ذهب وهو في الدنيا؟ أن يكون فينك وبين الله علاقة. مين ممكن؟ بصراحة أنا دائما بسأل هالسؤال. إذا واحد منا شعر بأنه صلى ركعتين في الليل أو بالنهار لو بالضحى، وشعر بأنه كان قريبا من الله، أبشعر بدنه، دمعت عينه، شعر بالسكينة، شعر بالمحبة، شعر بالدفء، شعر بالقرب من الله عز وجل. إذا جاء شخص وقال لك: هاي $1,000 بتبيعني هالركعتين؟ مين ممكن ببيعه الركعتين؟ قديش بيتعب الواحد فينا ليحصل مثل هالركعتين؟ كم مرة بيصلي بالنهار، كم مرة بيصلي بالليل ليشعر بلحظة قرب من الله وأنس من الله عز وجل؟ هذا هو الثمن العظيم الذي يجني. فمن قرأ القرآن ليقال أنه قارئ، من قرأ القرآن ليتقاضى به أجر، لن يشعر بشيء، ولن يشعر الذين معه بشيء. واحد تاني عم يقرأ القرآن تلاقي حالك قلبك رح يتخزق معه. مش شو السبب؟ لأنه كما قال سيدنا الحسن ابن علي رضي الله عنه وأرضاه، قال: لا يدخل إلى القلب ما لا يخرج من القلب. ما تعذب حالك، ولكن حب كلام الله عز وجل يخرج من القلب ليدخل إلى القلب. اللهم صل على سيدنا محمد. من الأخلاق القرآن الكريم، كلنا بنعرف، قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم. شو يعني التي هي أقوم؟ استقامة فيها القصة بكل شيء. الأخلاق تتغير وكل شيء يتغير. يقول عليه الصلاة والسلام: اقرأ القرآن ما نهاك، فإن لم ينهك فلست تقرأه. يعني حتى لو عم تقرأ القرآن، إذا ما استقامت أمورك فأنت لست بقارئ، أنت عم تكذب على حالك، ما فهمت شيئا منه. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. شو الحكي؟ والذين في أموالهم حق معلوم، كآخر شيء، والذين هم لفروجهم حافظون. الله عم يذكرهم. تتقيد بهذا الكلام ولا هذا كلام بس مشان يتجود عبد الباسط عبد الصمد؟ آخر شيء: أولئك في جنات مكرمون. هذا حقها. فإذا هذه أيضا من فضائل القرآن الكريم، أن القرآن
يجب أن تظهر أخلاق القرآن على صاحبه، فلا خيانة ولا خلف بوعد ولا تجارة ولا شيء مثل ذلك. من فضل الله عز وجل على الصادق بالقرآن أنه لا يعرف الخرف، لا في ألزهايمر ولا في بهدلة ولا في شرشحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جمع القرآن متعه الله بعقله حتى يموت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: من تعلم القرآن في شبيبته، يعني أول ما بيكون كرمال الله اللي بده يحفظ ولاده ويعجل قبل 12 لازم يكون الولد ختم القرآن على الأقل، إذا ما قدر حفظه أن يكون قد ختمه قراءة على يد قارئ ما بيخطئ فيه. خلاص الولد بيصير بس يكبر، والله بتقبضه حقه، والله الولد بس يكبر إذا قبل 12 سنة تمكن من قراءة كتاب الله عز وجل. بالقواعد العربي ما في نزوم تعلم قواعد، الأذن تحفظ لحالها، بترفع وبتنصب وبتجزم لحالها، لأنه القاعدة عم تتكرر آلاف المرات وهو يقرأ كسبته. اللفظ يتغير يصبح إنسان، على الأقل أنت عم تحضر نواة، يا أما زعيم، يا أما نواة محامي، يا أما نواة قاضي، يا أما نواة خطيب، يا أما نواة واعظ، يا أما نواة، وهيدي أهم ما يمكن نواتش. لما الإنسان منا بيلفظ القرآن كما ينبغي، لك مذيع، لك مذيع من التلفزيون يقرأ أخبار، ما في أولادنا اليوم كله الحمد لله AL7H مدري شو، وكلنا فرحانين ونبعث لأولادنا نطمن عليهم Are you okay؟ بيقول لك Yes I am okay. نحن مفكرين حالنا أنه يعني نحن تمدنا، نحن ما تمدنا، نحن تهبلنا، لأنه هذه اللغة هي التي تحفظنا، القرآن يحفظ أصحابه، مش العكس. نحن الله ما عايز حدا، لأنه الله سبحانه وتعالى يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فإذا نحفظ بالقرآن ولسنا نحن الذين يحفظون القرآن. من تعلم القرآن في شبيبته اختلط بلحمه ودمه، كسبت الولد حتى لو غلبط، حتى لو راح وإجا، إذا تعلمه وهو صغير يعيده القرآن إلى الصواب ولو بعمر 15 أو 20 أو 25، لأنه صار فيه جوا شو النور، والنور لعاجلا أم آجلا سيطرد الظلمات. ومن تعلمه في كبره فهو ينفلت منه وهو يعود فيه، فله أجره مرتين. يعني كمان إذا واحد تعلم عكور منا غلط، لو بينسى شوي بيستغفر بيمشي الحال. اللهم صل على سيدنا محمد. ما كل واحد يشرح لي يوم القيامة، اسمعوا هذه: من علم آية من كتاب الله، واحد علمت لابنك، تعي بابا علمك الفتحة، تلقته يوم القيامة تضحك في وجهه ما يأخذ عليها أجرا. بس ما يكون أخذ حقه، تأتيه يوم القيامة هذه الآية تضحك له. في أجمل منها، في أجمل منها ثواب عند الله عز وجل. نختم بموضوع الثمرة: إذا مات حامل القرآن أوحى الله إلى الأرض أن لا تأكلي لحمه، فتقول الأرض: إلهي كيف آكل لحمه وكلامك في جوفه؟ أصبح جسده وعاء لكلام الله عز وجل. من الذي حفظ الآخر؟ حفظت كلام الله عز وجل فحفظك الله في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. من آداب قراءة القرآن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن مأدبة الله مائدة، فاقبلوا من مأدبته ما استطعتم. أدب فيكم كله من الصفرة تبعي تأكلوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوا أعينكم حظها من العبادة، النظر، أعطوا أعينكم حظها من العبادة، النظر في المصحف والتفكر فيه والاعتبار عند عجائبه، اقرأوا القرآن واعملوا به. هذا كله من أداب القرآن الكريم. ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه، ما يزيد الواحد حلو القرآن بيجي بوقته، ولا تستكثروا به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن واسألوا الله به الجنة قبل أن يتعلمه قوم يسألون به الدنيا، فإن القرآن يتعلمه ثلاثة نفر: رجل يباهي به. سمعنا يا أستاذ، اسكتوا إذا بتريدوا، جيبوا لي ميكروفون، أنا بلا ميكروفون ما بحكي، بدي شو إلى آخره. ما بدي الآن، هذا يباهي به زحط. الثاني صلى الله عليه يا رسول الله: ورجل يستأكل به. أدب فعوله: ورجل يقرأه لله. الله يجعلنا من الذين يقرؤونه لله عز وجل. هناك مشكلة بأداب، آخر مشكلة بأداب قراءة القرآن.
ونعاني منها في المساجد وفي غير ذلك. بيجي شخص صوته حلو بس يلاقي حاله صوته حلو بيقول بدي أتعلم قراءة قرآن، بدي أقرأ قرآن، بيقرأ قرآن، فمشكلة بيصير لحنه بقى ويزود فيه على غير ما نعرف، ما بيجوز من الله سبحانه وتعالى. نحن مقيدين حتى بالتجويد وبالترتيل، مقيدين، مقيدين بأن تكون اللحون كلحون العرب. ما فينا نستعمل لحن أجنبي، ما فينا نحط شيء ما معودين عليه، الأذن لا تستسيغه. مثل ما بتسمعوا أنتم قراء القرآن الكريم بشكل عام، هذه القراءة، فإذا سمعتم شيئا شاذا فاعلموا أن الرجل خرج عنه. يقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث منسوب للنبي عليه الصلاة والسلام، اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، وإياكم ولحون أهل الكبائر والفسق، فإنه سيجيء من بعدي أقوام يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والرهبانية، والنوح لا يجاوز حناجرهم، مفتونة قلوبهم. ناطر ليقول الله، هذه الناطر، مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم. مشكلة صالت هلأ بصير هو يجود وهني يقولوا له، بس بعض الناس يزقفوا بس بنغموا بالله، مثل كأنهم عم يتمتعوا بشو، بالكلام، تسمعونه يقول خذوه فغلوه، تقولوا الله، ثم الجحيم صلوه، الله، هيدي بدها الناس تبكي بدل ما تسمع. كان القرآن الكريم إذا قرئ فيما مضى، الناس لما بتقرأ القرآن بتقرأ بمعانيه، فإذا قرأ شيئا يفرح من الجنة فرح الناس وانشرحوا، وإذا قرأ ما يقنط القلوب من عذاب الله عز وجل بكى الناس وهم يستمعون إليه. هيك بتكون القراءة، مش القراءة كلها تنغيم. فهذه من نصائح نبينا صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليك رسول الله. الآن نأتي إلى الخلاصات. أسأل السؤال الأول، من يريد أن يعرف ما منزلته عند الله؟ مين منا ما بيحب يعرف شو منزلته عند الله؟ إذا أردت أن تعرف ما منزلتك عند الله فانظر ما منزلة كلامه عندك. هذا الموبايل قاعد وهذا السي دي قاعد، تمرق أنت بتاخد أي واحد، كم مرة بتتفقد الموبايل وتشوف مين طلبنا اليوم وشو بدهن منا وشو طابخ البنت وشو عامل الصبي، كم مرة يأخذ من وقتك بالساعات وليس بالدقائق. كم آية بتقرأ بالنهار وكم نص دقيقة بتاخد منك الآيات؟ ما بده شيء، هاي فضيحة، هاي فضيحة. لو إجا مين يمرك الوقت، ليش تخلي حدا يمرك الوقت؟ أمسك أنت بساعتك، كل ساعة تكون فيها كرونوميتر، وكبوس قديش بتصرف على هاي وقديش بتصرف على هاي، فتعلم أنك قد فضلت شيئا على كلام الله عز وجل. لا قرأنا ولا فهمنا ولا حفظنا ونقول يا رب يا رب، كيف يستجيب الله عز وجل؟ منكذب، حدا بيكذب على الله؟ هذه واحدة. فإذا ما منزلة كتاب الله عندنا حتى نعلم ما منزلتنا عند الله عز وجل؟ بعدين كم خصصت من للقرآن الكريم من وقتك؟ يعني أنت مثلا حدا منا عامل سكجل للقرآن، برنامج للقرآن، يا أخي جزء عما، جزء عما أسهل شيء بالقرآن حفظه، وآيات صغيرة وصور قصيرة، طيب قديش حافظ منه؟ قديش حافظ؟ هون الفضيحة، هون بتبلش القصة. بلشوا، شو بدكم من اللي بيعلم وبيقول لك بلشت من البقرة؟ اللي ما بيعرف قرآن نصيحة لوجه الله تعالى، وإلا راحوا الساعات اللي قضيتها أنا وياكم ضيعان إذا ما طلعنا بخلاصة. ها، اللي مش حافظ قرآن كريم يبدأ بجزء عما ويبدأ بالعكس من سورة الناس إلى سورة الفلق ثم سورة الإخلاص صعودا، وكلما جاء ليقرأ سورة جديدة عليه أن يراجع ما قرأ. بس في حدا ما بيعرف إن هو كم سورة، خلي يكون هو الخميري. وكلما جئت لتقرأ سورة جديدة اقرأ ما سلف حتى تضلك بذهنك موجود، واقرأ السورة الجديدة وتكرارها سريع 4-5 مرات تلاقي حالك حافظها. بداية لا يجب أن تكون من هنا، صدقوني في أشخاص حافظين الجزء الأول من سورة البقرة، الجزء الأول من القرآن الكريم، يعني سورة البقرة، مش حافظين جزء عما. هاي شو معناتها؟ هاي شو بتعني؟ بتعني عم يحفظ لأنه بده يسمع، مش عم تعني أنه عم يحفظ لحتى يصير القرآن ملك جوا بداخله. فابدأوا بالبسيط ولحال الأمور بعدين سوى تتطور. هذه أول وحدة. ثم بعد ذلك ألسنا على السنة؟
إذا ما كنا عم نتابع سنة النبي صلى الله عليه وسلم خلاص مسامحين، إذا كنا على السنة كان عليه الصلاة والسلام يراجع القرآن مع جبريل في كل رمضان. شو كانت المراجعة؟ المراجعة كانت بين جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم، كانت لترتيب الآيات مش بحسب نزولها بل بحسب تلاوتها كما تعرفونها اليوم في القرآن الكريم، كما كانت من قبله لما كانت ببيت العز ونزلت إلى السماء الأولى. فمراجعة القرآن في كل رمضان مرة. نحن شو بنعمل؟ نحن بكل رمضان أنجأ نقرأ، وفي ناس منا بيختموا 7 مرات. ماذا فقهت من ذلك؟ 7 مرات يعني بل بل بل بل بل بل، طب يعني أنت شو أبطن الموضوع؟ وتاني سنة بيصيروا 8 مرات وبس يخراف ولا مرة. هذا ما تمتع من القرآن ولن يحفظ عليه عقله، لأنه ما تدبر شيئا من كلام الله جل وعلا. توفقنا نحن وإياكم من قبل جلستين أن يقرأ القرآن لأول مرة، أن نقرأ القرآن على يد معلم حتى يصلح لنا أخطائنا. عيب بيكون صرنا 8 سنين 9 سنين نختم القرآن برمضان لحالنا. لحالك يعني في أخطاء ما معك خبرها، هذه معناتها لحالك. بده يسمع لك الأستاذ، بده يسمع لك، يسمع لك ويصلح لك الأخطاء فتحة وضمة. وبالتالي علينا أن نقرأ في المرة الأولى على أحد القراء حتى يصحح لنا القراءة، في نعرف وين في همزة وين في كذا وكسرة وضمة إلى آخره. في القراءة الثانية نبدأ بقراءة المعاني رمضان الثاني، وبنتبهوا مش برمضان نبدأ، برمضان نختم. واضحة؟ يعني من قضي السنة كلها نتعلم معاني القرآن الكريم، الكلمة شو معناها. فإذا جاء رمضان كأنه نتوج قراءتنا، ساعتها عم نختم ونحن نقرأ المعاني. ثم بعد ذلك ذكرنا من قبله كيف تكون السنة تلو السنة ونحن نتطور إلى الأحسن حتى نصل إلى أن نفهم علوم القرآن، فيصبح قراءة القرآن بعدين بتلاقي حالك علقت. بيني وبينكم أنا عم بفرش لكم مزحطة. الإنسان منا بس يبلش يحب القرآن بده يحفظ القرآن، ما بيقدر يقاوم، بصير شوي شوي لاقي حاله وقع في غرام القرآن الكريم وهنيئا له. لكن إذا لم يفهم وإذا لم يقرأ يحسن القراءة لن يفهم شيئا ولن يفقه شيئا ولن يحفظ شيئا. اللهم صل على سيدنا محمد. الملاحظة الثالثة، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يجب أن تظهر حسنات علاقتنا بالقرآن الكريم، يجب أن تنعكس حلما، يعني بده يبين عليك الحلم مع الأهل مع العائلة مع الناس بالشغل مع العمال مع الرئيس مع كل الناس، بده يبين معك. يجب أن تظهر حسن أخلاقك بالقرآن الكريم، في بقلبه نصائح في بقلبه إرشادات، هل نطبقها ولا بس عم نقراها؟ ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. وين بيروحوا هدول؟ وين بيروحوا؟ كما نفس الشيء، لا يسخر قوم من قوم، بيبقوا قاعدين الشباب بنقي أضعف واحد بالموجودين بيقول له كيفك، بيغمز الشباب عليه. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء. هذا كله أخلاق، بدأت تتغير عوايدك وإلا الموضوع بيكون صار كذب. خلينا نكفي حتى قارن بين ما تقرأه وبين أخلاقك وتأسف على ما مضى وحسن ما تستطيع. كذلك نقول للمسلم الأمي والمسلمة الأمية، ليس لكما عذر. أمي ما بعرف أقرأ أنا، هذا حكي ما بينفع يا خي، أنا ما بعرف أقرأ. شو ما بتعرف تقرأ؟ طيب عاد وافقنا معك وما حنعلمك محو الأمية. ألا تستطيع أن تسمع القرآن؟ استكثرت على نفسك ينسخوا لك القرآن الكريم تسمعه مجودا من قبل القارئ اللي أنت بتحبه؟ هذا بده العفاسي وهذا بده مدري مين، خلاص تخيل بدك إيه. يا أمي ويا أمية اسمعوا كلام الله عز وجل فأنتم مسؤولون. ما بيصير الحكي، مش مقبول. نبينا عليه الصلاة والسلام كان أميا في البداية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بشدة الممارسة أصبح يعلم أين الحرف وأين الكلمة. فإذا هذا هو المثل تبعنا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هو موسم لتعليم الأولاد القرآن الكريم، من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة، ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم، فما ظنكم بالذي عمل به؟ من لم يكن في زيادة فهو في نقصان. اللي بعيد عن القرآن الكريم أحواله بتدهور، ما حد يعزب حاله. ما قرأ القرآن في بيت إلا خرجت الظلمات منه. اللي منا مفكر أن القصة بروجكترات وأضاءه بكون بعد ما استوعب شيء من شيء. يا جماعة النور يعاكس الظلمات، أو يخرج النور من البيت أو تخرج الظلمات من البيت. إذا في مرأة جوزها ما بيصلي، حطي قرآن بالبيت وتبقي قابليني. يا جماعة هذه الشغلة بدها شغل فيها صراع بين الخير والشر. هل استعملنا هذا الخير؟
حط المسجد بالبيت، عودي أولادك يتمتموا بالقرآن، حطوا آية معينة سورة معينة حتى يحفظوها جميعا، اسألي أولادك حفظتموها أم لا، بس يجي الرجال على البيت وقفوا صلوا، والله بصير رقبته سمسمة، والله بصير يستحي من حاله. وكذلك المرأة التي لا تصلي، في جهد يجب أن نبذله، استعن بالقرآن الكريم، ما أحول أكثر من ذلك، استعن بالقرآن الكريم. ما وقف أحد في بيته وقرأ من كتاب الله عز وجل في صلاة أو في غير صلاة إلا طردت الشياطين من هذا البيت. سورة البقرة إذا قرأت في البيت تحفظ البيت وحوله دويرات من حوله، هو وجيرانه يحفظه. سورة البقرة لها أسرار تحفظ البيت ودويرات من حوله هذا البيت. فإذا هذا هو، هذه الطريقة لتطوير قراءتنا للقرآن الكريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يقول عليه الصلاة والسلام: زينوا أصواتكم، زينوا القرآن بأصواتكم، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. شوفوا بالبيت مين صوته حلو، بنت أو صبي، تعوا علموه، علموه، يلا كل يوم يومين سمعينا، يوم الخميس على قليلة قرأوا القرآن بيتكم، يوم الخميس سمعونا. شو السبب؟ اطردوا الشياطين من بيوتكم، كله عالي، بتفوت على البيت يا زلمة كأنك فيت على الخان، تلفزيون بكل أوضة في تلفزيون داير، إذا ما في موبايل، إذا ما في يوتيوب، وقيامي وقايمة، أنا للبيت السكون والسكينة والصفاء، أنا نعم يجيبون هون. زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. أدخلوا السكينة إلى بيوتكم، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. معقول يا جماعة ناس عم تقرأ القرآن والله عم بيقول اسمعوا يا ملائكة عم يقرأ القرآن في بيت فلان، يا عم اسمك واسمك عم ينقروا بسابع سماء، عم ينقال انت فلاني بنت فلان أو جوزك فلان يقرأ القرآن في بيوتكم، شو هالعز؟ حرمنا أنفسنا من ذلك. كيف تعالج أمراض البيوت؟ تنزل السكينة عند قراءة القرآن، يعني ما بعد في شياطين بالبيت، بتهدى الناس، ساعتها بصير تحكي مع العالم. دائما دائما لما بنعمل درس بس نكون ببيت من البيوت عند ناس من يعزوا علينا، أول شيء نقول مين بيعرف يقرأ القرآن؟ قرونا عشر بالقرآن الكريم. شو السبب؟ لنظهر الشياطين وتنزل السكينة على الناس لنقدر نحكي لا يسمعونا. ما فيك بلش دغري بالوعظ ما بيمشي الحال. فأدخلوا السكينة إلى بيوتكم، بعدين اجعلوا هذا القرآن قدوة. يقول الله عز وجل: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. سأل حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، شو يعني؟ سأل وعظهم القرآن عم بيقول هيك، ما تقول أنا بقول هيك، قول القرآن شو طالب، قول ربنا سبحانه وتعالى شو بده، هكذا حتى الناس تتبع وما تقل عليهم، ما تقل عليهم. واحد قال له للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أنا زلمة ما بيحملني راسي، بس عزني موعظة خفيفة وتكفيني. قال: لا تكذب. قال: تكفيني تكفيني، وحمل حاله وظهر. النبي عليه الصلاة والسلام تعجب الصحابة عم تعلمنا عجيب وراي بهذا، شو لا تكذب؟ قال: قد أفلح إن صدق. علقوا بكلمة لا تكذب، والله علقوا، والله النبي معلم، علقوا. صار كي إذا سألته صليت هو ما صلى، شو بدي أقول؟ علق خلاص صايم، كله كذب بكذب. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. يا أحبتي القرآن الكريم والله لو بدنا نتوسع بعد أكثر لتوسعنا، بس خشية الملل. وانتقالا إلى موضوع آخر إن شاء الله الأسبوع القادم سوف ندخل بموضوع الذكر الخفي، وهو أرقى أنواع الذكر على الإطلاق، وهو سر من الأسرار لا يعطى إلا لمن أحبه الله سبحانه وتعالى. ولو سمعه شخص لا يحبه الله لما فقه منه شيئا، ولو أصر الإنسان على الذكر الخفي لا أحبه الله. بس بدك مين بقى يفهم؟ نحكي إن شاء الله بالأسبوع القادم. اليوم نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما تحدثنا به عن القرآن الكريم. ندعو دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بديع السماوات والأرض، ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك
أن تلزم قلوبنا حفظ كتابك كما علمتنا، وارزقنا أن نتلوه على النحو الذي يرضيك عنا، ونسألك أن تنور بالكتاب أبصارنا، وتطلق به ألسنتنا، وتفرج به عن قلوبنا، وتشرح به صدورنا، وتستعمل به أبداننا، وتقوينا على ذلك، وتعيننا عليه، فإنه لا يعيننا على الخير غيرك، ولا يوفق له إلا أنت. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وأحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا أرحم الراحمين. اللهم يا أرحم الراحمين، وفقنا لقراءته لعلك ترضى. اللهم اجعله لنا قائدا إلى الجنة، ولا تجعل سائقنا إلى النار، وأنت العزيز الغفار. اللهم فهمنا من كتابك ما لم نفهم، علمنا ما لم نعلم. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك. وصلى الله على سيدنا محمد.

التزكية كشف طاقات الروح وإشراقات القلب وقدرات العقل، هي بلوغ مقام أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لنا في الموعد نفسه لقاء بإذن الله مع العميد الدكتور محمد فرشوخ.

إلا قول إبراهيم.

ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا

لقد كان لكم فيهم أسوة.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العشاء.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

الله أكبر الله أكبر

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي. ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب، أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان، ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صلي على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين صاحب المقام المحمود الذي تميز به عن جميع الأولين والآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد جامع السبل الجمالية والجلالية وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد سابق الخلق في مضمار القربة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد إمام محراب حضرة الحق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد زمام طاعة الرب وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قدم العناية والتوفيق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يمين التشريع والتعليم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وجه الولاية والتعريف وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد روح التوحيد والتفريد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قطب المشاهدة والتفهيم وعلى آله وصحبه وسلم.

0: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين،
0: يا رب العالمين.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

إخوتنا في الإيمان، قال الله تعالى في سورة البقرة: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. صدق الله العظيم. ويستحب للحاج الواقف في المزدلفة والمشعر الحرام أن يقول: اللهم إني أسألك أن ترزقني في هذا المكان جوامع الخير كله، وأن تصلح شأني كله، وأن تصرف عني الشر كله، فإنه لا يفعل ذلك غيرك، ولا يجود به إلا أنت.

أهواك يا كعبة الأنوار أهواك، وأقطع العمر

محمد خير خلق الله كلهم محمد

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء 6 مايو 2026. واشنطن. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق مشروع الحرية لحركة الملاحة في مضيق هرمز لفترة وجيزة. وقال ترامب عبر حسابه في تروث سوشيال: اتفقنا بصورة متبادلة على تعليق المشروع لبحث ما إذا كان بالإمكان إتمام اتفاق مع إيران مع استمرار الحصار ساريا بكامل قوته وفاعليته، مشيرا إلى أن الاتفاق على تعليق مشروع الحرية جاء بناء على طلب باكستان ودول أخرى. وفي المقابل أفادت قناة بريس تي في الإيرانية نقلا عن مصادر بأن طهران أطلقت رسميا آلية جديدة لتنظيم حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، مشيرة إلى أن الآلية الجديدة دخلت حيز التنفيذ. وبموجب النظام المطبق حديثا، ستتلقى جميع السفن التي تنوي عبور المضيق بريدا إلكترونيا يوضح القواعد واللوائح الخاصة بالمرور وفقا للقناة الإيرانية. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: اتفقنا بصورة متبادلة على تعليق مشروع الحرية لحركة الملاحة في مضيق هرمز لفترة وجيزة. وأضاف: تعليقا على المشروع لبحث ما إذا كان بالإمكان إتمام اتفاق مع إيران. وأضاف: بصورة متبادلة اتفقنا على تعليق مشروع الحرية مع استمرار الحصار ساريا. والاتفاق على تعليق مشروع الحرية جاء بناء على طلب باكستان ودول أخرى، وأن تعليق مشروع الحرية جاء نظرا للنجاح العسكري الذي حققناه والتقدم نحو التوصل إلى اتفاق شامل. بكين. توجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى بكين في إطار مواصلة مشاوراته الدبلوماسية مع عدد من الدول. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إنه سيبحث مع نظيره الصيني وانغ يي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية. وتأتي الزيارة في لحظة يتداخل فيها التصعيد العسكري مع الضغوط الاقتصادية، بينما تتجه أنظار طهران إلى بكين بوصفها شريكا قادرا على كسر جزء من العزلة أو منع تحويل الحصار البحري إلى أداة لخنق الاقتصاد الإيراني. فزيارة عراقجي لا تبدو مجرد محطة دبلوماسية عابرة،

0: بل محاولة لإعادة تثبيت موقع الصين في معادلة الصمود الإيراني سياسيا واقتصاديا وأمنيا. ومن هنا لا تنفصل زيارة عراقجي عن سؤال أكبر، هل تستطيع الصين أن تمنح إيران طوق نجاة فعليا في مواجهة الحصار، أم ستكتفي بإدارة الأزمة من موقع الحذر والموازنة بين طهران وواشنطن؟ واشنطن. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة أنهت عملياتها الهجومية على إيران وأصبحت الآن في مرحلة دفاعية، فيما أعلنت طهران إنشاء آلية جديدة لإدارة مرور السفن في عبر مضيق هرمز. وتوعد الحرس الثوري برد حازم على السفن التي تحاول عبور المضيق من دون أن تسلك المسار الذي فرضه. وأعلن روبيو خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض أن عملية الغضب الملحم انتهت، كما أبلغ الرئيس دونالد ترامب الكونغرس وأنهينا هذه المرحلة منها، مضيفا أن واشنطن أصبحت الآن في مرحلة دفاعية مع عملية جديدة أعلنها الرئيس ترامب وأطلق عليها عنوان مشروع الحرية. وأوضح الوزير الأمريكي أن الهدف الأبرز لهذه العملية إغاثة أطقم السفن العالقة في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن البحارة في الخليج معزولون ويتضورون جوعا وعرضة للخطر، ولقي ما لا يقل عن 10 بحارة حتفهم نتيجة لذلك، وهم بحارة مدنيون، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل. وأكد أن الولايات المتحدة لن تبادر من تلقاء نفسها إلى فتح النار، لكنه شدد على أن القوات الأمريكية التي تنفذ هذه العملية سترد بفاعلية قاتلة إذا تعرضت للاستهداف. برلين. أعرب وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول عن تأييده لإبقاء إسرائيل قواتها في بعض مناطق جنوب لبنان بدعوى حماية الشمال من هجمات حزب الله. جاء ذلك أثناء مؤتمر صحفي مشترك في برلين مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر الذي أدى زيارة رسمية إلى ألمانيا. وفيما كرر ساعر خلال المؤتمر الصحفي المزاعم بأن ليس لإسرائيل أي مطامع في أراضي لبنان، أعرب فاديفول عن تأييده هذا الموقف ورأى أن وجود القوات الإسرائيلية في هذه المنطقة ضروري. ودان الوزير الألماني هجمات حزب الله على إسرائيل داعيا الحكومة اللبنانية لاتخاذ إجراءات حاسمة لنزع سلاحه. من جهة أخرى حذر فاديفول من محاولة حل الصراع مع حزب الله على حساب المدنيين في لبنان، وشدد على ضرورة الوصول لاتفاق لحماية المدنيين من الطرفين، معربا عن أمله في أن تدفع المفاوضات بين لبنان وإسرائيل نحو اتفاق. ورفض فاديفول أن يتحول لبنان إلى ساحة حرب يدفع فيها المدنيون الثمن في ظل تكثيف إسرائيل هجماتها الجوية واجتياحها البري لجنوب لبنان. وقال من غير المقبول أن ينشأ الجيل الشاب في لبنان وسط أنقاض منازل آبائهم، مشيرا إلى أن ذلك لن يجعل إسرائيل أكثر أمانا أيضا. من ناحيته قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن سكان شمال إسرائيل يعيشون واقعا لا يحتمل في ظل هجمات حزب الله، وزعم أن إسرائيل باجتياحها البري جنوب لبنان لا تطمح إلى أي ضم لأراض لبنانية، مدعيا أن وجودها في جنوب لبنان يهدف إلى حماية سكانها فحسب. جنوب لبنان. شن جيش الاحتلال الإسرائيلي 60 هجوما على لبنان أمس الثلاثاء، مما أسفر عن استشهاد 5 أشخاص وإصابة آخرين ضمن عدوان متواصل منذ الثاني من مارس آذار الماضي. وفي المقابل رد حزب الله ب17 عملية هجومية على أهداف إسرائيلية جنوب لبنان، قال إنها استهدفت دبابات وآليات وتجمعات لجنود وفق ما نقلته وكالة الأناضول. ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي رغم وقف إطلاق النار تنفيذ ضربات وعمليات هدم وتفجير واسعة النطاق في الكثير من البلدات الحدودية في الجنوب، كما أنشأ منطقة بعمق 10 كيلومترات محظورة على الصحافة والسكان، وأعلن إقامة ما سماه خطا أصفر يفصل عشرات القرى عن بقية المناطق. وبحسب وزارة الصحة اللبنانية أسفرت الغارات الإسرائيلية على لبنان عن مقتل أكثر من 2700 شخص وإصابة أكثر من 8200 منذ 2 آذار مارس الماضي. دمشق. أعلنت وزارة الداخلية السورية أمس إحباط ما وصفته بمخطط إرهابي واسع وتفكيك خلية تابعة لحزب الله اللبناني كانت تستهدف زعزعة استقرار البلاد، في حين نفى حزب الله علاقته بالخلية المذكورة. وقالت الوزارة في بيان إن تعاونا بين وزارة الداخلية والاستخبارات العامة أمكن من توجيه ضربة استباقية قاسمة لمخطط إرهابي كان يستهدف أمن البلاد ورموزها. وأوضحت أن سلسلة عمليات أمنية متزامنة شملت محافظات دمشق وحلب وحمص وطرطوس واللاذقية أسفرت عن تفكيك خلية منظمة تابعة لحزب الله اللبناني تسلل عناصرها إلى الأراضي السورية بعد تلقيهم تدريبات تخصصية مكثفة في لبنان وفق ما ورد في البيان. وبيّنت الوزارة إن من أبرز المقبوض عليهم من عناصر الخلية المسؤول المباشر عن ملف الاغتيالات في حزب الله والذي كان يشرف ميدانيا على وضع الخطط وتحديد الأهداف. وأشارت الوزارة أيضا إلى أن التحقيقات الأولية كشفت أن الخلية كانت بصدد تنفيذ أجندة تخريبية تشمل اغتيالات ممنهجة تستهدف شخصيات حكومية رفيعة. ولفتت الوزارة إلى أن الوحدات المختصة وضعت يدها على ترسانة من العتاد العسكري المتكامل كانت بحوزة عناصر الخلية التابعة لحزب الله. بالمقابل قال حزب الله في بيان إنه ينفي نفيا قاطعا ما وصفها بالاتهامات الباطلة الصادرة عن وزارة الداخلية السورية، قائلا إن تكرار تلك المزاعم رغم إعلاننا مرارا عدم وجود حزب الله على الأراضي السورية يثير علامات استفهام كبيرة، ويؤكد أن هناك من يسعى لإشعال فتيل التوتر والفتنة بين اللبنانيين والسوريين. وفي 19 أبريل نيسان الماضي أعلنت الداخلية السورية إحباط عدد من المحاولات الهادفة إلى زعزعة الاستقرار والإضرار بالأمن العام والتي تورط فيها أفراد من فلول النظام السابق وبعض المرتبطين بحزب الله. ويعد حزب الله من أبرز حلفاء النظام السابق خلال فترة حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد، وتدخل عسكريا دعما لقواته في قمع الشعب السوري وقتله على الهوية وتشريده من مدنه وقراه إلى شتى بقاع الأرض بحجة دعم نظام بشار الأسد وتنفيذا لأوامر أسياده في إيران. الخرطوم. يتصاعد التوتر بين السودان وإثيوبيا على خلفية اتهام الأخيرة بالقصف الذي تعرض له مطار الخرطوم الدولي أمس، الأمر الذي نفته أديس أبابا وردت عليه متهم القوات المسلحة السودانية بدعم مسلحي إقليم تيغراي وتسهيل توغلهم عبر الحدود، في حين لوحت الخرطوم بأنها مستعدة للرد والدخول في مواجهة مفتوحة إن استدعى الأمر. والاثنين الماضي أعلنت الحكومة السودانية تعرض موقع في ساحة مطار الخرطوم لاستهداف بطائرة مسيرة دون تسجيل خسائر، قبل أن تعلن لاحقا استئناف الملاحة الجوية، كما أعلن الجيش السوداني تصديه لهجوم بمسيرات استهدف مواقع عدة في العاصمة. وشملت الاستهدافات تعرض قاعدة وادي سيدنا في أم درمان لهجمات بطائرات مسيرة وفق مصدر عسكري سوداني، في حين سقطت إحدى القذائف في منطقة سكنية مجاورة للمطار. وفي أحدث تصريح له، اتهم وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم إثيوبيا بالمشاركة في الاعتداء على السودان، مهددا بأن بلاده مستعدة للرد والدخول في مواجهة مباشرة إن استدعى الأمر. وعلى إثر الاستهدافات المعلنة، اتهمت وزارة الخارجية السودانية أديس أبابا بالتورط في قصف مطار الخرطوم بالمسيرات، واستدعت سفيرها لدى إثيوبيا الزين إبراهيم للتشاور. فلسطين المحتلة. استشهد طفل فلسطيني وأصيب عدد من عناصر الشرطة في قصف إسرائيلي استهدف مركزا للشرطة شمالي مدينة غزة، مما يرفع حصيلة الشهداء في القطاع منذ فجر أمس إلى 3 شهداء، وذلك في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي. وأفادت وزارة الداخلية في غزة بأن طائرات الاحتلال استهدفت مركز شرطة الشيخ رضوان، مما أسفر عن استشهاد الطفل وإصابة عدد من الضباط والعناصر. وفي المقابل، نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مصادر عسكرية ادعاءها قتل نحو 100 عنصر من حركة حماس خلال الأسابيع الأخيرة ضمن عمليات مكثفة في القطاع. وكان فلسطينيان قد استشهدا وأصيب 4 آخرون في غارتين منفصلتين نفذتهما طائرات مسيرة استهدفت الأولى دراجة نارية قرب دوار الكويت جنوب شرقي مدينة غزة، بينما استهدفت الثانية تجمعا لمدنيين في شارع الجلاء شمالي المدينة فجرا، وأسفرت عن استشهاد الشاب محمد جمال الغندور. وفي الضفة الغربية المحتلة، أصيب 3 فلسطينيين بجروح جراء هجوم شنه مستوطنون مساء أمس على منطقة مسافر يطا جنوبي الخليل. وتأتي هذه الاعتداءات في سياق تصعيد استيطاني واسع، حيث سجلت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أكثر من 1600 اعتداء خلال إبريل نيسان الماضي وحده. واشنطن. دعا أكثر من 20 نائبا ديمقراطيا في مجلس النواب الأمريكي وزارة الخارجية الأمريكية إلى إنهاء صمتها الرسمي بشأن برنامج الأسلحة النووي الإسرائيلي، في وقت تتزايد فيه مخاطر التصعيد العسكري على خلفية الحرب مع إيران. وفي رسالة وجهها النواب بقيادة النائب هواكين كاسرو إلى وزير الخارجية ماركو روبيو، أكدوا أن الكونغرس يتحمل مسؤولية دستورية للإطلاع الكامل على توازن القوى النووية في الشرق الأوسط ومخاطر التصعيد بين أطراف النزاع وخطط الإدارة الأمريكية للتعامل مع هذه السيناريوهات، خصوصا في ظل الحرب الجارية بالتنسيق مع الحكومة الإسرائيلية. وحذر المشرعون من أن مخاطر سوء التقدير والتصعيد واستخدام السلاح النووي ليست افتراضية، معتبرين أن استمرار سياسة الغموض بشأن القدرات النووية لأحد أطراف النزاع يجعل من المستحيل صياغة سياسة فعالة لمنع الانتشار النووي، سواء بالنسبة لإيران أو السعودية أو غيرهما من الدول التي تبني قراراتها على تقديرات قدرات جيرانها. وطالب النواب وزير الخارجية الأمريكي بتقديم معلومات مفصلة عما تمتلكه الولايات المتحدة من بيانات حول البرنامج النووي الإسرائيلي، بما في ذلك قدرات المواد الانشطارية والعقيدة النووية وأي مؤشرات على نية استخدام أو نشر أسلحة نووية خلال الحرب الأخيرة مع إيران أو في نزاعات أخرى، وفقا لمنصة كومن دريمز. واشنطن. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن السلام بين إسرائيل ولبنان يمكن تحقيقه، لكنه أشار إلى أن حزب الله هو المشكلة. وقال روبيو للصحفيين خلال إحاطة صحفية في البيت الأبيض: بوجه عام أعتقد أن التوصل إلى اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل أمر قابل للتحقيق في وقت قريب وينبغي أن يحدث. وأضاف: المشكلة بين إسرائيل ولبنان ليست إسرائيل أو لبنان، بل حزب الله. وقال روبيو: ما يجب أن يحدث في لبنان وما يريد الجميع رؤيته هو أن تكون هناك حكومة لبنانية قادرة على التصدي لجماعة حزب الله وتفكيكها. وأضاف أن حزب الله يمثل امتدادا لرغبة إيران في زعزعة استقرار المنطقة، مؤكدا أن واشنطن ستبذل كل ما في وسعها لضمان استمرار الحوار بين الطرفين لتحقيق تقدم نحو وقف إطلاق النار الدائم. طهران. ذكرت وسائل إعلام إيرانية أمس أن ما لا يقل عن 8 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 36 جراء اندلاع حريق في مركز تجاري غربي العاصمة طهران. وقالت وكالة أنباء ميزان التابعة للسلطة القضائية إن إدارة الإطفاء المحلية قالت إن الطبقة الخارجية للمبنى قابلة للاشتعال، ما أسهم في الانتشار السريع للهب. ونشرت وسائل إعلام إيرانية مقطعا مصورا يظهر تصاعد عمود كثيف من الدخان من موقع الحادث. وتسنى لرويترز التحقق من موقع الحريق من خلال المباني والأعمدة والأشجار وتخطيط الطرق حول المركز التجاري، والتي تطابقت مع الصور الأرشيفية وصور الأقمار الصناعية للمنطقة. بيروت. تعهد الرئيس اللبناني جوزيف عون مواصلة المساعي الهادفة إلى إنهاء حالة الحرب التي عانى منها الجميع، على أن يعم السلام بشكل دائم وليس بشكل مرحلي، مؤكدا أن ما أقوم به هو لمصلحة جميع اللبنانيين وليس لفئة منهم، وأن مسار المفاوضات هو الوحيد الذي بقي بعد نفاذ الحلول الأخرى ومنها الحرب. وتأتي المباحثات الدبلوماسية لتثبيت وقف إطلاق النار الذي تعرض لاختراقات جسيمة، وكان آخرها محاولات إسرائيل عبور نهر الليطاني، إذ استأنف الجيش الإسرائيلي هجماته لتوسعة سيطرته الميدانية في جنوب لبنان، حيث شن منذ الأحد هجومين منفصلين للتقدم باتجاه بلدة زوطر الشرقية انطلاقا من بلدة دير سريان، وفق ما قالت مصادر أمنية في جنوب لبنان، وذلك على وقع غارات جوية عنيفة وقصف مدفعي يستهدف منطقة نبطية بشكل مكثف. بغداد. أفيد في بغداد أمس بأن مساعي رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي لتشكيل حكومة جديدة تواجه ضغطا من فصائل مسلحة رغم دعم أطراف محلية وإقليمية له. وتشترط واشنطن منع مشاركة ممثلي فصائل المسلحة المصنفة إرهابية، فيما تطالب قوى داخلية بحصص وزارية وازنة. وتبرز حركة عصائب أهل الحق في مقدمة الساعين لنيل مناصب، بينها نائب رئيس الوزراء. ونقل عن عضو في الحركة أنها تملك النقاط الكافية للاستحقاق الحكومي وتسعى لإدارة وزارات خدمية لإثبات قدرتها على الإصلاح. وفي المقابل رأى خبراء أن اشتراطات واشنطن بحكومة خالية من الفصائل تمثل عقدة رئيسية أمام المكلف، مشيرين إلى أن إقصاء الفصائل بالكامل غير واقعي في ظل التوازنات الحالية، ما يرجح الذهاب إلى حلول وسط عبر شخصيات غير معلنة الانتماء لتخفيف الضغوط الخارجية والداخلية. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الأربعاء 6 أيار مايو لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا: يستعد الأستراليون لأسبوع اقتصادي حافل بالتقلبات، حيث تجتمع ضغوط التضخم المتزايدة مع قرارات مرتقبة لمصرف الاحتياط الأسترالي وسط تحذيرات رسمية من مكتب الضرائب الأسترالي مع اقتراب نهاية السنة المالية. وتشير البيانات الرسمية إلى قفزة حادة في معدلات التضخم السنوي لتصل إلى 4.6% في شهر آذار مارس، وهو رقم يتجاوز بكثير النطاق المستهدف لمصرف احتياط أستراليا بين 2% و3%. ويعود السبب الرئيسي إلى الارتفاع القياسي في أسعار الوقود بنسبة 33% وزيادة تكاليف الكهرباء بنسبة 25%. ويراهن الخبراء على أن المصرف الاحتياطي الأسترالي قد يرفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام في اجتماع الثلاثاء المقبل للسيطرة على الأسعار. وعلى الرغم من محاولات عمالقة التجزئة كولز وولورث امتصاص بعض التكاليف، إلا أن الضغوط تزداد، فالموردون يطالبون برفع أسعار الرفوف للتعويض عن تكاليف الشحن والوقود المرتفعة. وقد انخفضت الأسعار بنسبة طفيفة جدا، أي حوالي 1% في الربع الأخير، غير أن الشركتين حذرتا من أن موجة تضخم غذائي قادمة لا محالة إذا استمرت ضغوط الموردين. وهناك إشارات قوية على أن سوق العقارات الأسترالي بدأ يبرد، وأظهرت بيانات حديثة تراجع أسعار المنازل في سيدني وملبورن بنسبة 0.6% في آذار مارس. في المقابل ترتفع تكاليف مواد البناء بشكل جنوني بسبب التوترات الجيوسياسية، حيث قفزت أسعار أنابيب النحاس مثلا بنسبة 14.5%. هذا الارتفاع قد يبطئ حركة الإنشاءات الجديدة، مما قد يحد من هبوط الأسعار بشكل حاد. ومع اقتراب نهاية العام المالي، وجه مكتب الضرائب الأسترالي تحذيرا صارما للعمال الذين يمارسون عملا إضافيا. وسيعمل المكتب على تدقيق الدخل غير المبلغ عنه من الوظائف الجانبية والاستثمارات والأعمال النقدية. وينصح مكتب الضرائب الأسترالي بألا تعتمد على نصائح الذكاء الاصطناعي أو المؤثرين الماليين غير الموثوقين، ولا تعتمد على الإنترنت، والتزم بالقواعد الثلاث: المصاريف يجب أن تتعلق بالعمل، وأن تكون قد دفعتها فعليا، وأن تملك إيصالا يثبت ذلك. ملبورن: تعرض ملهى ليل آخر في ملبورن لهجوم من قبل مفتعل. تعرض ملهى ليل آخر في ملبورن لهجوم من قبل مفتعلي حرائق، في الوقت الذي تواصل فيه الشرطة تحقيقاتها في سلسلة حرائق يعتقد أنها مرتبطة بالجريمة المنظمة. وأضرمت النيران في ملهى لديدا الواقع عند زاوية شارع كينغ وشارع ليتل بورك حوالي الساعة 3:30 صباحا. وقالت شرطة فيكتوريا إنه لم يكن هناك أحد في المكان وقت اندلاع الحريق، لكن أبلغ الضباط برؤية سيارة تغادر المكان، ويعامل الحريق على أنه مريب وسيعاد النظر فيه من قبل محققي عملية إكليبس التي تحقق في سلسلة حرائق تستهدف أماكن مرخصة في ملبون الكبرى. وقال الشرطي بول هوغن من شرطة فيكتوريا إنه من حسن الحظ أنه لم يصب أحد بأذى في الحرائق حتى الآن. وقال لإذاعة الABC في ملبون إنه لأمر مرعب، وآمل أن يكون لدى هؤلاء الجنات إدراك لعواقب أفعالهم. وأفاد حارس أمني في ملهى لديدة لهيئة الإذاعة الأسترالية إنه تم توجيه إنذار إلى مشغلي الملهى الليلي، وأضاف قائلا: قبل أسابيع تلقى مسؤول الأمن معلومات تفيد بأن هذا المكان هو التالي الذي سيستهدف، وأعتقد أن ذلك كان قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، ولم يحدث ذلك في النهاية، لكننا كنا ننتظر أن يحدث. وصباح يوم الاثنين استهدف مخربون حانة إلكتريك بار في برهران، حيث اقتحموا واجهة المبنى بسيارة وسكبوا عليها البنزين. وتعتقد الشرطة أن الجناة أزعجوا قبل أن يتمكنوا من إضرام النار في المبنى. كما ألقت الشرطة القبض على 5 أشخاص بحوزتهم عبوات وقود مملوءة صباح أمس على بعد مبنى واحد فقط من إلكتريك بار، لكنها صرحت بأن الاعتقالات لا ترتبط بالهجوم على الحانة في هذه المرحلة. وقال مارتن ستيرلينج الرئيس التنفيذي لشركة ماستر جروسرز أستراليا إن تزايد الهجمات على الأماكن المرخصة يثير قلقا بالغا، وقال لإذاعة الاي بي سي ملبون: نعتقد أننا على وشك أن يتصاعد هذا الوضع إلى حد قد يخرج عن السيطرة تماما كما رأينا مع التبغ غير المشروع. ودعا السيد ستيرلينج حكومات الولايات والحكومة الفيدرالية إلى بذل المزيد من الجهود لمعالجة ما أسماه بأزمة المشروبات الكحولية في السوق السوداء، وأضاف قائلا: للأسف استغرق الأمر وقتا طويلا جدا حتى بدأت الحكومات في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك ولاية فيكتوريا والحكومة الفيدرالية في معالجة حرب التبغ غير المشروع. وتابع قائلا: ما نحتاجه هو حوارات جادة حول مدى صحة إعدادات ضريبة الإنتاج، وما إذا كانت قوات الشرطة وإنفاذ القانون وقوات الحدود لدينا مزودة بالموارد الكافية للسيطرة على هذا الوضع وبسرعة. وقالت المدعية العامة لولاية فيكتوريا سونيا كليكلي إن ترهيب أصحاب الأماكن المرخصة من قبل جماعات الجريمة المنظمة لن يتسامح معه. وفي حديثها لإذاعة الاي بي سي ملبون صباح الثلاثاء نفت السيدة كلينكيني أن تكون الشرطة قد قصرت في منع هجمات الحرق المتعمد، وقالت لإذاعة الاي بي سي: لن أصف هذا أبدا بأنه تقصير من جانب شرطة فيكتوريا، وإنني أشيد بجهودهم الحثيثة وسرعة استجابتهم في إطلاق عملية إكليبس لتقييم الأضرار التي تلحق بسكان ولاية فيكتوريا ومنعها. وقالت إن الحكومة تزود الشرطة بالموارد الكافية لمكافحة الجريمة المنظمة. كيمبرا: تلقت زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسون طائرة كهدية من أغنى شخصية في أستراليا جينا رينهارت، بالإضافة إلى تبرعات نقدية بقيمة $2,000,000 من أصدقاء المليارديرة. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي تضمن مقطع فيديو مبهرا يظهر الكشف عن الطائرة، وصفت السنتورة هانسون الطائرة بأنها سريعة مذهلة وأنيقة. وأكد متحدث باسم شركة هانكوك بروسبكتينج إن طائرة سايروس جي 7 الجديدة كليا قد تبرعت بها شركة تابعة لعائلة رينهارت. وقد عبرت السناتورة هانسون عن فرحتها الغامرة عندما تم تسليم الطائرة المدرجة على موقع سايروس انترناشونال الإلكتروني بسعر $1,300,000 في مدينة بريسبن. وجاءت التبرعات النقدية البالغة $2,000,000 من سمسار البورصة أنجوس إتكن وزوجته سارة وآدم جايلز وإيان بيلمر. وشكرت السناتورة هانسون المتبرعين واصفة إياهم بالوطنيين وأصدقاء حزب الأمة الواحدة الأوفياء. وتعرف جينا رينهارت بدعمها لحزب الأمة الواحدة، وقد سبق لها أن قدمت الطائرة الخاصة للحزب في مناسبات عديدة. وفي سجل مصالحها أدرجت السناتور هانسون شركتي جينا رينهارت هانكوك بروسبكتينج وأسكيدمان وشركاه ضمن الجهات التي قدمت رحلات جوية بما في ذلك رحلة إلى فلوريدا. وجاءت هذه الإفصاحات بعد استفسارات متكررة من صحيفة الجارديان حول عدم إفصاح السناتور عن رحلات جوية قامت بها على متن طائرة السيدة رينهارت الخاصة. وأكد كوري برناردي زعيم حزب الأمة الواحدة في جنوب أستراليا مؤخرا أنه سيسدد تكاليف الرحلات الجوية التي قدمتها شركة إسكيدمان وشركاء خلال انتخابات الولاية. وفي منشور لها على وسائل التواصل الاجتماعي أعربت السناتورة هانسون عن سعادتها البالغة بالطائرة، وقالت إن هذا يعني أنني أستطيع زيارة المزيد من المدن الإقليمية في جميع أنحاء البلاد بشكل متكرر. وشكرت السناتور هانسون أنجوس وسارة إتكن على تبرعهما السخي الذي بلغ $1,000,000، والذي يعد دعما ماليا كبيرا لحزب أمة واحدة. وسبق للسيد إتكن أن تبرع للحزب الليبرالي وحزب تقدم أستراليا وحزب أمة واحدة. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الأربعاء. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري.
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري يا خير أمة.
3: دار فتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان تقدم أحاديث قدسية. أحاديث قدسية يتولى شرحها فضيلة الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، فيما أخرجه الترمذي في جامعه بسنده قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول: يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. أيها الإخوة، حقيقة مهمة جدا هي أن هناك أعمالا لها أثر في المستقبل، وهناك أعمال لا أثر لها في المستقبل إطلاقا. مثلا من واقع الدنيا، لو ذهبت إلى بلد ودرست اختصاصا نادرا، هناك اختصاصات تدر على صاحبها في الشهر 1,000,000 ليرة. لو ذهبت إلى بلد وأمضيت فيه 4 سنوات ودرست ونلت شهادة نادرة جدا، المؤسسات الضخمة بحاجة إليها. أو لو جلست مع أصدقائك تلعب النرد، كلاهما عمل، العمل الأول له أثر مستقبلي، هذه الشهادة هيأت لك دخلا فلكيا، بينما لعب النرد ليس له أثر إطلاقا في المستقبل. الآن هذا المثل منطلق، لو أنك آمنت بالله، لو أنك تعرفت عليه، لو أنك فكرت في ملكوت السماوات والأرض، لو أنك تعرفت إلى منهج الله، لو أنك حملت نفسك على طاعته، هذا عمل، لكن أثره المستقبلي جنة عرضها السماوات والأرض إلى أبد الآبدين. بينما كل أعمال الدنيا مهما ارتقت تنتهي بالموت، مهما بلغت من مكان رفيع، مهما بلغت من ثروة طائلة، مهما بلغت من عز الدنيا، لا بد من أن يوضع الإنسان في القبر، فالذي يحصله في عمر مديد يخسره في ثانية واحدة. لذلك هذا الحديث القدسي يقترب من سورة العصر، والعصر يقسم الله بمطلق الزمن: إن الإنسان لفي خسر، خاسر لا محالة، لأن مضي الزمن يستهلكه، أنت 4 أيام، كلما انقضى يوم انقضى 4 منك، مضي الزمن يستهلكه، فالإنسان خاسر لأنه يتناقص. لو أن لأحدنا عمرا 67 عاما، كل ثانية تمضي يقترب من نهايته، نحن 4 أيام عشنا إلى هذا الرمضان ولا ندري أنعيش إلى رمضان آخر، لا أحد يضمن أن يعيش ثانية بعد التي هو فيها، ومن عد غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت. ف فلذلك هذا الوقت الثمين الذي هو أنت، الذي هو رأس مالك، الذي هو أثمن ما تملكه، هذا الوقت الثمين ينفق على طريقتين: إما ينفق استهلاكاً كلعب النرد، ما استمتعنا بالحياة وجلسنا في بيوت جميلة وانتقلنا إلى أماكن جميلة وأكلنا أطايب الطعام واستمتعنا بكل ملذات الحياة، يأتي ملك الموت ليأخذ منا كل شيء. بربكم، لو أن أحدا منكم يعني ذاق ألوان الطعام الطيبة في ولائم عديدة ثم آلمه سنه ألما لا يطاق، لو تذكر طعم الطعام الذي أكله هل يذهب عنه ألم سنه؟ إذن الاستمتاع بالحياة ليس له أثر مستقبلي إطلاقا، الاستمتاع بالحياة وهو ديدن أهل الأرض، أهل الأرض ديدنهم الاستمتاع بالحياة. يأتي ملك الموت فينهي كل شيء، الموت ينهي غنى الغني وفقر الفقير وقوة القوي وضعف الضعيف ووسامة الوسيم ودمامة الدميم وذكاء الذكي وغباء الغبي، ينهي الموت كل شيء. وترون أنتم بأم أعينكم كيف أن ملوكا وأغنياء غادروا الدنيا، شأنهم شأن أي إنسان على وجه الأرض، كل مخلوق يموت. فيا أيها الإخوة، هذا الوقت الثمين الذي هو أنت، إما أن تنفقه في عمل له أثر مستقبلي بعد الموت. لذلك جاءت الآية الكريمة التي لو تدبرها الناس لوسعتهم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني يومك إن خلى من زيادة علم بالله ومن عمل صالح تتقرب به إلى الله ومن دعوة إلى الله بشكل أو بآخر ومن صبر عن معصيته وعلى طاعته وعلى قضائه وقدره، فهذا اليوم خسارة ولو بعت بمليون ليرة. لو حققت ربح مادي فلك هو خسارة عند الله، إن الله هو الذي يعلم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فابن آدم تفرغ لعبادتي، هذا الوقت أيها الإخوة له زكاة. كيف أن للمال زكاة؟ للوقت زكاة. إن أنفقت زكاة مالك حفظ الله لك بقية مالك، وإن أنفقت زكاة وقتك حفظ الله لك بقية وقتك وبارك الله لك في وقتك، وفعلت في الوقت القليل الشيء الكثير. وأما الذي لا يقتطع وقتاً من وقته لعبادة الله يقول لك: لست فارغا، مشغول. إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك العمري في المقال شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. تفرغ، لا بد من وقت فراغ. إن لله عملا في النهار لا يقبله في الليل، وإن لله عملا في الليل لا يقبله في النهار. الآن إذا أديت زكاة وقتك فاقتطعت من وقتك وقتا لعبادته، لأداء الصلوات الخمس بإتقان، لقراءة القرآن، لحضور دروس الإيمان، لدعوة إلى الله، لعمل صالح، لصلة ذوي القربى، لخدمة المؤمنين. أنت حينما تعمل عملا صالحا تنفق الوقت استثمارا. هذا الذي ذهب إلى بلد غربي ودرس ونال شهادة نادرة جدا، الآن درت عليه كل شهر 1,000,000 ليرة. إذن الوقت الذي أمضاه في الدراسة ليس ضائعا، وقت مستثمر. وأنت في هذه الدنيا المحدودة، إذا عشنا استرخاء واستمتاعا بالحياة أنفقت الوقت إنفاقا استهلاكيا. متى نتألم؟ حينما نغادر الدنيا. ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا. هل تصدقون أيها الإخوة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي مع أصحابه فرأوا قبرا، فقال صاحب هذا القبر: إلى ركعتين مما تحقرون من تنفلكم خير له من كل دنياكم. في شركات عملاقة فائض أرباحها يساوي ميزانيات دول، في شركة يعني أرباح السنوية يساوي الدخل القومي لمجموعة دول. لو أنك تملك مثل هذه الشركة هي ملكك، ولم تحقق الذي خلقت من أجله فأنت خاسر. أيها الإخوة، ابن آدم تفرغ لعبادتي، لا تقل مشغول. يعني مثلا لو أنك أتيت بشهادة عالية وفتحت عيادة ووضعت على باب العيادة أن أوقات الزيارة بين 5 و7، وجاءك مريض في 6:00، هل يمكن أن تقول له أنا مشغول؟ لماذا أنت هنا؟ بتقول مشغول لشيء من الدنيا، بتقول مشغول لعمل تافه، لعمل سخيف، لعمل لا جدوى منه، لعمل ليس له أثر مستقبلي. أما أن تقول مشغول لأداء عبادة، مشغول لأداء صلوات، مشغول لقيام الليل في رمضان، مشغول لطلب العلم، مشغول لتربية الأولاد، ابن آدم تفرغ لعبادتي. أملأ صدرك غنى، تحس بالغنى، تحس بالتوازن، تحس أنك بعين الله فإنك بأعيننا، تحس أن الله معك وإذا كان الله معك فمن عليك، تحس أنك وصلت إلى كل شيء. ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. أنت حينما تتفرغ لعبادة الله ينطبق عليك قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. الإحساس بالتيسير إحساس لا يوصف. الأمور كلها تجري لصالحك، الأمور ميسرة، عملك ميسر، زواجك ميسر، تربية أولادك ميسرة، تزويج بناتك ميسرة. تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يديك شغلة وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن. الحديث القدسي: إن لم ترضى بما قسمته لك فلأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحش في البرية، ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي، وكنت عندي مذموما. أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. متى تكون خيبة الأمل؟ متى يكون الشعور بالخسارة؟ عند مجيء ملك الموت. يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال: كلا. أيها الإخوة، نحن أحياء، والحياة من أعظم النعم. إنك في الحياة تتوب إلى الله، وفي الحياة تتدارك كل تقصير، وتصحح كل خلل، وتسد كل فجوة ما دمت حيا. أكبر نعمة أن القلب ينبض، بإمكانك أن تفعل كل شيء. أما إذا ابتعدت عن منهج الله كنت في خسارة ما بعدها خسارة. وإلا تفعل ملأت يديك شغلا، مشغول. أندم الناس من عاش فقيرا ليموت غنيا، أندم الناس غني دخل ورثته بماله الجنة ودخل هو بماله النار، أندم الناس عالم دخل بعلمه النار والذين علمهم دخلوا الجنة. فالقضية خطيرة جدا. إن تفرغت لعبادة الله ملأ صدرك غنى وسد فقرك. يعني كيف أنك تؤدي زكاة مالك ليحفظ الله لك بقية مالك؟ عليك أن تؤدي زكاة وقتك. إن أديت زكاة وقتك بالتفرغ لعبادة الله يمكن أن تفعل في الوقت المحدود الشيء المستحيل، عندئذ يبارك الله لك في وقتك، أمورك ميسرة. أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، الأمور ميسرة. هذا الحديث أولا صحيح. ابن آدم تفرغ لعبادتي، لا تقل مشغول، تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، لأنك من خوف الفقر في فقر، ومن خوف المرض في مرض، وتوقع المصيبة مصيبة أكبر منها. أما الذي يتفرغ لعبادة الله يملأ الله له صدره بالغنى. وأسد فقرك، تأتي الأمور كما تريد، الأمور ميسرة. وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
3: كنتم مع أحاديث قدسية، تولى شرحها فضيلة الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.

ربي فانظر إلي نظرة فرج، ربي فانظر إلي نظرة فرج، ربي فانظر إلي.

0: الفارس يا يوسف خذ واعطي.
1: حشتلال شو بدي اخذ واعطي؟
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
1: حول.
2: نستمع وإياكم الآن إلى فضيلة الداعية الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسلة دروسه المنوعة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل أترفع له يوم القيامة صحيفته حتى يرى أنه ناج. يعني يوم القيامة تترفع له الصحيفة بتاعته ويشوفها حتى يرى أنه إيه؟ نجا، خلاص ده عدى، فيشوف صلاته ويشوف زكاته ويشوف صيامه ويشوف نفقاته، فالحمد لله ده قد مر، حتى يرى أنه ناج. فما تزال مظالم بني آدم تتبعه حتى ما يبقى له حسنة ويحمل عليه من سيئاتهم، نسأل الله العفو والعافية. فيظل يأخذ من المظالم بتاعت بني آدم دول، إذا يأخذ من ده ومن ده ومن ده ومن ده حتى إيه؟ نسأل الله العفو والعافية، يجد أنه لا يبقى له حسنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما المفلس؟ فالصحابة جاوبوا الإجابة اللي كلنا ممكن نجاوبها، فقالوا: يا رسول الله، المفلس منا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي يوم القيامة. ويشوفوا كلمة يوم القيامة دي كأن القصة كلها إيه؟ المحك كله هناك، مين اللي فالح ومين الخسران يوم القيامة. دايما إحنا نحسب السؤال ده، واحد يقول لي مين اللي ناجح، أنا إجابتي دايما متعلقة بليه هناك، اللي ناجح والله اللي هيكون سار على ما يحب الله ويرضاه حتى يلقاه، هو ده عند الناجح. شيخ، لا أقصد في الدنيا يعني. فالمفلس في الدنيا هو اللي ما مش معاترهم، لكن المفلس عموما، يقول النبي: إن المفلس من أمتي يوم القيامة من يأتي بصلاة وصيام وزكاة. يبقى معاه عبادات صالحة وما شاء الله الخطر، أخ ما شاء الله عليه، ويأتي قد شتم هذا. شوف شتم هذا دي، الحمد لله احنا مش من ضمن الناس دي، الله أعلم. شوف كم مرة حد بيقطع عليك الطريق وبيمشي جنبك ولا بتاع، ولا توك توك مش عارف بيعمل ايه ولا بتاع، وانت بينك وبين نفسك كده، مش شرط ان هو سمع، المهم ان في ملائكة ايه دونت. ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته، يعني هيصفروا له العداد، فنيت هي سبحان الله، هو أتى بكذا وكذا وكذا ودلوقتي فنيت حسناته قبل أن يقضى عليه، خلاص بقى الراجل فلس كفاية كده يا جماعة. لا، بس هم لسه في بعض ليحوا. قال: أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. قلت: يا رب، حديث ده مرعب. ليه؟ لان بيقول لنا ان في واحد هيبقى جاي معاه حسنات عالية قوي ومعاه رصيد عالي قوي، لكن معاه ما كان سبب في فناء هذا الرصيد، بل ويشيل رصيد عكسي. يا تخيل انك تيجي يوم القيامة اجتهدت وتعبت وشديت على نفسك وحرمت نفسك من بعض الحاجات، وصيام رمضان وسحور وتراويح وقيام وبتاع وقرآن و و و و وتلاقي في الآخر خلاص. نرجع تاني لكلام امبارح، لسانك دمرك، لسانك بهدل الدنيا، نسأل الله العفو والعافية. هنتكلم فيما يتعلق بهذا الحديث في بند واحد بس، بما أننا هتكلمنا على اللسان، وهو أكل مال هذا، المال الحرام. المال الحرام سبحان الله كثير من الناس لا ينتبه ليه. احنا اصلا بنطلع الزكاة ليه؟ خذ من أموالهم صدقة. ليه؟ تطهير الزكاة دي، الصدقة هنا الزكاة، بتطهر مالك. ولذلك آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته كان لا يأخذون أيه من الزكوات. طب ليه ما يأخذوش من الزكوات؟ لأن الزكوات احنا قلنا ان هي تطهير، فلا يأخذون أوساخ الناس، دول لا دول علية، فلا يأخذون ايه اللي ما تبقى من ايه وما بذلته انت لكي تتطهر وتطهر مالك. فمالك في هنات وفي امور مشتبهات، معاملة هنا ما كانتش صح 100%، هنا كان في جزء معين كان في مشاكل، هنا ما راعتش الحقوق قوي ومخدتش بالك ومش عارف ايه والكلام ده كله، ففي حاجات كتيرة قوي ناخد بالنا منها. احيانا تروح تشتري علبة مثلا كيلو اي حاجة بقى، رز سكر ايا كان اللي انت راح تشتريه، فده يقول لك ايه والله الكيلو بكذا، فانت اشتريت، بس عم تروح البيت وبعدين تفرغ من العلبة ديت عندك في كيس ولا في اي حاجة عشان تحط في التلاجة ولا تحط في اي حاجة انت تحطها، تتفاجئ ان العلبة اللي حاطط فيها ديت ده 110 جرام. يبقى انا خدت كام؟ كيلو؟ انا ما خدتش كيلو. يبقى انا خدت كام؟ خدت 910. 110 في مخي والكيلو قدام، شلنا منه يبقى كام؟ 910. بس انا دافع 8 كيلو. كيلو بقى مع كيلو بقى مع كيلو بقى مع كيلو كده، فكل 10 بتبيع لهم انت وفرت كيلو. واخدين بالكم الحاجات البسيطه دي قاعده دي بتنخف، وده ياخد من ده وده ياخد من ده وده ياخد من ده وده ياخد ده. الجماعه واحد شغال تاكس ولا حاجه ومشغل عداد ولا ماشي مش عارف يقول الكلام ده كله، فالحساب 95 جنيه فيروح مديله ايه 100 جنيه. صاحبك عامل نفسه يقول له الاذكار امسينا وامسى الملك لله، والتاني يكسف يقول له هات الخمسه جنيه فينزل. ما هو اللي اتكسف ده عشان ما ياخدش، هياخدها هناك. 5 جنيه دي رقم هناك برضه خلاص، قبل ان يكون، قلنا الحديث ده امبارح، قبل ان يكون ثم يوما بلا لا درهم ولا دينار، لا درهم ولا دينار. تروح تشتري الحاجه من محل وبتاع ومش عارف ايه بقى كام ب 10 جنيه خلاص ان شاء الله ايه عم ارجع خلاص وايه، وترجع بعد ايه وترجع عادي جدا، هو نسي وانت نسيت وبتاع، ولكن الملائكه ما نسيتش وكله اتدون. تتخيل عم الحاج الطيب ده عم يتفاجئ يوم القيامه والدنيا كده واللخبطه اللي انت شايفها دي واللي احنا بنسمعها، يتفاجئ ان هو ليه عند عبد الرحمن 10 جنيه هيفوتها ده، هيقول لك هي دي اللي هتدخلني الجنه، ويعيط بقى 10 جنيه دي انا حاسس ان انا مظلوم وانا، ويمسك فيك. نسال الله العفو والعافيه. ابن مسعود رضي الله عنه بيقول لنا كده في قوله تعالى فلا انساب بينهم يومئذ ولا تسالون، بيقول ان المراه تتبسط جدا ان يكون ليها يوم القيامه في رقبه زوجها حق. مش كانت بتبعت لك كل شويه دباديب على الواتس وبحبك وحشتني واتاخرت والدنيا وحشه من دونك، ودي اول ما تروح وتدخل بقى خلاص، وقصدي اول ما تروح يوم القيامه وتروح ايه هو المروح هناك، اول ما خلاص نوصل للمنتهى ونيجي نشوف لو وحشتني ولا وحشتك. ده عيسى ابن مريم هيقول لامه نفسي نفسي، فانت متوقع هتقول لزوجتك ايه؟ ده انت من دلوقتي بتقول لها نفسي نفسي. فالله المستعان. فالباب ده باب مرعب، لن تقوم الساعة او في اخر الزمان ان من لم يأكل الربا اكل من رزازة من الطرطشة. عارفين كده لما تبقى قدام الراجل بتاع الطعمية وكده وفي طرطشة كده تنقولك وبتاع، والبخة دي اللي في اخر الزمان سبب يعني انتشار المعاملات الغلط، هتلاقي ان فيه طرطشة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما اخذ المال امن حلال ام من حرام. والنهارده الشباب اللي لسه يعني في مقتبل العمر وبتاع لازم يركزوا جدا في اللقاء ده، ويركزوا لانك انت لسه في البداية، فاستلم الطريق صح، لان كلما ابتعد الناس عن الله كلما زاد صعوبة المال الحلال وتيسر المال الحرام وتيسر المال الحرام خلاص. فتلاقي ان ربنا سبحانه وتعالى زي اللي انتوا سمعتوهم من يومين في سورة الاعراف، واسألهم عن القرية. القرية دي اللي كانت حاضرة البحر إذ يعدون فين؟ في السبت. إذ إيه بقى؟ تأتيهم إيه؟ حيتانهم إيه؟ شراعة. يوم السبت تلاقي الحوت طالع الشط عاوز يلعب معاك رست خلاص، وإيه وأنت طول الأسبوع مش لاقي سمكاية. طب وأنتوا جيتوا منين؟ أهو وبلطينا بقى وتعالى ناحيتنا لو راجل المثل. فتلاقي كده المال الحرام قاعد مال يخبط فيك ويقول لك هيت لك، وانت مطالب انك ايه ما تجيش ناحيته. سبحان الله. وبقى في الموضوع ده في حيل موت. تعرفين في قصة الحيتان ديت اول واحد اكل، اكل ازاي؟ لما فكر الشيطان بدأ يوزه وحط له ايه، قال له مش انت حرام انك تاكل يوم السبت؟ احنا مش هناكل يوم السبت. انت مش حرام انك تصطاد؟ احنا مش هنصطاد يوم السبت. كده تمام يا عم احمد؟ كده مش هنصطاد يوم السبت. فعمل ايه؟ جه يوم السبت، ما السمك قاعد بقى قدامه، راح مسك سمكه وراح رابطها في الحبل وضرب وتد على الشاطئ وسابها. هو دلوقتي مسك السمكه، السمكة بتلعب اه؟ انت لو جبت الموبايل وصورت بتلعب ولا ما بتلعبش؟ وفي المي خلاص، واسألها قول لها انا جيت ناحيتك بس، انا كنت بهزر معاها كده بس. يوم الحد رايح يصطاد زي خلق الله، لقى رزقه خلاص، فمسك السمكة وبتاع، بس هو من جواه كان عارف ان هو عمل حاجة ايه مش مظبوطة. فراح واخد السمكة وراح واخد على بيته وهاتك يا شوي وظبط الدنيا. فجاره شم الريحة وهم بقالهم فترة كبيرة جدا مش عارفين يجيبوا سمك، ابن الذين ده جابها منين؟ فراح له قال له ايه تجيبت السمك ده منين؟ قال له لا انا ما اصطدتش خالص، انا لسه صيدها يوم الحد. اسأل عمك بيتر، انا لسه صيدها النهاردة. فلما اصطادها اليوم، هو اصطاد الحد بقى خلاص، هو مسكها السبت بس اصطاد ليه الحد. الراجل برضو الجاره ده حس ان في منكش خلاص، برضو لسه في ربنا ايه بقايا. قال له لا ده غلط وربنا هينزل عليك عذاب. صاحبنا دخل البيت لقى يوم الاثنين صاحبنا برضو الدنيا ايه جميلة وقاعد بيشرب الشاي والدنيا مخمخة، مفيش عذاب. الطلعة الجاية معاك. وراح طالع الطلعة الجاية يوم السبت برضو قدرا كده بيرمي كده ايه الحبل، مسك في سمك. قال له احنا ما بنجيش ناحيتها يوم ايه. فكان ده شق. في ناس تانية قالوا لا، هو قالوا ربنا نهانا عن الايه، عن الصيد ولا عن الاكل؟ عن الصيد خلاص. فاحنا بنصطاد عادي جدا يوم الحد، احنا بناكل يوم الحد مش من ايه. فراح لاعب في اليوم اللي اجمل منهم بقى وريح بقى ولعب الدنيا، ده دستوري بقى كبير. قال لهم بقول لكم ايه، اصلا هو اصلا مين اللي كتب السبت على نفسه؟ ربنا طلبه من هم ياخدوا الجمعه، راح قالوا لا احنا عاوزين السبت، لان عندهم تعالى الله عن فهمهم ان الله لما خلق السماوات والارض جه انتهى يوم الجمعه وارتاح السبت. فهم قالوا لا احنا ناخد السبت ايه، فكتبوها. في واحد عم الدنيا زنقت كده قال لهم يبقى لكم ايه، هو مين اللي اختار السبت مش احنا؟ يا عم نغير ونخلي الحد، نرجع الجمعة تاني، والسبت ده بتاع ايه عادي جدا نصطاد فيه. ده كلها اسمها ايه؟ حيل. الحيل دي بقى ربنا لما ذكرها في سورة الاعراف مش عشان يحكي لك القصة وانت تقول ايه يا اخي قصة حلوة والله، لا شوف انت بقى ايه الحيلة بتاع. ما انت لو من انت ده في ناس اليومين دول انتوا عارفينهم، لو كانوا ايام القرية دي كانوا جابوا شوية بدع وجابوا شوية حيل ما كانتش تخطر على اليهود بتاع تسألهم ايه عن القرية دي، كان عندهم شوية حيل برضو كده. فنسأل الله العفو والعافية. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام. نسأل الله العفو والعافية. مين أكتر واحد ربنا خلقه كان المفترض يعني الباب ده ما يفكرش فيه لأنه هو أصلا كده كده كده بعيد عن الحرام؟ محمد صلى الله عليه وسلم صح؟ ومع ذلك كان بيتجنب جدا الأكل المال الحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأنقلب إلى أهلي، يعني أرجع لبيتي، فأجد التمرة ساقطة على فراشي. تمرة وقع على الفراش. كام التمرة دلوقتي يا جماعة؟ كيلو التمر، أعلى تمر، تمر القصيم اللي أنت بتحبه وتفطر بيه، بكام يعني؟ ها؟ خلينا نقول 100 200. طب التمرة فيها الكيلو فيه كام تمرة؟ في حد حريص كده عد قبل كده عشان يظبط الدنيا وبتاع؟ هنقول 30 40 50، أيا كان. التمرة مش جايبة 2 جنيه، مش جايبة جنيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأجد التمرة ساقطة على فراشي ثم أرفعها ليأكلها. عاوز يأكلها صلى الله عليه وسلم بالعقل كده. تمرة في بيتك وعلى فراشك، هتكون بتاعت مين؟ لكن بتاعتك واضحة، ما مش محتاجة يعني. قال: ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. ليكون كان في حد جايب دية صدقة وبتاع وإحنا ناخدها. النهاردة الجماعة اللي بيعبوا شنط رمضان ولا اللي مش عارف بيعملوا إيه، والكلام بيقول له مش تمرة، وجبة واقعة خلاص، كيس سكر كده مخدش باله منه وعمل منه البسبوسة وكلها برضو من العاملين عليها خلاص، واحد مديله الزكاة عشان يوزعها وبتاع، حاططها في جيبه اليمين وجيبه الشمال اللي بيصرف منه، الدنيا دخلت في بعضها خلاص. ما هي ايه يعني؟ ما في الاخر خلاص هتروح لمين يعني؟ مش هتروح لانسان زي برضه حريص على الخير، وكلنا من اهل الخير. ربنا يعينك بقى على اخرتك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قد ايه حريص حتى على ايه؟ على تمره. والله العظيم يا جماعه الابواب دي بتدخل ناس الفردوس العالي. الموضوع مش محتاج بقى، مش لازم اكون ملتحي وشيخ المشايخ وعالم وكبير وبتاع. في ناس يا جماعة الباب ده هو الباب اللي سبحان الله بيكون سبب انه يرزق حسن ختام. ماله صافي حلال، عنده حرص شديد جدا. انتوا النهاردة كده من حضراتكم بسبب التعامل مع الناس والبشر والكلام ده كله، كم واحد تعرفه عنده دقة شديدة جدا في تحري الحلال؟ كتير ولا قليل في حياتنا كده؟ كتاجر تلاقي ده لا بيتحرى الحلال قوي، مش عارف ايه بيتحرى الحلال قوي. في ناس اللهم لك الحمد موجودين ما زالوا، بس كتير ولا قليل؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كده ان في آخر الزمان لا تكاد ترى رجلا امينا. انت النهارده عم تعوز سباك، بتقول لك ايه؟ الله يكرمك يا عم محمد، ما تعرفش سباك ايه؟ امين. تعرفش ترزي امين، تعرفش نجار امين، طبيب امين، مش عارف ايه امين، كل واحدة امين. احنا ليه بنقول امين؟ مش الطبيعي ان في المسلمين الامانة؟ لا، النهاردة بقى ايه؟ كل حاجة لازم تقول انا عاوز واحد نقاش بس امين الله يكرمك، خلاص عاوز واحد بيشطب بس امين. انتوا جماعه بتوع اللي بيشطبوا دول هم عارفين بالذات هم بيتقال عليهم ليه عاوزين واحد امين. عشان كده الامين احيانا بيكون ثمنه غالي، والامين يتصرف عليه يا جماعه، وما تفصلش جامد جدا وتفعص فيه عشان تثبت امانته. فالراجل النهارده اللي بيجي يشطب شقه تاخد كام يا ابن الحلال؟ قال لك انا هاخد ان شاء الله 10% من الثمن الاجمالي. الشقة دي تشطيبها خد مثلا 500,000، طب 10% يبقى كام يا عم اياد؟ انت حاسبات ركز معايا، هيبقى كام؟ 50. يبقى الراجل تمنه ايه؟ ياخد 50. عمليا خد 50 اهو، صح؟ تيجي تشوف ليه رايح لزوجته بعد ما الدنيا تهل، ولو والله الحمد لله ربنا كرم ده 140. مش متفق مع عمه محمد على 50؟ 10% 50. قال لها بس هو قال لي هات انت المونة، فانا كنت بروح اجيب السيراميك، بتاع السيراميك بيكرمني، وبتاع المحارة بيكرمني، المتر بكذا هو بيكرمني بيعملوا لي ازمة، والاكراميات دي كلها وحضرتك هتاخدها؟ يعني انت خدت 50 والاكراميات؟ هو اصلا الراجل ده جايبك وكيل عشان انت ايه؟ تجيب من الاخر خلاص. وتلاقي بقى اللعب، تلاقي دلوقتي في ناس من القعدة ركبتها دلوقتي بدأت تخبص في بعضها. خلي بالك الحاجات دي، اصل الحاجات دي هتيجي تسمع فين بعد كده؟ في توفيق ربنا، في تربيتك لاولادك، في دعائك ومطعمه حرام ومغذي من حرام، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كده أن يستجاب له. هو ده يستجاب له ازاي؟ واحد ماله في قوت في ماله حرام. تعرفين لما في واحد ربنا عافينا يتحط له سم في الأكل، واحد جيب لك أجمل وجبة أنت بتحبها، أنت بتحب بقى مش عارف الكبدة الإيه وبتاع الإيه وبتاع، واحد قال لك أنا عزمك بقى اللي بتحبه، وراح مديك تشعيرة كده إيه عافاكم الله، يعني حط اللي فيه سم، إيه اللي هيحصل بعد الأكلة دي؟ الأكلة حلوة بس تحط فيها سم، إيه اللي هيحصل فيها؟ طب السم ده كان كبير ولا كان حاجة كده محدش واخد باله منها؟ حاجة خفيفة جدا صح؟ المال الحرام مهما دق هو السم اللي بيتحط فين؟ في وجبة البركة، وجبة التوفيق، وجبة التربية. عشان كده تلاقي الدنيا متلخبطة ومش عارف ايه والكلام ده كله. أبو هريرة رضي الله عنه يقول أخذ الحسن بن علي رضي الله عنه تمر من تمر الصدقة فجعلها في فيه، واحد متصدق كده وبتاع فحطها خلاص، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ أهل البيت لا صدقات ولا زكوات، يأخذ الهدايا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ ليطرحها. لا طفل صغير لسه شهور عنده ما جابش إيه سن الإدراك، له كخ كخ. ثم قال أما شعر أننا لا نأكل الصدقة؟ تخيل كده أنت بتقول لابنك كده اللي عنده سنتين وثلاث سنين كده لا لا لا دي حرام دي بتاعت اللي إيه الصدقات، يروح يبص يقول لك ايه واحد الله حق صدقات ايه ومش صدقات ايه وبتاع. انا ماما وهي بتعمل الوجبات ديت قعدت كلت نصها انا شايفها من المطبخ جاي عليها انا المسكين على التمره. فسبحان الله، فشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيربي الحسن، عشان كده البركه جت فيهم سيده شباب اهل الجنه. ما هي جت ازاي؟ ما هي دي من ضمن الحاجات. الصحابه رضي الله عنهم اتعلموا منه بقى، وكانوا اكثر ناس اخذوا هذا المعيار. مين أكتر واحد مرافق للنبي كظله؟ الصديق رضي الله عنه، أبو بكر الصديق. عائشة رضي الله عنها بتحكي عن أبيها تقول إن أبويا كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج، يعني كان الغلام ده متفق مع سيدنا أبو بكر الصديق على اتفاق، الاتفاق ده كان أبو بكر ليه زي شهرية كده إيه كل ما اشتغل هيديله هي حاجة، وده كان عقد بينه وبين أبو بكر الصديق، يعني وقيل إنه كان عبد. وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوم بشيء فأكل منه أبو بكر، جاب له حاجة كده وقال له إيه كل. فقال له الغلام أتدري ما هو؟ هو الغلام برضو عارف إن أبو بكر إيه حريص جدا وخليك سالك، ده راجل صاحب النبي وعنده فرازة يشوف رؤية يعلقني خليك واضح معاه. فقال له أتدري ما هذا؟ تعرف ان احنا كمان هذا؟ فقال أبو بكر وما هو؟ قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة لكن أني خدعته. يعني عارفين الناس الكهاني ده يقول لك هيحصل ايه ويقول لك الغيب ومين اللي سرق محفظتك ومين اللي مش عارف ايه والكلام ده كله ومين اللي عمل لك عمل، وطالما رجلك الشمال بتهز منك كده يبقى الراجل اللي جارك ناحيه الشمال، والقصص اللي الناس اللي بتخش في الكهنه. فهو بيقول ايه انا في واحد خلاص في الجاهليه واحنا في الايه ايام الكفر وانا وهو الراجل ده مش مسلم تكهنت معاه، قلت له كده خبر غيبي ولا انا فاهم اي حاجه خلاص، وانا بشوف كده الزلطه بيخبطوها ازاي فخبطت قدامه كده قلت له بص هي كذا. فصاحبنا بقى ما متعلق باي حاجه خلاص فداني ايه فقال لي المفترض هيديني حلوانه بقى حلوان الكاهن هيديله يعني اجره، مش عايزين نقول هديله حسناته لان هي بتبقى سيئه زي كده العمال كده يقول لك يا اخي ما تديله دخانه، واديله دخانه ليه؟ اديله شايه واديله سواكه اديله ليه دخانه؟ المهم يقول فاني خدعته فلقينني فاعطاني بذلك. الراجل ده لما شافني اعطاني ايه؟ قال لي خد تعالى ده انت كان ليك كده وبتاع، فهذا الذي اكلت منه. بس ايه رايك؟ عجبتك؟ انت لو مكان ابو بكر هتعمل ايه؟ لا هو هيتخيل احنا هنتخيل خلاص. فأدخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه يده فقاء كل شيء في بطنه.
4: الأول يا جماعة كده، مش أبو بكر معذور ولا مش معذور دلوقتي؟ معذور خلاص. أنت واحد عزمك على سندويتش وبعد ما أكلت السندويتش والشاورما مع عجلتك وبتاع والدنيا راقت وكده، قال لك السوانش ده بتاع كلاب وأنا سرقه، يعني كلاب وسرقه، هتعمل ايه؟ تقول له الله يهديك يا اخي وبتاع، وانا قلت طعمه جميل طالع ليه؟ انت خلاص انت اكلت خلاص، قد الله ما شاء فعل. لكن شوف سبحان الله، ابو بكر الصديق هو يعلم اثر الطعم الحرام ممكن تعمل ايه في كل شيء فيه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل جسد نبت من سحت فالنار اولى به. الجسد اللي يكبر وينمو من سحت من حرام فالنار أولى به. خلاص طبعا الأولاد مش ذنبهم حاجة، خلاص لا تزر وازرة وزر أخرى، واحد بيأكل عياله حرام وهم مش عارفين خلاص مش ذنبهم، لكن الراجل اللي بيأكل حرام ده. فأبو بكر الصديق ما عداش الموضوع، لا، عشان كده وقف مع نفسه وقفة. احنا بقى محتاجين نقف مع نفسنا وقفة ونعرف ان المال الحرام ده ممكن يجي منين وخطورته ايه، لان في خطوره في الدنيا وفي خطوره في القبر وفي خطوره في الاخره زي ما هيجي معانا ان شاء الله. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يكون مالنا حلال، انك تعيش على الست اللي كانت بتقول لزوجها كده، كان الامام النووي يقول وكان عاده النساء، او الغزالي يقول وكان عاده النساء في السلف يقولون للزوج اذا خرج اتق الله ولا تطعمنا إلا من حلال، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على الحرام. طب النهاردة النساء بيعملوا كده مع زوجات مع الزواج؟ في ناس بتعمل كده، لكن الأغلب الأعم المنتشرين شكاوي، شوف ولا عارفين ناكل يا عم، ما تشوف لك شغلانة كده بالليل، وشوف لك مش عارف ايه، طب ما تحاول تشتغل كده على العربية بالليل، وحاول تشتغل مش عارف ايه وبتاع. فيضغطوا الرجال جامد على ايه؟ ان عاوزين توسع، عاوزين زيادة، عاوزين اكتر، عاوزين اكتر، عاوزين اكتر، عاوزين أكتر. فيروح ياخد بقى ايه قرض من واحد يقول له اديني 100,000 وادهم لك 150 فياخدهم بربا، وياخد مش عارف ايه والكلام ده كله، ويبقى فأذنوا بحرب من الله وندخل في دوامة ما بنطلعش منها، نسأل الله العفو والعافية. فربنا يبارك في أموالكم ولا يحوجكم لأحد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقكم المال الحلال ويسددكم للطعام الحلال، وأسأل الله لي ولكم حسن العمل حسن الخلق حسن الختام. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

0: الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لن نحمي الجباه قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

السمو بالأسماء، أسماء الله الحسنى. كيف يعرف الله جل جلاله؟ ماذا تفعل بنا أسماؤه؟ من عرف الرحيم الكريم أحبه، ومن عرف اللطيف الحليم عشقه، من عرف الحكم العدل استقام، ومن عرف الحكيم العليم سلم، من عرف الغني طلبه وطلب منه، ومن عرف القوي لان له ولاذ به، من عرف المنتقم الجبار خشي واتقى، ومن عرف المقدر رضي واستكان، ومن عرف الله هدي إلى الحق والحقيقة فأيقن وأطاع وتعبد. السمو بالأسماء الجزء الثالث، إعداد وتقديم العميد الدكتور محمد فرشون.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدنا اليوم مع اسمي المقدم والمؤخر جل وعلا.

كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر ولا إله غيرك. معاني المقدم والمؤخر.

المقدم والمؤخر اسمان اجتمعا ليظهرا تصرف المولى عز وجل في الوجود، يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء، يقدم المؤمنين رفعة ورضا ويؤخر الكافرين ضاعة وسخطة، يقدم من الأيام ضيقا على الأمة ويؤخر الرخاء لحين عودتها إليه، يقدم الهدى لمن طلبه وقال اهدنا ويؤخره عمن أعرض ونأى بجانبه. في شرح صحيح البخاري: أنت المقدم، أي تقدم من تشاء من خلقك إلى رحمتك بتوفيقك، وأنت المؤخر، تؤخر من تشاء بخذلانك له. وفي شرح صحيح مسلم: أنت المقدم وأنت المؤخر، تقدم من شئت بطاعتك وتؤخر من شئت عن ذلك كما تقتضيه حكمتك. والمقدم يقدم ما يشاء من استجابة الدعاء، والمؤخر يؤخر ما يشاء منه بحكمة وتقدير، فهو العليم الحكيم. والمقدم هو الذي يعطي الإنسان سلفة من القوة والغنى والعلم ثم ينظر كيف يستخدم سلفته، والمؤخر هو صاحب الدنيا والآخرة جل وعلا، فإن عجل فبحكمه وإن أخر فبعلمه وحلمه، يؤخر العذاب ويؤخر العقاب ويؤخر الحساب. قال الإمام الغزالي: هو الذي يقرب ويبعد، فمن قربه فقد قدمه ومن أبعده فقد أخره، وهو الذي يقدم ما شاء من الحوادث والأرزاق والمناصب ويؤخر منها ما يشاء لعلمه وحلمه وقدرته. قال بعض العارفين: المقدم هو الذي قدم أحبابه في القدم الصفاء وأسعدهم بالفهم والحكم، وهو الذي قدم العارفين على الجاهلين وفتح أبواب اليقين، قدم بني الإنسان على العوالم وجعل منهم أئمة، وهو الذي قدم العلماء على الجهلاء وجعلهم نجوم الاهتداء. ومن عجيب فضل الله تعالى أن يغفر للعبد ما تقدم من ذنبه وما تأخر حتى قبل أن ينقضي أجله. قال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تزكية بعض الناس قبل أن تنقضي أعمارهم وقبل أن يظهر منها ما تأخر من عمل، فقال: ليعمل البار ما شاء أن يعمل فلن يدخل النار، وليعمل العاق ما شاء أن يعمل فلن يدخل الجنة. وكذلك في تزكيته صلى الله عليه وسلم لسيدنا عثمان حين جهز جيش العسرة بألف من الدنانير، قال عبد الرحمن بن سمرة: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها في حجره ويقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. الله المقدم والمؤخر. أعلم ربنا الناس مقدما لماذا خلقهم وماذا يريد منهم، وأعلمهم بثواب من أطاع وعقاب من عصى. يقول الله عز وجل للكافرين يوم القيامة: قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. فقد أعلمهم كما أعلم الشيطان من قبل بالموعد المؤخر إلى يوم القيامة، وناشد إبليس ربه طالبا تأخير عقابه إلى هذا اليوم معترفا بما علمه. قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال: أسجد لمن خلقت طينا؟ قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال: اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. يؤخر الله العذاب رحمة بالعاصين ولعلهم يتوبون. قال عز وجل: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. لكن للتأخير حد إلى أن يحين الأجل. قال تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون.
رقى النبي صلى الله عليه وسلم عتبة المنبر يوما فقال آمين، ثم رقى عتبة أخرى فقال آمين، ثم رقى الثالثة فقال آمين، فسئل فقال أتاني جبريل عليه السلام فقال يا محمد من أدرك والديه أو أحدهما ثم دخل النار فأبعده الله قل آمين، فقلت آمين. قال ومن أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله قل آمين، فقلت آمين. قال ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله قل آمين، فقلت آمين. والأجل لا يقدم ولا يؤخر، يقول جل من قائل ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. من هم المستقدمون والمستأخرون من الناس؟ قال تعالى ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. قيل هم المتقدمون في طاعة الله والمستأخرون في معصية الله. قال تعالى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. وعن الحسن رضي الله عنه في الآية ذاتها قال المتقدمين في الخير من الأمم والمستأخرين المبطئين فيه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال يعني بالمستقدمين من مات وبالمستأخرين من هو حي لم يمت. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رجلان من بلي وهو حي من قضاعة أسلما مع النبي صلى الله عليه وسلم واستشهد أحدهما وأخر الآخر سنة. قال طلحة بن عبيد الله فأريت الجنة فرأيت المؤخر منهما أدخل قبل الشهيد فتعجبت لذلك فأصبحت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أليس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة أو كذا وكذا ركعة صلاة السنة. يقول الله تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قال ثابت البناني مشيت مع أنس بن مالك إلى الصلاة فأسرعت فحبسني فلما انقضت الصلاة قال مشيت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأسرعت فحبسني فلما انقضت الصلاة قال أما علم أن الآثار تكتب. فهذا احتجاج بالآية ومن الآثار التي تكتب الخطى إلى المساجد. ففي المدينة المنورة وفي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خلت البقاع حول المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك. فقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، أي التزموا دياركم فإن خطاكم إلى المسجد تحتسب لكم. وإذا كان حساب التقديم والتأخير في الصلوات دقيق فإن حساب المظالم وتأخير الأداء الحقوق لأصحابها أدق وأشد. روى الصحابي أسامة بن شريك رضي الله عنه قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا فكان الناس يأتونه فمن قال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو قدمت شيئا أو أخرت شيئا فكان يقول لا حرج لا حرج إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم فذلك الذي حرج وهلك. حظ العبد من اسمي المقدم والمؤخر. كما أن الله تعالى يقدم ويؤخر فإن الإنسان مخير بأن يقدم أو يؤخر في عمله ومعتقده ومواقفه. يقول الله تعالى في سورة المدثر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة. الشرع واضح وما جاءت خطوطه العريضة في القرآن جاء شرحها في السنة ووسعه اجتهاد الفقهاء. وصف لنا الدنيا وخباياها والآخرة وعطاياها وعرف ابن آدم كيف يسير
وإلى أين المصير، وكل يكتب كتابه بيده، فلينظر ماذا قدم لنفسه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قام سائل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسأل، أي طلب الصدقة، فسكت القوم، ثم إن رجلا أعطاه فأعطاه القوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من استن خيرا فاستن به فله أجره ومثل أجور من تبعه غير منتقص من أجورهم شيئا، ومن استن شرا فاستن به فعليه وزره ومثل أوزار من اتبعه غير منتقص من أوزارهم شيئا. وتلا حذيفة قوله تعالى: علمت نفس ما قدمت وأخرت. علمت نفس ما قدمت وأخرت، أي ما قدمت من طاعة ومن خير، وأخرت من سنن صالحة، وفي معنى آخر ما أدت وما ضيعت، وفي معنى ثالث ما عبدت وأطاعت وما استنت من عمل عمل به بعدها، وفي معنى رابع ما حدثته به نفسه ولم يعمل به، وما أمرت أن تعمل فتركت. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم عن من يقدم من مال وعمن يؤخر إلى الورثة، يقول عليه الصلاة والسلام: اعلموا أنه ليس منكم أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله، مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت. أيها العبد الحريص، أخر ما أخره الشرع وقدم ما قدمه الشرع، تسلم وتهتدي وتنجو. عجل بالصدقة وبالتوبة وخير البر عاجله، وأخر في الرد على الجاهلين وفي انتقامك لنفسك، أخر في اختيار الصديق واختيار الزوجة، أخر في السحور، عجل في الفطر، عجل في الطاعة وفي الصلاة لوقتها. يتقدم الرجال الصفوف في الصلاة وتتأخر المرأة إلى الخلف ما استطاعت. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. لا تتلكأ في الجهاد وفي الدفاع عن الدين وعن العرض، وعجل في قول الحق، ولا تؤخر شهادتك كي لا يأثم قلبك فيحبط بعض عملك وربما كل عملك. كيف يقدم العبد للأيام الآتية؟ قال الله تعالى: وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. نعم، نقدم لحياتنا الدنيا ولحياتنا الآخرة. نقدم لحياتنا الدنيا بالعيش الكريم وبالعلم المفيد. ومن حرم على المؤمنين زينة الحياة الدنيا والطيبات من الرزق إلا الجهل بفهم كلام الله ورسوله والتكاسل في التعلم والتكسب وإضاعة الشباب في التسكع والتمني. ونقدم

بعض، ومن أراد أن يبره أولاده فليبر والديه. قال عليه الصلاة والسلام: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. ثم نقدم للحياة الآخرة بدءا من لحظة الاحتضار، فماذا أعددنا لهذه اللحظة وقد تطول؟ قال عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فشتان بين من يكون آخر كلامه لا إله إلا الله وبين من يأتيه الموت وهو على معصية، أو أن يكون آخر كلامه تأففا وشتائم. ماذا قدمنا لنومة القبر وهو إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار؟ أعد السلف الصالح لهذه المرحلة عدتها. بعضهم حفر قبره بيده ونزل فيه وقرأ الختمة تلو الختمة، وبعضهن ختمنا القرآن مرارا بهذه النية، والكل جعل من يومه حصة لقبره، خصها بدعاء وأوراد وأذكار تقيله من وحدته وتؤنسه في وحشته. ولنا يوم القيامة رصيد، الآن وقت ملئه. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. فيستظل المرء في ظل صدقته يوم القيامة. لا عودة إلى الحياة الدنيا وقد أغلقت أبواب التوبة والمغفرة وحان وقت تصفية الحسابات. قال تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. فيتمنى الكافر لو يموت ويسحق كالتراب بدل أن يلقى ويشقى. قال تعالى: إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. أربعة أمور تنبغي معالجتها قبل انقضاء العمر. الأمر الأول: كما ينظر كل منا إلى عمله فلينظر إلى قلبه، وليحذر إذا كان فيه كره للأمة أو لأحد من الصحابة أو لأحد من آل البيت، وإذا وجد شيئا من ذلك فليستدرك وليستغفر ولينقي قلبه ونيته. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن فلانا الثقفي قتل وكان قد أسلم، فقال: أبعده الله، إنه كان يبغض قريشا. والأمر الثاني: من الأدب أن يصغي المسلم لوعظ العالم، وأن يتعظ ويذعن ويستجيب، وأن يحذر من التنطع والإدلاء بآرائه الخاصة ليظهر علما أو يتمعلم على العالم. والله سبحانه يحذر ويقول: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. والأمر الثالث قد أسقطه عامة المسلمين، وهو بر العلماء من قاموسهم، وإذا ذكرتهم بذلك استهجنوا وكأنهم ما قرأوا هذه الآيات من سورة المجادلة: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. هذا للفقراء. وأما للأغنياء: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. والأمر الرابع: نقدم من قدمه الله ورسوله ونؤخر من أمر الله ورسوله بتأخيره. بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. والمرء مع من أحب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والخيار لنا مع من نكون. ختاما: قدم أهل الله ولا تقدم عليهم أحدا، ولا تتقدم عليهم، وسر في ركبهم ولا تتأخر عنهم. من شعر نظمه العارف بالله الشيخ بومدين الجزائري الذي شارك مع فرقته الصوفية في معركة حطين وفتح بيت المقدس مع السلطان صلاح الدين رحمهما الله، قال:

0: ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء، هم السلاطين والسادات والأمراء، فاصحبهم وتأدب في مجالسهم، وخلي حظك مهما قدموك ورى، واستغنم الوقت واحضر دائما معهم، واعلم بأن الرضا يختص من حضر، ولازم الصمت إلا إن سئلت فقل لا علم عندي، وكن بالجهل مستترا، ولا ترى العيب إلا فيك معتقدا، عيبا بدا لكنه استترا، وحط رأسك واستغفر بلا سبب، وقم على قدم الإنصاف معتذرا، قوم كرام السجايا حيثما جلسوا يبقى المكان على آثارهم عطرا. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فجعلني حذاءه، أي بجانبه، فلما انصرف قلت له: وينبغي لأحد أن يصلي حذاءك وأنت رسول الله الذي أعطاك الله؟ فدعا الله أن يزيدني فهما وعلما. فالأدب مع أهل الله قرب وذوق وإحساس وعبادة. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا، واجعل أفضل رزقنا لآخر أيامنا، واجعل أفضل أعمالنا خواتيمها حتى نلقاك وأنت راض عنا يا كريم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من عرف أحب، ومن أحب أطاع، ومن أطاع نجا وفاز، ذلك هو السمو بالأسماء. مع تحيات العميد الدكتور محمد فرشوخ.

0: استمعوا لإذاعة الصوت الإسلامي يومياً على الموجة 87.6 FM وعلى موجة الـ VHF، كما بإمكانكم تحميل الأبل المجاني The Voice of Islam على هواتفكم النقالة. ولا تنسوا تسجيل إعجابكم واضغطوا بلايك في صفحتنا على الفيسبوك إذاعة الصوت الإسلامي thevoiceofislam.com.au. مستمرون بعون الله.
1: والعزة والله تنادينا، نخوض البحر بهالسفينة ونرفعها رايتنا فينا.
2: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.

أقوال جامعة. برنامج يتناول أقوالا للصحابة والتابعين وكبار العلماء تهدف إلى إصلاح النفس وتزكيتها لترتقي إلى مقام القرب من ربها. أقوال جامعة يشرحها ويعلق عليها فضيلة الشيخ مصطفى شحاتي، يحاوره زياد دندن.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم كما يسرني أن أجدد اللقاء، وأرحب كذلك بفضيلة القاضي الشيخ مصطفى شحادي. قول جامع آخر للصحابي عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه، حيث يقول في وصيته لابنه: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. فضيلة القاضي، بعد السلام والتحية، ماذا عن هذا القول؟ وماذا عن الإيمان بالقدر خيره وشره؟ وهنا يكون الحديث أيضا، هل أن الإنسان مخير أم مسير؟ وما إلى هنالك من تساؤلات حول هذا الموضوع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه والتابعين. وبعد، فهذا الأثر نقله الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه عن التابعي الجليل الوليد ابن عبادة قال: دخلت على أبي عبادة ابن الصامت رضي الله عنه وأرضاه وهو مريض أتخايل فيه الموت. إذن سيدنا عبادة كان مريضا يكاد يصل إلى الموت، فأراد ولده الوليد أن يستفيد منه إفادة جامعة، فقال: يا أبتاه، أوصني واجتهد لي، أن تكون وصية جامعة. فقال: أجلسوني. فجلس رضي الله عنه وأرضاه فقال: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: يا أبتاه، فكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم، ثم قال: اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. يا بني، إن مت ولست على ذلك دخلت النار. إذن هي وصية جامعة في هذا المجال. إذا أردنا أن نفهمها، علينا أن نفهم معنى القدر، وإذا أردنا أن نفهم معنى القدر علينا أن نفهم معنى القضاء. فالمسلم في هذه الدنيا إذا فهم معنى القضاء والقدر ارتاح واطمأن واستقر. لا يمكن للقلب أن يطمئن إلا إذا آمن بالقضاء والقدر. ولذلك نجد أن الإمام الجليل إبراهيم تلميذ الإمام أحمد بن حنبل قال: أجمع عقلاء كل أمة أنه من لم يجري مع القدر لم يهنأ بعيشه. لا يمكن لمن لم يؤمن ولا يؤمن بالقدر أن يهنأ بعيشه أو أن يطمئن قلبه. لذلك إذا أراد أن يتذوق طعم الإيمان وأن يدرك حقيقة العلم بالله عز وجل، وسنتكلم عن المقصود بحقيقة العلم بالله تعالى، عليه أن يؤمن بالقضاء والقدر. وإذا أردنا أن نعرف القدر، فالقدر خروج الممكنات من العدم إلى الوجود واحدا بعد واحد مطابقا للقضاء. طبعا هذا الكلام لا يفهمه الناس. القضاء يكون في الأزل.
0: كيف يمكن أن نقرب هذه المعاني إلى أذهان العامة، وخاصة أن البعض يشكل عليه أمر مشيئة الله وإرادة الله وقدر الله؟ يعني كيف يمكن أن نفصل هذا الأمر ونقرب الصورة إلى أذهان الناس؟
1: أولا في البداية، القدر كما عرفه العلماء هو إيجاد الله تعالى الأشياء على طبق ما سبق به علمه وإرادته. القضاء إرادة الله تعالى المتعلقة بالأشياء أزلا، يعني القضاء هو ما قدره الله عز وجل في الأزل بأنه سيقع وسيكون في الخارج في الوجود. القدر هو بروز ما قضاه الله في الأزل في الخلق.
0: نعم.
1: حتى نفهم أكثر، نقول الله تعالى علم، الله علم ما كان، ما سيكون، ما قد كان. الله سبق لعلمه كل شيء، علم فأراد فقضى. علم الله بكل شيء، أراد ما يريد، قضى ما يريد في الأزل. عندما خلق هذا العالم كل ما قضاه الله عز وجل سينفذ فيه، فالقدر هو خروج هذه الأمور من العدم إلى الوجود وفقا لما قضاه الله عز وجل. وأفصل أكثر فأقول الله عز وجل قضى كل ما سيكون، هذا هو القضاء، قضى كل ما سيكون، فكل ما سيكون هو في علم الله عز وجل. ثم كل ما قضاه الله عز وجل سيقع في الوجود وفقا لما قضاه، وهذا هو القدر.
0: البعض هنا يقول بأن الله سبحانه وتعالى قضى لي أن أكون والعياذ بالله عاصيا، فهذا قضاء الله وقدره، هل يمكن أن يكون ذلك؟
1: قال عبد الله ابن عمر رضي الله عنه وعن سيدنا عمر حين قال له بعض الناس يا أبا عبد الرحمن إن قوما، بعض الناس قال إن قوما يزنون، يشربون الخمر، يسرقون، يقتلون النفس، ويقولون كان ذلك في علم الله، فلم نجد بدا منه. فغضب عبد الله بن عمر غضبا شديدا ثم قال سبحان الله العظيم، قد كان في علم الله تعالى أنهم يفعلون ذلك ولم يحملهم علم الله على فعلها. رب العالمين سبق لعلمه أنهم سيفعلون ذلك ولكن ما حملهم على فعلها، سنفصل أكثر. ثم قال مثل علم الله فيكم كمثل السماء التي أظلتكم والأرض التي أقلتكم، فكما لا تستطيعون الخروج من السماء والأرض كذلك لا تستطيعون الخروج من علم الله، وكما لا تحملكم السماء والأرض على الذنوب كذلك لا يحملكم علم الله عليها. ثم قال ابن عمر لعبد يعمل المعصية ثم يقر بذنبه على نفسه أحب إلي من عبد يصوم النهار ويقوم الليل ويقول إن الله تعالى يفعل الخطيئة فيه. هو يريد أن يقول أن الله عز وجل سبق لعلمه ما سيكون فقضاه وفقا لما سيقع، فهو لم يلزم به بل علمه فقضاه فوقع كما علم. لتوضيح المسألة أكثر أقول إذا كنت في بيتك فنظرت إلى أبنائك فوجدت واحدا منهم يسرق حتى يسرق من مال البيت، من مال أمه ومن مالك ومن مال إخوته، فقلت له أنت سيكون مصيرك في المستقبل في السجن، ستسرق ويقبض عليك وتكون في السجن.
0: هذا هو التسلسل المنطقي. نعم.
1: لم يلزمه، سبق لعلمه أنه سيفعل كذا لأنه يراه بعينيه يسرق من داخل بيته. بعد مدة طويلة سرق هذا الولد فكان في السجن، فجاء والده فقال لما فعلت هذا، سأعاقبك. فإذا قال الولد لأبيه أنت قضيت علي هذا، أنت في يوم من الأيام حكمت علي بأنني سأكون في السجن، فهل هذا يعني أن الأب ألزم ولده بفعل السرقة وبأن يكون في سجن أبدا، سبق لعلمه أن ولده سيفعل هذا الأمر من أسباب رآها عليه فكان. وهكذا
0: ولله المثل الأعلى،
1: ما بعيد الشبه، رب العالمين خالق كل شيء، يعلم كل شيء، سبق لعلمه ما سيكون، سبق لعلمه ما ستفعله في الدنيا فقضاه، ولكن لم يلزمك، هو سبق لعلمه ما ستفعل.
0: وهل يمكن أن يخالف علمه قضاءه؟
1: أبدا أبدا، ولا يمكن للإنسان أن يخرج عن قضاء الله عز وجل.
0: إذن يعلم منا أننا سنكون يوما عاصين، وسنكون يوما تائبين، وسنكون يوما،
1: سبق لعلمه كل ما سيفعله كل مخلوق،
0: نعم،
1: فقضاه عليه ثم أنزل الخلق إلى الدنيا. رب العالمين يعلم أهل النار وعددهم، وأهل الجنة وعددهم، وكل سيئة سيفعلها الإنسان يعلمها في الأزل وقبل أن يولد هذا الإنسان. فإن قال قائل لماذا أنزلنا إلى الدنيا، كان باستطاعته أن يدخل أهل النار إلى النار وأهل الجنة إلى الجنة، وهذا عدل، لأنه يعلم أنهم إن كانوا في الدنيا سيفعلون هذه الذنوب، وعلمه صحيح. رب العالمين أنزلنا إلى الدنيا حتى لا تكون لنا حجة يوم القيامة ويوم العرض عليه. لو أدخل الناس من غير النزول إلى الدنيا، أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، لقال أهل النار يا رب لو كنا في الدنيا ما فعلنا هكذا ولا كنا من الصالحين. فحتى لا تكون للناس حجة أنزلهم إلى الأرض ثم بعد ذلك يحاسبهم يوم القيامة. فإن قال قائل هذا يعني أننا نتكل إذا كان كل ما سيصيبنا هو وفقا للقضاء، فهذا يعني أننا لن نستطيع أن نخرج عن هذا القضاء فنتكل، ليس صحيحا على الإطلاق. ومن أجل هذا أخفى الله عز وجل عنا الغيب وما سيكون في المستقبل.
0: نعم.
1: إذا كنت أنا لا أعلم ماذا كتبه الله علي،
0: هذا ينفي أننا مسيرون.
1: نحن مخيرون، وبدليل أن الله عز وجل أخفى عنا ما سيكون، أخفى عنا علم الغيب، أخفى عنا علم المستقبل. فإذا كنت لا أعلم ماذا كتبه الله عز وجل لي في المستقبل، فما علي إلا أن أسلك الطريق الذي يرضي الله عز وجل. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم عندما كان يحدث الصحابة عن هذه الأمور قال له أفنتكل يا رسول الله، قال لا، اعملوا فكلكم ميسر لما خلق له، اعمل وسيوسرك الله عز وجل لما خلقت له، عليك أن تعمل. ولتوضيح المقام أكثر أقول الله عز وجل خالق لكل شيء، خلق الخير وخلق الشر، خلق الإيمان وخلق الكفر، خلق الإيمان ويحبه ويرضى عنه ويدعو إليه، وخلق الكفر ولا يحبه ولا يرضى عنه ولا يدعو إليه بل يكره فيه وينهى عنه. ثم خير الإنسان في الدنيا وبين له الطريق، إن سلكت طريق الإيمان كنت في الجنة، وإن سلكت طريق الكفر كنت في النار. بين له أسباب الطريق فأعطاه الكتاب والسنة كخريطة يمشي فيها في هذه الطريق حتى يكون في حالة الاستقامة فينتهي من طريق الإيمان ليصل إلى الجنة. بعد ذلك خير الناس. ولماذا خلق الكفر؟ ابتلاء لقلوب العباد، خلق الكفر حتى إذا اختار عبد الكفر يستطيع أن يقع فيه اختبارا لقلوب الناس. فالإنسان هنا هو مخير، فإن سلك طريق الإيمان أعانه الله ويسره وأعانه بأنوار وثبته، أما إن سلك طريق الكفر خذله الله عز وجل وتخلى عنه. ولا شك أن الله عز وجل علم من سيسلك طريق الإيمان وعلم من سيسلك طريق الكفر وماذا سيفعلون، فقضى في الأزل كل ما يكون، ثم في الدنيا ينفذ القدر وفقا لما قضاه الله عز وجل. إذن من آمن هكذا بالقضاء والقدر اطمأن قلبه وارتاحت نفسه واستسلم لله عز وجل استسلاما كاملا. هان عليه تقبل المصائب، تقبل الابتلاءات. إذا كنت تؤمن بالقضاء والقدر، فإن توفى الله عز وجل ولدك كنت صابرا، لأنك تؤمن أن القدر لا يتبدل ولا يتغير. إذا أفقدك الله عز وجل أعظم النعم كنت صابرا، لأنك تؤمن أن القدر لا يتبدل ولا يتغير. وهكذا الفقير يصبر ويقول هذا قضاء الله، الغني أيضا يفرح بغناه ويقول هذا قضاء الله. لا يطمع الفقير بغنى الغني، لأنه يؤمن أن هذه الأمور قدرها الله وقضاها علينا. هو اختارني فقيرا، وهو اختاره غنيا، هو اختار هذا عزيزا، هو اختار هذا شريفا، هو اختار هذا وضيعا. إن آمن الناس بالقضاء والقدر استقروا واطمأنوا وعلموا أن هذه الأمور من عند الله عز وجل، فلم يقتلوا بعضهم بعضا، لم يتنافسوا بشكل يؤذي المجتمع. هذا أمر هام للغاية.
0: الحساب في الآخرة هو أكبر دليل على أننا مخيرون ولسنا مسيرون إلا في أمور بسيطة محددة، ألا وهي ساعة ومكان الولادة أو الخلق، يعني
1: طبيعة خلقك، الطول، القصر، اللون، هذه الأمور نحن مسيرون فيها،
0: مسيرون
1: كما أراد الله عز وجل. بعد ذلك هذا الأمر وضحه يوما رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، كما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وكلمة رفعت الأقلام وجفت الصحف تبين أن القضاء لا يتبدل ولا يتغير أبدا. وهذه العقيدة هي من جعلت المسلمين ينتصرون في الأرض. فالمسلم عندما يقاتل في سبيل الله يعتقد أنه لا يمكن لعدوه أن ينال منه إلا إذا كتب الله عز وجل له هذا الأمر، لا يمكن أن يموت في هذه المعركة إلا إذا كتب الله عز وجل له الموت في هذه اللحظة. والمسلم يعتقد أنه إن قدر الله عز وجل له الموت في هذه اللحظة، فإن فر من الجهاد خوفا من الموت مات على سريره في اللحظة نفسها. تعددت الأسباب والموت واحد. إذن إذا أردنا أن ندرس معاني القضاء والقدر، مصالح القضاء والقدر، النفع للأمة من عقيدة القضاء والقدر، لأدركنا أن هذه الأمة عاشت وانتصرت وستنتصر بعقيدة القضاء والقدر. المجتمع لا يستقر إلا بعقيدة القضاء والقدر، لا يمكن للمجتمع أن يستقر من دون هذه العقيدة. ونحن نشاهد أعداءنا الذين لا يؤمنون بالقضاء والقدر كيف يفرون من الموت، كيف يفرون من الحرب، كيف يفرون من البلاء، كيف يموتون خوفا عند مصادمة الابتلاءات. أما المسلم فحاله هو الشكر، في السراء الشكر، وفي حالة البلاء الشكر، كله بسبب إيمانه بعقيدة القضاء والقدر.
0: وهو أحد أركان الإيمان الستة
1: طبعا.
0: هل يشترط طبعا
1: كل من لا يؤمن بالقضاء والقدر يموت كافرا ويخلد في نار جهنم، لأنه كما ذكرت من الإيمان. إذن إذا أردنا أن نعود إلى القول: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. طعم الإيمان هو اطمئنان القلب بالإيمان، يطمئن قلبك بالإيمان ويرفض غيره. إذن حتى تصل إلى هذه الدرجة، إلى أن يرفض قلبك كل ما يخالف الإيمان ويطمئن ويفرح بالإيمان، عليك أن تؤمن إيمانا جازما بالقضاء والقدر. بعد ذلك لن تبلغ حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى. إذا ما علمت القضاء والقدر لم تعرف ربك حق المعرفة. القضاء والقدر يبين لك أن الله يعلم ما كان وما سيكون وما قد كان، يبين لك قدرة الله عز وجل، معاني كثيرة جدا. إذا ما أمنت بالقضاء والقدر فلم تعرف ربك حق المعرفة، لذلك لست على الإيمان. وليس المقصود بمعرفة الله عز وجل أو بحقيقة العلم بالله أن تعلم ذاته أبدا. المراد بمعرفة الله تعالى معرفة صفاته وسائر أحكام الألوهية، لا معرفة ذاته وكنه حقيقته، إذ لا يعرف ذاته وكنه حقيقته إلا هو. وفي الحديث تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق فإنه لا تحيط به الفكرة. وفي الحديث أيضا إن الله احتجب عن البصائر، بصائر القلوب، كما احتجب عن الأبصار، أبصار العيون. وبالجملة لا يعرف الله إلا الله، فترك الإدراك إدراك والبحث عن ذات الله إشراك. إذن ليس المقصود بحقيقة علم الله حقيقة علم الذات أبدا. لا يجوز لك أن تبحث عن الذات، أن تفكر في الذات. لذلك لما قالوا يجب التفكر في مصنوعات الله ولا يجوز التفكر في ذاته تعالى للنهي عنه. وابن عباس رضي الله عنه قال تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله، لأنه ربما يتصوره العقل بما لا يليق به تعالى، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. عقولنا قاصرة عن إدراك كنه الذات. ولكن قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله فعل أمر، والأمر للوجوب عند عدم القرينة الصارفة، ما في قرينة صارفة عن الوجوب. ومن هنا وجب على كل مسلم أن يتعلم أحكام التوحيد، أن يتعلم عقيدته ليخرج من دائرة الباطل إلى دائرة الحق. نتعلم الحق حتى نتبعه، نتعلم الباطل حتى نجتنبه. لابد لك أن تتعلم الهدى والضلال، تتعلم الهدى لتكون عليه، تتعلم الضلال خوفا من أن تقع فيه، لأنك إن جهلت الضلال وقعت فيه خطأ ولا تعذر بخطائك يوم القيامة. ما المقصود فاعلم أنه لا إله إلا الله؟ كيف تتعلم التوحيد؟ والتوحيد هو لله عز وجل. حقيقة العلم بالله عز وجل أن تعرف ما يجب لله، ما يجوز في حقه والمستحيل في حقه. عليك أن تعرف الواجب لله تعالى وتجب لله الصفات. عليك أن تعرف الجائزات في حق الله تعالى. عليك أن تعرف المستحيلات في حق الله تعالى. وعليك أن تعرف الجائزات في حق الأنبياء والمستحيلات في حقهم والواجبات في حقهم والغيبيات من حيث اعتقادها. هذا هو علم التوحيد. لا ندرس الذات ولكن ندرس ما يتعلق بالذات من الصفات وسائر أحكام الألوهية. هذا ما يجب أن يعرفه المسلم. فإذا علم المسلم هذا الأمر كان على التوحيد الخالص الذي أمر به عليه الصلاة والسلام. فنبينا صلى الله عليه وسلم جاء إلى هذه الدنيا يدعو إلى التوحيد وهدم الشرك وإخلاص العبادة لله عز وجل وحده. جاء يدعو إلى إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتا وصفات وأفعالا. فالله تعالى لا يشبه أحدا من خلقه ولا يشبهه أحد من خلقه، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وهو واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله. فنحن أمة التوحيد. هذه العقيدة جاء بها كل الأنبياء من لدن آدم عليه السلام، مرورا بموسى وعيسى عليهما السلام، انتهاء بنبينا صلى الله عليه وسلم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وحدانية وعبادة لله عز وجل. إذن لن تبلغ حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. عند إيمانك بالقدر خيره وشره تتعلم التوحيد، لأن القضاء والقدر جزء كبير جدا من التوحيد. لن تستطيع أن تدرس التوحيد حتى تفهم القضاء والقدر، لن تفهم شيئا من التوحيد إلا إذا فهمت تماما معنى القضاء والقدر. لذلك كانت هذه الوصية الجامعة من سيدنا عبادة ابن الصامت لولده بضرورة أن يتقن الإيمان بالقضاء والقدر.
0: إذن قال الصحابي الجليل عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه في وصيته لابنه: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. أشكركم فضيلة الشيخ القاضي مصطفى شحادي لشرح معاني ومفردات هذا القول الجامع. أشكر الأخوة المستمعين لحسن إصغائهم. حتى الملتقى في حلقة جديدة من أقوال جامعة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حتى الملتقى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أقوال جامعة، شرحها وعلق عليها فضيلة الشيخ مصطفى شحاتي، حاوره زياد دندن.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: إخوة الإيمان والإسلام، نلتقي وإياكم مع خواطر إيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، يفسر لنا آيات بينات من سورة آل عمران.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حين يقول والله يحب الصابرين كفى جزاء عن الصبر أن تكون محبوبا لله، لأننا قلنا سابقا قد نحب الله لنعمه التي أنعمها علينا، ولكن المسألة ليست في أن تحب الله أنت، وإنما في أن تصير بتطبيق منهجه فيك محبوبا لله. ولذلك قلنا أن الشعر العربي القديم فطن إلى هذه المسألة: ألم ترى كثيرا أحب ولم يحب؟ أنت أحببت للنعم ولكنك تريد أن تكون محبوبا من الله، لأن حبك للنعم دي نعم خدها برضو الكافر. ولكن في حاجة تانية، ده دي مقدم وبعدين حيبقى فيه ايه؟ مؤخر اللي جاي. المؤخر هو ده الأصل، وإلا فالمقدم كلنا شركة فيه ولا لا؟ إذن فلو أن الناس فطنوا إلى قول الله والله يحب الصابرين لقالوا كفى بالجزاء عن الصبر أن نكون محبوبين لله. نعم،

0: حين أصابهم ما أصابهم، وصحيح الإصابة ما لم تصنع فيهم وهنا ولا ضعفا ولا استكانة، يبقى معناها لا تزال فيهم مسكة اليقين بالله. مسكة اليقين بالله تجعلهم أهلا لإمداد الله، فليس لك إلا أن تصبر على ما أنت فيه لتعرف مدد الله لك. ومدد الله لك لا يتجلى بحق إلا في وقت ضعفك، لأن وقت قوتك يمكن تعمل زي الناس اللي قالوا إنما أوتيته على إيه؟ إنما أوتيته على علم. حين أصابهم ما أصابهم فما وهنوا وما كانوا إلا أنهم كانوا متيقظين إلى قضية إيمانية، إن الله لا يسلمك لنفسك إلا حين تغيب عنه. فقالوا طيب إحنا حصل لنا ما حصل ده ليه؟ ما قالوش ربنا انصرنا عشان نخرج من الضعف ونخرج من العملية دي، لا، فكروا في الأسباب التي أدت بهم إلى هذا. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، فكأن ما حدث نتيجة لذنب تقدم، ففطنوا إلى السبق. كان المفروض أنهم في معركة، والمعركة دي أجهدتهم وأنهكتهم، صحيح ما ضعفوش، كان المفروض يا رب انصرنا الأول، انصرنا. قال لك لا، ده لازم أعرف السبب في الخيبة الأولانية دي إيه. السبب في الخيبة الأولانية دي إن الله لم يسلمني إلا لأني نسيته. ما كان قولهم إلا أن قالوا، ده القول اللي قالوه ربنا. وشوف كلمة النداء بقى بتاعت ربنا، كم من ممكن يقولوا يا الله، إنما جابوا كلمة ربنا دي لأن علاقة العبد بالربوبية قبل علاقته بالألوهية. الألوهية مكلفة، لأن معنى إله يعني إيه؟ يعني معبود، وما دام معبود يعني له تكليف يطاع فيه، والتكليف ده بيجي بعدين ولا لا؟ ده هو للربوبية في خلق لي الأشياء، وقبل ما أكلف بيبقى عندي إذن. وما دام الرب ده هو اللي بيتولى التربيه واحنا تربيتنا ناقصه يا ربي، يبقى الاولى ان يقولوا يا رب ولا لا؟ يا ربنا، ربنا انت ربنا، انت اللي متولي امورنا، انت اللي بتربيني. ربنا ايه؟ اغفر بقى لنا ذنوبنا اللي ايه اللي فاتت، فكانه لا شيء يصيبنا الا بايه؟ بذنب من الغفله ارتكبناه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا. واحنا قلنا ان كلمه ذنب دي اللي يفطن اليه كان ما يعملهاش ابدا، لان ذنب دي ماخوذه من ماده الذنب، يعني ما تعملش الحاجه افتكر هيجي بعدها ايه يا حلو، ذنب هيجي بعده عقوبه، لازم تفتكرها دي، اوعى تاخد الذنب بس كده، لا، حتى اللفظ نفسه موحي بان في شيء هيجي، في شيء هيجي. اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا. اسرافنا في امرنا، نعم، لأن كل معصية من نوع ما أحله الله زيادة عن مقومات حياتك. الله شرع لنا الزواج علشان نجيب أولاد، يقوم لما ناخد أكتر من كده نبقى أصرفنا ولا لا؟ نبقى أصرفنا. الله أعطانا مال بحد حركتنا، أن طمعنا في مال الغير يبقى أصرفنا ولا ما أصرفنا؟ يبقى أصرفت، بتاخد حاجة مش ضرورية لقوام حياتك، تاخد حاجة ليست ضرورية لقوام إيه؟ حياتك. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينادي يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أنا محلل لك كذا من النساء، إيه اللي خلاك عينك تزوغ وتروح؟ أنا محلل لك كذا بإيدك، ومحلل لك حتى إن كنت فقير أو محلل لك هتاخد صدقة. أسرفت ليه الله؟ يبقى كل أمر زائد عن الحد المطلوب للبقاء الحياة يبقى اسمه إيه؟ يبقى اسمه إسراف. وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا، ابتدأوا بقى يبتدوا يدخلوا في الإيه؟ إنما الأول شافوا إيه؟ ليه؟ لأن التخلية من أسباب تخلي الحق عن نصرتنا الاول، وبعدين نقول له بقى ايه، لانك لما يغفر الذنب ويغفر الاسراف في الامر نبقى اهل لمين؟ اهل للمدد واهل لتثبيت الله. وثبت اقدامنا، كلمه وثبت اقدامنا المفهوم في المعركه انها مش الاقدام ما تثبتش، ده المعركة صاحبها صوال جوال متحلق، مش كده ولا لا؟ يروح لده ويروح لده. ثبت أقدامنا دي معناها إيه؟ كلمة ثبت أقدامنا يعني ما تخليناش نفر عن أرض المعركة. هقول إنما في أرض المعركة، ما سيبش أرض المعركة أبدا. ولذلك الثبات في الموقع زي ما قلنا أن الكفار لما حصل منهم ما حدث ما ظلوش في أرض المعركة، ده سابوا أرض المعركة ومشوا. ودول ولو أنهم انهزموا وقعدوا في أرض المعركة مدة ولا لا، وجروا ورا دكم ولا لا. ولذلك يعني حتى البشر اهتدى أخيرا. في فرنسا نشان يسمونه نشان الذبابة. نشان ايه؟ الذبابة. الله، ايه نشان الذبابة دي؟ اشمعنى يعني؟ قال لك لان الذبابة ان طردتها عن مكان لا بد ان تعود اليه. فكذلك مفروض في القائد انه انطرد عن حتة لازم ايه؟ يوطي نفسه على انه. فادوله نشان الايه؟ نشان الذبابة. يبقى ثبت اقدامنا يعني فينا حتة في ارض المعركة لا نبرحها، لان احنا ساعة نبرحها يبقى دي اول ايه؟ اول الهزيمة. دي تجرأ مين؟ تجرأ العدو. وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. كلمة وانصرنا على القوم الكافرين دي حيثية. يبقى مدام انصرنا على القوم الكافرين تبقى انتم مؤمنين، ولازم مؤمنين بحق بقى ولا بس كده يعني؟ مدام انتوا طالبين ان ننصرك على الايه. ولذلك سيد عمر بن الخطاب يقول الكلمة بتاعته المشهورة انكم تنتصرون على عدوكم بطاعة الله، فإن استويتم أنتم وهم في المعصية غلبوكم بعدتهم وعددهم. ما انتويتوا قد بعض، ايه الفرق بقى منكم من بعض؟ نعم. فحينما أحسنوا بأن تنبهوا إلى موطن الضعف فيهم أولا الذي استوجب أن يصيبهم ما أصابهم، صحيح ما ضعفوش ولا استكانوا انما اصابهم شيء ولا لا؟ اصابهم. تنبهوا فاحسنوا البحث في نفوسهم اولا، انهم اتكلموا عن الذنوب وطلبوا المغفرة، اتكلموا عن الاسراف في الايه؟ في الامر. وبعد ذلك تكلموا عن المعركة، ثبت اقدامنا وانصرنا على الايه. فاتاهم الله ثواب الدنيا. اللي عايز الدنيا برضو ربنا اداله الايه؟ الدنيا غنائم. طيب، وحسن ثواب الآخرة. الله، كأن الدنيا دي لما جه يتكلم عنها ما وصفهاش لا بحسن ولا بحاجة، بس قال ثواب الايه؟ الدنيا. انما لما جه يتكلم عن الآخرة قال ايه؟ حسن ثواب الآخرة. ادي الجمال اللي يجب ان يعشق، ادي الجمال اللي يجب ان ايه؟ ان يعشق. ولان الدنيا مهما طالت زي ما قلنا متاع وغرور ولا لا، وزخرف وزائل ولا لا، ومهما كنت منعما فيها انت منتظر حاجة من اثنين، يا اما ان تزول عنك النعمة يا اما ان تزول انت عن النعمة. ايش اللي بيحصل؟ ايش اللي فيه؟ يبقى حسن ثواب الاخرة. والله يحب المحسنين. وقد احسنوا حين ناجوا ربهم بعد ما اصابهم في انهم سالوا الايه؟ المغفره، وسالوا ان يغفر لهم اسرافهم في ايه؟ في امرهم، وان يطلبوا منه ان يثبت ايه؟ اقدامهم، وان ينصرهم على القوم الكافرين، لانهم راوا في قوتهم البشريه حين يتخلى عنهم مدد الله تصبح قوتهم هم هباء لا وزن لها. فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخره. والله برضو يحب الايه؟ برضو زي ما قلنا في الصبر، والله يحب الصابرين. كفى بالجزاء على الصبر ان تكون محبوبا لله، كذلك كفى بالجزاء على الاحسان ان تكون محبوبا لله. يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا. شوف جاب كلمة، شوف النقائص ازاي، امنوا وفيه كفروا. طب مدام انتم مؤمنون وهم كفار، كيف يتأتى منكم ان تطيعوا الكافرين؟ ده من اول مرحلة انتم مختلفين، انتم مؤمنين وهم كفر. انما الكافر والمنافق سيستغل فرصة الضعف في النفس الايمانية المسلمة، وبعد ذلك يحاول ان يتسلل اليها. زي ما قلنا ان الجماعة المنافقين قالوا ايه؟ خلاص قتل محمد ولم يعد بقى فيه رسول ولا اي حاجة، فلنرجع الى مين؟ الى دين ابائنا، مش قالوا كده؟ طيب والتانيين حتى اللي هم مؤمنين برضو انما اصابتهم لحظة ضعف قالوا ايه؟ نذهب الى ابن ابي اللي هو المنافق الاول في المدينة ونطلب منه ان يتوسط لنا عند ابي ايه؟ سفيان، ليأخذ لنا الايه؟ ليأخذ لنا الامن. يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين. فان كان الموقف يحتاج نصيرا فلا تطلبوا النصير من الكافرين، ولكن اطلبوه من ممن امنتم به. بل الله مولاكم، بل الله مولاكم، مش لما قال ابو سفيان لنا العزة ولا ايه ولا عزة لكم، شو ما قالوا كده لنا العزة ولا عزة، النبي قال لهم قولوا لهم الله مولانا ولا مولى لكم، قال لهم كده؟ لا. وبعدين لما قال ايه؟ يوم بيوم بدر، مش قال كده؟ يوم يعني يوم احد ده بيوم مين؟ والحرب سجال. خلاص. فرد عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال لا سواء، يعني احنا مش زي بعض، خلاص، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. نبقى سواء ازاي؟ سجال ازاي؟ سجال. نعم. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. خير الناصرين، قد يجوز ان يوجد بشر كافرين او غير كافرين وينصروكم نصر سطحي. ما بنقولش ان ده مش نصر، انما النصر الحقيقي النصر اللي يجي من مين؟ ليه؟ لانه اول ما يجي من ناحية الله يبقى اطمئن على انك كنت خالصا لله، والا ما جاءك نصرك. اطمئن على ده، ساعة ما يجي لك نصر ربنا تبقى تطمئن على ايه؟ على نفسك الايمانية وانك انت مع مين؟ مع الله. خير الناصرين يبقى دل على ان برضو فيه ناصر من الممكن، ايوه، بعرف البشر. طب يا ربي احنا ضعاف الان، وما كناش نروح لحد يحمينا ماذا نصنع؟ قال لهم خليكم معسكر ايماني امام معسكر الكفر، واياكم ان تلجأوا الى الكافرين بربكم لانهم مش مأمونين عليكم، وان كنتوا عايزين اعرفكم انا هعمل ايه، انا هقول لكم تبشير بسيط قوي، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. طب اذا القي الرعب في قلوب الكافرين ماذا يفيدهم من عددهم ومن عددهم؟ عددهم واموالهم تبقى بتاعتكم، تبقى في السلب ولا لا؟ هناخدها في السلب. قال لهم اطمئنوا انا مولاكم. واحد يقول طب هنعمل ايه ده اعداد وكذا وكذا، ويقعد يقول له ايه؟ سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. والقي اولم يلقى، والقي بالفعل ساعة ما قالوا له ان محمدا جاء اليك بجيش كثيف من المدينة وانضموا له الناس اللي ما جوش يحاربوا وجايين لكم هنا في حمراء الاسد، ماذا صنعوا؟ ألقي الرعب فيهم وتنهم انتهوا. سنلقي في قلوب الذين كفروا ايه؟ الرعب. كلمة سنلقي، نلقي، الإلقاء ده لا يكون إلا لمادة وعين، حاجة لا عين كده لمادة، لما يجي القرآن يبين لنا كده فألقى الألواح، مش حاجة مادية اهي. طب ألقى الحجر يبقى حاجة مادية ولا لا؟ طب فألقوا حبالهم، حاجة مادية عين اهي، مش كده؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي فإذا خفت علي فألقيه في اليم. يبقى الإلقاء ده لأمر إيه؟ مادي. كأن الله يريد أن يجعل المعنى وهو الرعب، الرعب ده معنى، والمعنى ده شائع، قال لك لا ده أنا هجمعه كده وأحطه في القلب ويبقى إيه؟ بقى عمله إيه؟ عملوا مادة. وحطه فين؟ في القلب، لان الخور اذا سكن القلب نضح على الجميع الجوارح تخاذلا. فقول سنلقي في قلوب الذين كفروا، سنلقي فكأنه مثل لنا الرعب، والرعب امر معنوي، التخوف الرعب ده التخوف من كل شيء، يحسبون كل صيحة عليه، ده يبقى اسمه ايه؟ رعب. قال لك انا هجيب لهم الرعب ده واعمله كده زي الكرة كده واعمله في ايه؟ واروح حطه في قلبه، يبقى يفضل يشتغل ولا ما يشتغلش؟ مش معنى سائح كده ولا بتاع، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. انظروا الى التعابير الصادرة عن الله. مرة بتيجي بنون العظمة سنلقي، مع ان اللي حيلقي الرعب ده ايه؟ الله. كان سؤال سألقي، مش كده؟ نقول له خد بالك ان الحق سبحانه وتعالى ساعة يتكلم عن امر يحتاج فعلا يجيب نون العظمة، ساعة ما يتكلم عن الذات يجيب امر واحد. زي ما يجي بقى إنا نحن نزلنا الذكر، لان انزال الذكر ده ايه؟ عملية كبيرة قوي، فبنون العظمة. ليه؟ لأننا سننزله بقدرة، وننزله بحكمة، وننزله بعلم، وننزله بسمع، وننزله ببطن، وننزله بقيومة، وننزله بقبض، وننزله ببطن. مسألة كثيرة. يبقى ايه؟ إنا نحن. فكأن نون العظمة تيجي هنا، إنما ساعة ما يجي يتكلم عن الذات يقول إنني أنا الله، انني، ما قالش لا اننا، ولكن لما جه في الانزال قل انا، ما قالش اني انزلته في ليله القدر، لان دي عمليه ايه؟ يوم. فانون العظمه تاتي في ايه؟ فيما يكون من شانه حدث يفعل، والحدث اللي يفعل ده عايز صفات كتيره قوي عشان تيجي. ولذلك احنا قلنا ساعه تبتدئ اي عمل بتقول بسم الله. ليه؟ أم قال لك لأن العمل اللي أنت هتعمله يعوز قدرة عليه ولا لأ؟ ويعوز علم قبل ما تعمله ولا لأ؟ ويعوز حكمة ولا لأ؟ بيعوز صفات كتيرة. تبقى أنت بتدخل على العمل باسم القادر على الذي يقدرك، مش كده؟ وباسم العليم اللي يعلمك، وباسم الحكيم اللي يطلع الله، بأسماء كتير، كل الصفات دي هتتكاتب في إبراز الإيه؟ العمل. علشان يرحمك حتى في الاستعانة ما يقولكش هات الصفات كلها اللي يعوزها فعلك، لأن في صفات أنت ما أنتش عارفها. يوم يقول لك طب هات الاسم الجامع لكل صفات الكمال، قول بسم الله. بسم الله دي هتيجي فيها كل ايه؟ كل صفات الكمال. كل ايه؟ كل صفات الايه؟ الكمال. اذا فانت تلاحظ انك اذا رايت نون العظمه اللي احنا بزمان الجمع، يعني مش احنا بنقول نحن للجماعه او للمتكلم الواحد حين يعظم ايه؟ نفسه. ولذلك احنا حتى بنلاحظها في قانون البشر، مش كده؟ مش كانوا بيقولوا في الملكات نحن مثلا كذا كذا، نحن الملك، نحن، مش كده ولا لا؟ يبقى دي اسمها نون الايه؟ بالنسبه لله، مش نون الجماعه، اسمها نون الايه؟ نون العظمه، العظمه الجامعه لكل صفات الكمال الذي يتطلبها اي فعل من الافعال. فاذا ما اتجه الى الذات قال انني انا الله واحد. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. اذا قلب ده عايز القاء، وقلب ده عايز القاء، وده قلب ده عايز القاء، وده قلب ده عايز القاء. تبقى نون العظمه تيجي ولا ما تجيش؟ ازاي استوعب الحكايه دي كلها؟ نون العظمه. نعم. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، لن نتجن عليهم بالقاء الرعب، ولكن هم الذين استحقوا ان نلقي فيهم الرعب بما اشركوا. الاشراك بالله هو اللي جاب لهم ايه؟ هو الرعب. ليه؟ لان الله يفعل والشركاء لا يفعلون. لو ان شركائهم دي حق كان لما يتخلى عنهم اله وحينصر جماعه يجوا الشركاء بتوعهم ينصروهم. اما الرعب يجي منين؟ الرعب لانه ما لهمش مولى. الرعب ما لهمش ايه؟ ما لهمش مولى. لو كان الكلام ده بحق كان يقول لك رب محمد ده ما دام هيعمل ولا كده اربابنا تقف. نقول لك اه انت اشركت ايه بالله ما لا يضر ولا ايه ولا ينفع، بل ضره اقرب ايه من نفعه. بما اشركوا بالله أشركوا به ما لم ينزل به سلطانه، هو القوة والحجة والبرهان. ما أقول من إيه؟ حتى احنا لما نيجي نتكلم كده نقول فلان تسلط على فلان، يعني أرغمه بقدرته عليه، مش كده؟ وحتى لما نيجي يقول لك فلان ده سليط اللسان، يعني قادر على يقعد يشتمني ويعمل فيها، ده سليط اللسان ده عجبه. يبقى السلطة هي ايه؟ السلطان هو ايه؟ القهر والقوة التي ترغم على الفعل. وفي المعنويات هي الحجة والبرهان، الحجة والبرهان. المؤمنون دائما ذو سلطان من الله، لأنهم إن انتصروا ماديا فذلك سلطان القهر، وإن انهزموا ماديا فعندهم سلطان الحق والدليل، باقي لهم سلطان الحق والإيه؟ والدليل. ولذلك احنا قلنا قديما إن إبليس يأتي يوم القيامة يقول وما كان لي عليكم من سلطان. وقلنا ان السلطان نوعين، يقوى فيه تقهرنا على اننا نفعل المعصية، يا برهان ودليل يخلينا احنا نفعل المعصية. الفرق بين القوة القاهرة انها تجعلك تفعل وانت مرغم غير راض عن الفعل، سلطان الدليل يقنعك بانك انت تفعل، يبقى فعلت برضاك ولا لا؟ يبقى مرة يجي السلطان معناه ايه؟ قوة تقهر تفعل الفعل وانت ايه؟ مرغم. انما قوة الدليل يقنعك ان تفعل. فحيجي هو يقر على نفسه في الاخر يقول ما كان لي عليكم من سلطان، يعني ليس معي قوة تقهركم على المعصية، وليس معي دليل يقنعكم بانكم تفعلوا المعصية، لا ده ولا ده. اما ايه الحكاية؟ قال شوف بقى، وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، يعني كنت على تشويره، انما لا سلطان قوة اقدر اقهركم على شيء، ولا سلطان دليل اقدر اقنعكم بايه، اقدر اقنعكم بشيء. ومأواهم النار، مأواهم اي المرجع الذي يأوون اليه. يا سلام، كأن المأوى هو الموضع الذي ترجع أنت إليه، كأن في ذاتية من الكافر تلقحه على النار كده. ولذلك احنا قلنا يجب أن نفطن إلى قول الحق في بعض الأساليب، وإليه ترجعون وإليه ترجعون، وإليه إيه؟ ترجعون وترجعون. وبئس مثوى الظالمين، أصل مثوى لا ضعن بعده ابدا، كل مثوى من الجائز اننا نرحل، انما المثوى اللي حيفضل خلود ده، يبقى بئس المثوى ولا لا؟ ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه. احنا قلنا صدقكم الله وعده، هنا مفعولين صدقكم وصدقكم ايه؟ وعد، كأنه حصل وعده، والواقع جاء على وفق ما ادى الوعد. قال ان تنصروا الله ايه؟ وان جندنا لهم الغالبون، قضية وعدية. بعد ذلك في التطبيق العملي، وقع ام لم يقع؟ وقع. وقع متى؟ أيشير الحق في هذه الآية إلى موقعة بدر؟ صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. تحسونهم يعني تذهبون حسه، تذهبون. والحس احنا عارفين الحس ده اللي هو الحواس الخمسة، ومعنى أذهبت حسه يعني أفقدت ولا لا؟ إذ تحسونهم تقتلهم وتستأصلونهم. او الحس هو الصوت اللي بيطلع من الانسان كده، وما دام فقد الحس يقول لك ما عادش فيه حس، يعني انتهى. اذ تحسونهم باذنه، حينما صدقتم لقاءكم لعدوكم على منهج الله، صدق الله ايه؟ صدق الله وعده. ده في بدر. وهنا حتى إذا فشلتم جبنتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم أمر الرسول من بعد ما أراكم ما تحبون اللي هي الغنائم، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يبقى أكنه بيدينا العبرة من معركتين، معركة فيها صدق وعد الله وفعلا انتصرتم وعملتم اللي عملتوه، وبرضو صدق وعد الله حينما تخليتم عن أمر الرسول حدث لكم ما حدث. يبقى إذن المسألة بالتجربة الواقعية، مش بالكلام النظري، مش بالمواد، مش بالآيات، بس بالواقع، أو أن الأمر كله دائر في أحد. يقول له برضو يدور في أحد، بلاش بدري ليه. حينما دخلتم أول الأمر انتصرتم أو لم تنتصروا؟ انتصرت. خلاص أبو طلحة اللي هو كان شايل راية، راية الكفار، اتقتل هو وبضع وعشرين في أول المعركة، وحمل الراية ده لما يقتل يعني معناها الراية ايه؟ رأسار. عال. يبقى صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم جبنتم وتنازعتم في الأمر، جماعة يقولوا لا نفضل وجماعة يقولوا لا نمشي، وشفتوا الغنائم حصل منكم كذا وكذا، يقوم يجي ايه ده لو لم يحدث ما حدث كان يجب ان تتشككوا في هذا الدين، كان يجب ان تتشككوا في هذا الدين. يبقى ما حدث دليل على صدق هذا الدين، وانكم ان تخليتم عن منهج من مناهجه لازم يكون مآل الايه الفشل ومآل الخيبة ومآل الهزيمة. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر، ما هم جماعة قالوا إيه نظل كما أمرنا الرسول، وجماعة قالوا لا نذهب إلى مين، إلى الغنائم، وعصيتم أمر الرسول من بعد ما أراكم ما تحبون من أمر الإيه الغنائم، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ما هم دام تنازعتم يبقى فيه جماعة قالوا نقعد وجماعة قالوا لا إيه نروح للغنائم، يبقى اللي قال نقعد يبقى يريد ايه؟ يبقى يريد الاخرة. الغنائم ما قالهاتوش، والتاني اراد ايه؟ الدنيا. هذه المسألة قال فيها ابن مسعود رضي الله عنه: والله ما كنت اعلم ان في صحابة رسول الله من يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية. كنت فاهم ان كل الفكر عند الصحابة ايه؟ انهم يريدون الاخرة. فلما نزل قول الله منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخرة، عرفت ان فيه من الصحابة برضو يعني اغيار، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الايه، ذلك لا يقدح فيه. ليه؟ لانهم هم شافوا النصر فظن ان المسألة ايه سقطت الراية والصناديد ماد ومستع المسألة يعني انتهى، ولذلك ربنا برضو ايه هيعفي عنه. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. صرفكم عنهم اي نعم كنتم مشغولين بقتالهم قبل ان تنظروا الى الغنائم، فلما نظرتم الى الغنائم اتجه نظركم الى مطلوب دنياكم فانصرفتم عنهم ولم تجهزوا عليهم ولم تتموا الهزيمة بالنسبة له. صرفكم عنهم ليبتلكم، لأن الغزوة جاءت غزوة رياضة على المنهج، فديك أكنها مقصودة يعني مقصودة عشان الإيه عشان الابتلاء، وتشوفوا اللي حدث ده كله. وبعد ذلك نجحت التجربة أو لم تنجح؟ نجحت التجربة. وقلنا ان بعد هذه المعركة ما حصلش لمعركة المسلمين ايه هذه المعركة. ولذلك يقول لك ايه الدرس الذي يعلم النصر في الكثير لا يعتبر هزيمة في القليل. يبقى مدام الدان دي يعني افرض ان ولد من الاولاد سقط سنة وبعدين شاف زلة السقوط وشاف شماتة الناس فيه وشاف نظرة الاهل له وشاف مثلا تقدير مدرسين وتقدير الحتة اللي حواليه، وبعد ذلك قال اه الجدع، والجدع عشان يعوض ايه يوم بقى بدل ما رسب يبقى يطلع من العشرة الاوائل، لما يطلع من العشرة من الخمس يطلع، يبقى اللي حدثت له ايه الاولانية دي، يبقى خير ولا مش خير؟ يبقى له خير. ولقد عفى عنكم، لان انتوا برضو كان لكم وجهة نظر ان المعركة كانت انتهت مدام سقطت الراية وطلحة ضاع، ابو طلحة اللي هو حامل الراية ضاع والصناديد اتقتل وكده، كنت فاهمين المسألة يعني انتهت. لكن كان يجب انكم تذكروا ان الرسول قال لكم ان كنتم اثبتوا في مراكزكم واماكنكم ولو رأيتمونا نتبع القوم الى مكة، ولو رأيتموهم يدخلون المدينة في اكثر من دي بقى، والله ذو فضل على المؤمنين. يبقى برضو ما خرجهمش من الحظيرة ولا لا؟ ذو فضل على المؤمنين. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. شوف جايب لهم لقطة في المعركة عشان كل واحد منهم ساعة ما يسمع الكلام ده يستحضر الصورة المخزية اللي ما كان يصح الناس إيه. إذ تصعدون، فيه تصعد وفيه إيه تصعد. هنا تصعد إيه تصعدون من أصعد. أصعد دي يعني ذهب في الصعيد، صعيد الأرض المستوية، إنما صعد لازم يكون فيه حاجة عالية. هم ساعة ما حبوا يفروا مجريهم على الإيه على الأرض السهلة ومشوا، لأنه مش عايز يتعثر لا هنا ولا هنا بقى. يبقى المناسب لها إيه؟ إذ تصعدون، تصعدون ولا تلوون على أحد. الفر ده بقى ما يبصش لا هنا ولا هنا، ما فيش الا سكه الايه، يقول لا يلوي على احد يعني ما يميلش، لا يعرج على شيء، لا يعرج على شيء. والاهم من ده مش كده، ده فيه منبه من القائد الاعظم والرسول يدعوكم. اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم، اي في مؤخرتكم. والرسول يدعوكم، غفر الله له، فأسابكم غما بغم. فأسابكم ايه؟ غما بانتوا غميتوا الرسول بانكم خالفتوا ايه، فأوقفكم هذا الايه الموقف. اهي كلمة أسابكم غما بغم، انظر طب كان عاقبكم، انما شوف حنان الالوهية. اسابكم ليه؟ قال عشان نبقى خالصين. تبقى ثواب ولا مش ثواب؟ ما يعني يعني الحق سبحانه وتعالى بربوبيته بالوهيته دول مؤمنين برضو ما قساش عليهم في الموقف ده. قال اسابكم غما بغم، فكأنما حدث لكم يبقى تخلص حق، تخلص حق وتبقى صافية لبن. يا سلام يا سلام. فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم. المسألة دي بقى والخزي ده والمسألة الزلة دي شغلتكم عن انكم سبتوا الغنائم. لو ما كانتش حصل دي كان يمكن بالكم يتنوا في الايه. الله، طبعا ما هي اللي جابت لهم الحكاية دي، تقول له ولا فلان ما تجيب السبت. الله، كأن اللي حدث الغم اللي حدث ده عشان يعمل ايه؟ عشان يطلع من قلبكم اللقطة بتاعت سيل اللعاب على الغنيمة، مش هيطلعها الا دي. فأثابكم، أثابكم غما بغم لكي لا ايه تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. يعني يقدر ايضا ان كنتم ايه اللي استولى عليكم، لان من الجائز والرسول يدعوكم في اخراكم دي من هول المعركه ما سمعوش، من هول المعركه ما سمعوش، وما يبقى والله خبير بما ايه بما تعملون. ثم انزل عليكم من بعد الغم امنه نعاسا. كلمه انزل دي ساعه ما تسمع انزل دي تدل على ان ده عطاء علوي، عطاء علوي ملوش دعوة بالأسباب المادية ولا بقوانينك، لأن النوم عرض من الأعراض التي تطرأ على الأحياء. هذا العرض تستوجبه عمليات كيماوية في نفسك. العمليات الكيماوية دي لحد دلوقتي مش عارفين هي ايه. اقصى ما فهم منه انه ردع ذاتي للجهاز نفسه، فكأن الجهاز المتحرك مخ بيشتغل وعينين بتشوف واذن بتسمع وحواس وحركة كده كلها، له طاقة. ساعة تنتهي الطاقة ما يقول لكش انت اللي تسيب العمل، لا هو يقول لك انا ما انت الصالح للعمل. ردع ذاتي. ردع ايه؟ ذاتي. زي اللي عايزين يوصلوا ليه دلوقتي الحاجات الميكانيكية، ان بمجرد النور ما يتقطع من نفسه. فالردع الذاتي ده هو في النوم. ساعة الطاقة ما تقدرش تقول لك انا ما انت الصالح، انت ما انتش واخد بالك مني، ما عنتش إيه؟ ويروح النعاس جاي لك. وتبين ان فيه اشياء في الجسم ما تخرجش كفضلات، لان نتيجة الحركة احتراق. كل حركة ما احتراق ولا لا؟ الاحتراق ده مرة يطلع بول، مرة يطلع غائط، مرة يطلع مخاط، مرة يطلع صباخ ود، مرة يطلع مش عارف بتاع عينيه، كتير. دي نتيجة ايه؟ فضلات، نتيجة عمليات الاحتراق في المجد. فيه اشياء مش عايزينها تطلع ولكن عايزينها تتعادل. يوم لما تنام ولا فيش عندك بقى حركة ولا اي حاجة، تبتدي هي من نفسها ايه؟ تتعادل. ادي النوم اللي يستوجبه اسبابك المادية. ما عندكوش الحكاية دي لان انتم مغمومين، وصاحب الهم والغم ما ينامش ابدا. ينام ازاي؟ مش كده ولا لا؟ ما يقدرش ينام. يوم ما يقدرش ينام هيسعى عن نفسه جسمه حيانه زيادة وتبقى مصيبته سودة. ادي انزله نزله. يعني اسبابكم مش هتقدر تنام حتى. اسبابكم مش هتقدر. وانتم تذكرون قديما ان احنا قلنا ان الامام علي لما شهر بالفتية، يعني كل ما يسألوا عن حاجة يفتي، كل ما يسألوا عن حاجة يفتي، فقالوا ايه الحكاية دي؟ احنا عايزين نجيب له مسألة معقدة قوي عشان نسأله ونشوف الفتية دي بتيجي ازاي. هو يفتي لانه تربى في حضن النبوة. النبوة جات وهو لسه صغير. الصحابة التانيين كانت النبوة جات وهم كبار، اللي سنه كذا واللي سنه كذا، ففي معلومات ايام الجاهلية دخلت عندهم، انما ده ما دخلتوش معلومة من معلومات الجاهلية. كل المعلومات اللي عنده ايه؟ فالتفاعل ده كله بينشأ عنه فتية. فتية يعني فتية. ولذلك كان سريع يقول له امرأة تجيله تقول له ما ابي طالب انا ازاي يدوني دينار من من من 600 ولا مورسي خلص ترك 600 دينار، ادوني دينار واحد. مستكترة الحكاية دي، فرع على طول قال لها لعله مات عن زوجة وعن بنتين. خلاص الزوجة هتاخد التمن بخمسة وايه؟ وسبعين، مش كده ولا ايه؟ الزوجة هتاخد التمن خمسة وايه؟ وسبعين. وبعدين التانيين هياخدوا ربعمية التلتين، يبقى فاضل ايه؟ مية. لعل لكي اتناشر اخ، يبقى باقي 25 يتوزع على 12 اخ والاخت، تبقى انت يصيبك دينار. ازاي عرف ديا؟ والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: كنا وياكم ايها الاخوة والاخوات مع تفسير اية بينات من سورة آل عمران وخواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله.
2: سبحان الابد الابد، سبحان

سبحان الله وبحمده تسبيحا يليق بمجده وجلاله، والحمد لله كثيرا طيبا مباركا كافيا على جميع نعمه وإفضاله. ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، المنفرد في علوه وكماله، والله أكبر المتعاظم في كبريائه وجلاله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عند كل هم وغم وكرب وضيق، وعند كل حادث يحدث للعبيد في جميع أحوالهم. وأستغفر الله العظيم من كل ذنب أذنبته في سواد الليل وضياء النهار، وفي إقبال كل منهما وإدباره عدد ذلك ومثل ذلك وأضعاف أضعاف ذلك ما طلعت شمس أو بزغ بدر وهب ريح أو سح غمام أو سجع طير أو أقبل ليل أو أشرق نهار، يا رب العالمين.

0: وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب

0: فاغفر لنا
1: فاغفر لنا
0: وارحمنا
1: وارحمنا
0: وأنت خير الراحمين
1: وأنت خير الراحمين.
0: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم.

هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد

ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور.

فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات.

ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن

بَعْدِهِ ۚ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا

في الأرض إنه كان عليما قديرا.

بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم.

لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون.

فبشره بمغفرة وأجر كريم.

وخلقنا لهم من مثله ما يركبون.

يعكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين.

ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون.

جانب دحورا ولهم عذاب واصب

كأنهن بيض مكنون.

طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم

ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم

وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون

فما ظنكم برب العالمين؟

سبحان الله عما يصفون.

واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب.

متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب.

توعدون ليوم الحساب. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. هذا

أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم

فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين

إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم

أم اتخذوا من دون الله شفعاء

سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ

ومن يضلل الله فما له من هاد.

هُوَ الَّذِي

لَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ. ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا

تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. ولقد أرسل

الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون.

عَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنكِرُونَ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا

بسم الله الرحمن الرحيم.

بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ.

قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ۚ ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ.

إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله

ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون

فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.

ونعمة كانوا فيها فاكهين.

فارتقب إنهم مرتقبون.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعلي مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كثر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم معدني، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني. ولقد

مننت علي ربي بأنعم مالي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى ولأحرقن بنوره شيطاني.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: دار فتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان تقدم أحاديث قدسية. أحاديث قدسية يتولى شرحها فضيلة الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، فيما أخرجه الترمذي في جامعه بسنده قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول: يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. أيها الإخوة، حقيقة مهمة جدا هي أن هناك أعمالا لها أثر في المستقبل، وهناك أعمال لا أثر لها في المستقبل إطلاقا. مثلا من واقع الدنيا، لو ذهبت إلى بلد ودرست اختصاصا نادرا، هناك اختصاصات تدر على صاحبها في الشهر 1,000,000 ليرة. لو ذهبت إلى بلد وأمضيت فيه 4 سنوات ودرست ونلت شهادة نادرة جدا، المؤسسات الضخمة بحاجة إليها. أو لو جلست مع أصدقائك تلعب النرد، كلاهما عمل. العمل الأول له أثر مستقبلي، هذه الشهادة هيأت لك دخلا فلكيا، بينما لعب النرد ليس له أثر إطلاقا في المستقبل. الآن هذا المثل منطلق، لو أنك آمنت بالله، لو أنك تعرفت عليه، لو أنك فكرت في ملكوت السماوات والأرض، لو أنك تعرفت إلى منهج الله، لو أنك حملت نفسك على طاعته، هذا عمل، لكن أثره المستقبلي جنة عرضها السماوات والأرض إلى أبد الآبدين. بينما كل أعمال الدنيا مهما ارتقت تنتهي بالموت، مهما بلغت من مكان رفيع، مهما بلغت من ثروة طائلة، مهما بلغت من عز الدنيا، لا بد من أن يوضع الإنسان في القبر، فالذي يحصله في عمر مديد يخسره في ثانية واحدة. لذلك هذا الحديث القدسي يقترب من سورة العصر. والعصر يقسم الله بمطلق الزمن، إن الإنسان لفي خسر، خاسر لا محالة، لأن مضي الزمن يستهلكه. أنت بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منك، مضي الزمن يستهلكه، فالإنسان خاسر لأنه يتناقص. لو أن لأحدنا عمرا 67 عاما، كل ثانية تمضي يقترب من نهايته، نحن بضعة أيام، عشنا إلى هذا الرمضان ولا ندري أنعيش إلى رمضان آخر، لا أحد يضمن أن يعيش ثانية بعد التي هو فيها، ومن عد غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت. فلذلك هذا الوقت الثمين الذي هو أنت، الذي هو رأس مالك، الذي هو أثمن ما تملكه. هذا الوقت الثمين ينفق على طريقتين، إما ينفق استهلاكا كلعب النرد، ما استمتعنا بالحياة وجلسنا في بيوت جميلة وانتقلنا إلى أماكن جميلة وأكلنا أطايب الطعام واستمتعنا بكل ملذات الحياة، يأتي ملك الموت ليأخذ منا كل شيء. بربكم، لو أن أحدا منكم يعني ذاق ألوان الطعام الطيبة في ولائم عديدة ثم آلمه سنه ألما لا يطاق، لو تذكر طعم الطعام الذي أكله هل يذهب عنه ألم سنه؟ إذن الاستمتاع بالحياة ليس له أثر مستقبلي إطلاقا، الاستمتاع بالحياة وهو ديدن أهل الأرض، أهل الأرض ديدنهم الاستمتاع بالحياة. يأتي ملك الموت فينهي كل شيء، الموت ينهي غنى الغني وفقر الفقير وقوة القوي وضعف الضعيف ووسامة الوسيم ودمامة الدميم وذكاء الذكي وغباء الغبي، ينهي الموت كل شيء. وترون أنتم بأم أعينكم كيف أن ملوكا وأغنياء غادروا الدنيا، شأنهم شأن أي إنسان على وجه الأرض، كل مخلوق يموت. فيا أيها الإخوة، هذا الوقت الثمين الذي هو أنت، إما أن تنفقه في عمل له أثر مستقبلي بعد الموت. لذلك جاءت الآية الكريمة التي لو تدبرها الناس لوسعتهم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني يومك إن خلى من زيادة علم بالله ومن عمل صالح تتقرب به إلى الله ومن دعوة إلى الله بشكل أو بآخر ومن صبر عن معصيته وعلى طاعته وعلى قضائه وقدره، فهذا اليوم خسارة ولو بعت بمليون ليرة. لو حققت ربح مادي فلكي هو خسارة عند الله، إن الله هو الذي يعلم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فابن آدم تفرغ لعبادتي، هذا الوقت أيها الإخوة له زكاة. كيف أن للمال زكاة؟ للوقت زكاة. إن أنفقت زكاة مالك حفظ الله لك بقية مالك، وإن أنفقت زكاة وقتك حفظ الله لك بقية وقتك وبارك الله لك في وقتك، وفعلت في الوقت القليل الشيء الكثير. وأما الذي لا يقتطع وقتا من وقته لعبادة الله يقول لك لست فارغا، مشغول. إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك لعمري في المقال شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. تفرغ، لا بد من وقت فراغ. إن لله عملا في النهار لا يقبله في الليل، وإن لله عملا في الليل لا يقبله في النهار. الآن إذا أديت زكاة وقتك فاقتطعت من وقتك وقتا لعبادته، لأداء الصلوات الخمس بإتقان، لقراءة القرآن، لحضور دروس الإيمان، لدعوة إلى الله، لعمل صالح، لصلة ذوي القربى، لخدمة المؤمنين. أنت حينما تعمل عملا صالحا تنفق الوقت استثمارا. هذا الذي ذهب إلى بلد غربي ودرس ونال شهادة نادرة جدا، الآن درت عليه كل شهر مليون ليرة. إذا الوقت الذي أمضاه في الدراسة ليس ضائعا، وقت مستثمر، وأنت في هذه الدنيا المحدودة إذا عشنا استرخاء واستمتاعا بالحياة أنفقت الوقت إنفاقا استهلاكيا. متى نتألم؟ حينما نغادر الدنيا. ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا. هل تصدقون أيها الإخوة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي مع أصحابه فرأوا قبرا فقال صاحب هذا القبر إلى ركعتين مما تحقرون من تنفلكم خير له من كل دنياكم. في شركات عملاقة فائض أرباحها يساوي ميزانيات دول، في شركة يعني أرباح السنوية يساوي الدخل القومي لمجموعة الدول. لو أنك تملك مثل هذه الشركة هي ملكك ولم تحقق الذي خلقت من أجله فأنت خاسر. أيها الإخوة، ابن آدم تفرغ لعبادتي، لا تقل مشغول. يعني مثلا لو أنك أتيت بشهادة عالية وفتحت عيادة ووضعت على باب العيادة أن أوقات الزيارة بين الخامسة والسابعة وجاءك مريض في الساعة السادسة، هل يمكن أن تقول له أنا مشغول؟ لماذا أنت هنا؟ بتقول مشغول لشيء من الدنيا، بتقول مشغول لعمل تافه، لعمل سخيف، لعمل لا جدوى منه، لعمل ليس له أثر مستقبلي. أما أن تقول مشغول لأداء عبادة، مشغول لأداء صلوات، مشغول لقيام الليل في رمضان، مشغول لطلب العلم، مشغول لتربية الأولاد. ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى، تحس بالغنى، تحس بالتوازن، تحس أنك بعين الله فإنك بأعيننا، تحس أن الله معك وإذا كان الله معك فمن عليك، تحس أنك وصلت إلى كل شيء. ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. أنت حينما تتفرغ لعبادة الله ينطبق عليك قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. الإحساس بالتيسير إحساس لا يوصف، الأمور كلها تجري لصالحك، الأمور ميسرة، عملك ميسر، زواجك ميسر، تربية أولادك ميسرة، تزويج بناتك ميسرة. تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأشد فقرك، وإلا تفعل ملأت يديك شغلة وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن. الحديث القدسي إن لم ترضى بما قسمته لك فلأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحش في البرية ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي وكنت عندي مذموما. أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد ثم لا يكون إلا ما أريد. متى تكون خيبة الأمل؟ متى يكون الشعور بالخسارة؟ عند مجيء ملك الموت. يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال كلا. أيها الإخوة، نحن أحياء والحياة من أعظم النعم. إنك في الحياة تتوب إلى الله، وفي الحياة تتدارك كل تقصير، وتصحح كل خلل وتسد كل فجوة ما دمت حيا، أكبر نعمة أن القلب ينبض، بإمكانك أن تفعل كل شيء. أما إذا ابتعدت عن منهج الله كنت في خسارة ما بعدها خسارة. وإلا تفعل ملأت يديك شغلا، مشغول. أندم الناس من عاش فقيرا ليموت غنيا، أندم الناس غني دخل ورثته بماله الجنة ودخل هو بماله النار، أندم الناس عالم دخل بعلمه النار والذين علمهم دخلوا الجنة. فالقضية خطيرة جدا، إن تفرغت لعبادة الله ملأ صدرك غنى وسد فقرك. يعني كيف أنك تؤدي زكاة مالك ليحفظ الله لك بقية مالك، عليك أن تؤدي زكاة وقتك. إن أديت زكاة وقتك بالتفرغ لعبادة الله يمكن أن تفعل في الوقت المحدود الشيء المستحيل، عندئذ يبارك الله لك في وقتك، أمورك ميسرة. أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، الأمور ميسرة. هذا الحديث أولا صحيح، ابن آدم تفرغ لعبادتي، لا تقل مشغول، تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، لأنك من خوف الفقر في فقر، ومن خوف المرض في مرض، وتوقع المصيبة مصيبة أكبر منها. أما الذي يتفرغ لعبادة الله يملأ الله له صدره بالغنى وأسد فقرك، تأتي الأمور كما تريد، الأمور ميسرة. وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: كنتم مع أحاديث قدسية، تولى شرحها فضيلة الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: سورة الزخرف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: In the name of Allah, the most gracious, the most merciful.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير، طاب يومكم. أهلا بكم إلى برامجنا لهذا اليوم الخميس 19 من شهر ذي القعدة لعام 1447 للهجرة، السابع من شهر أيار مايو لعام 2026 للميلاد. نحن معكم على موجة الـ FM 87.6. بإمكانكم الاستماع إلينا على الآب The Voice of Islam خلال هذه الفترة الصباحية، وبعد قليل بإذن الله تعالى سأوافيكم بمواعيد الصلاة لهذا اليوم، ثم بحالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة. بعدها تستمعون إلى نشرة أنباء محلية أسترالية تعقبها نشرة عربية وعالمية مفصلة. كل الحوادث الهامة التي وقعت على سطح الكرة الأرضية خلال ليل أستراليا سأوافيكم بها تباعا بإذن الله في سياق برامجنا. أتمنى أن تقضوا معنا وقتا طيبا ممتعا ومفيدا في رحاب الإسلام. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يا رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. يا رب إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. يا رب إني أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. قصدتك يا إله العرش أدعو، ومن قصد الكريم فلا يضام. لئن نامت عيون الناس عني فعينك عن عبادك لا تنام، وليس سواك للمضطر عون إذا

نزلت به الكرب العظام، وقفت بباب رحمتك ابتهالا، وفاض الدمع وانقطع الكلام. علمت بأنك الغفار ربي، ومن نعماك ينهمر الغمام. فإن تغفر وترحم يا إلهي، فليس يضير إن غضب الأنام. فجد بالعفو واغفر لي ذنوبي، إذا ما الناس يوم الدين قاموا. يا الله.

مواعيد الصلاة لهذا اليوم الخميس هي على النحو التالي: أذان الظهر يرفع عند الساعة 11:57، أذان العصر عند الساعة 2:54، أذان المغرب عند الساعة 5:10، أذان العشاء عند الساعة 6:40، غدا الجمعة أذان الفجر عند الساعة 5:09، وشروق الشمس عند الساعة 6:35. مواعيد الصلاة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة: حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة: اليوم الطقس مشمس 16 درجة، الجمعة والسبت والأحد الطقس مشمس 21 درجة نهارا 10 درجات ليلا، يوم الاثنين والثلاثاء غائم جزئيا 21 درجة نهارا 15 درجة ليلا، الأربعاء والخميس القادمين الطقس ماطر أمطار خفيفة 20 درجة نهارا 15 درجة ليلا، والله أعلم. أتمنى لكم يوما جميلا رائعا مليئا بالخير واليمن والبركات. أسأل الله تعالى أن يحميكم ويحفظكم ويبعد عنكم كل أذى ومكروه، واسألوه معي خاشعين ضارعين أن يعلي بفضله كلمتي الحق والدين، وأن يرفع الظلم عن المظلومين، وأن يرحم ويساعد إخواننا في غزة وفي كل فلسطين. اللهم احمي غزة وفلسطين وحررها من شر الصهاينة المغتصبين المارقين المجرمين. اللهم خلص لبنان مما هو فيه من محنة يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب أبدلنا بحكام مسلمين صادقين صالحين يأخذون مكان هؤلاء الحكام الظالمين المستبدين العملاء الماكرين. آمين.

0: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس السابع من شهر أيار مايو لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي عن حزمة بقيمة 10 مليارات دولار تهدف إلى تعزيز أمن الوقود والأسمدة في أستراليا في ظل تداعيات أزمة الوقود العالمية وارتفاع الأسعار المرتبط بالحرب في الشرق الأوسط. وقال ألبانيزي أمس الأربعاء إن الحكومة ستخصص 3.2 مليار دولار لإنشاء احتياط وقود مملوك للدولة يضم مليار لتر من وقود الديزل ووقود الطائرات في خطوة تهدف إلى تعزيز ما وصفه بالسيادة الطاقية لأستراليا. وتتضمن الخطة أيضا زيادة الحد الأدنى الإلزامي لمخزون الوقود الذي تحتفظ به الشركات الموردة بنحو 10 أيام إضافية، ما يعني أن أستراليا ستحتفظ بما لا يقل عن 50 يوما من جميع أنواع الوقود. كما ستخصص الحكومة 7 مليارات و500 مليون دولار لإنشاء منشأة لأمن الوقود والأسمدة تهدف إلى دعم الإمدادات والتخزين عبر القروض والاستثمارات والضمانات ودعم الأسعار. وأعلنت الحكومة كذلك عن تخصيص 10 ملايين دولار لإجراء دراسات جدوى لتوسيع قدرات تكرير الوقود وتطويرها. وقال ألبانيزي عقب اجتماع لمجلس الوزراء الوطني إن هذه الإجراءات تهدف إلى منح الأستراليين ثقة أكبر في حماية السيادة الطاقية ليس فقط خلال الأزمة الحالية بل مستقبلا أيضا. من جهته انتقد زعيم المعارضة أنجوس تايلر الخطة واصفا إياها بأنها قليلة جدا ومتأخرة جدا، معتبرا أن البلاد بحاجة إلى زيادة أكبر في مخزون الوقود. وقال تايلر إن الائتلاف المعارض يريد رفع الحد الأدنى الإلزامي للمخزون إلى 60 يوما، ما سيرفع إجمالي الاحتياطي إلى 90 يوما. بدوره قال وزير الطاقة كريس بوين إن أستراليا كانت من بين الدول القليلة الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية التي لا تمتلك احتياطيا حكوميا للوقود. وأضاف إن الاحتياط الجديد سيساعد في معالجة النقص الإقليمي وقيود الإمداد للقطاعات الأساسية في حال حدوث أزمة جديدة. ويأتي الإعلان في وقت سلطت فيه الحرب في الشرق الأوسط الضوء على اعتماد أستراليا الكبير على واردات الوقود، خصوصا مع تعطل حركة نحو 5 إمدادات النفط العالمية عبر مضيق هرمز. وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة رغم إجراءات حكومية سابقة شملت خفض ضريبة الوقود لتخفيف الضغط على المستهلكين، وهي إجراءات من المقرر أن تنتهي في يونيو حزيران المقبل دون تأكيد رسمي بتمديدها. وبحسب أحدث الأرقام الحكومية فإن أستراليا تمتلك حاليا مخزونا يكفي لمدة 43 يوما من البنزين و33 يوما من الديزل و28 يوما من وقود الطائرات في حال استمر الاستهلاك بالمعدلات الحالية ومن دون وصول إمدادات جديدة. وكانت الحكومة قد أنشأت في مارس آذار الماضي فريق عمل خاص بالوقود لضمان استقرار الإمدادات بعد موجة شراء واسعة شهدتها البلاد مع بداية الحرب. كامبرا، تعتزم أجهزة الاستخبارات والشرطة الفيدرالية في أستراليا توسيع نطاق مراقبة المحتوى المتطرف عبر الإنترنت ليشمل منصات الألعاب الإلكترونية ومجموعات الدردشة وسط تحذيرات من تزايد استهداف الشباب والمراهقين من قبل جماعات متطرفة في الفضاء الرقمي. وأعلنت الحكومة الفيدرالية إن الموازنة المقبلة ستتضمن تمويلا لإنشاء مركز وطني لمكافحة الإرهاب الإلكتروني بإدارة مشتركة بين جهاز الاستخبارات الأمنية الأسترالي أيزيو والشرطة الفيدرالية الأسترالية. وستبلغ تكلفة البرنامج نحو 74 مليون دولار أسترالي، على أن يضم محققين ومحللين متخصصين في مكافحة الإرهاب لمراقبة ما تصفه السلطات بالمساحات الإلكترونية عالية الخطورة، وفق بيان لوزير الشؤون الداخلية توني بيرك. وقال بيرك إن أستراليا تمتلك بالفعل مراكز متخصصة بحماية الأطفال ومكافحة الجرائم الإلكترونية، مضيفا إن إنشاء مركز مخصص لمواجهة التطرف العنيف والإرهاب عبر الإنترنت يعد خطوة منطقية في ظل التهديدات المتسارعة. وأضاف إن القدرات التي كانت تستخدم سابقا لمراقبة المتطرفين في غرف الاجتماعات أصبحت اليوم تمتد إلى غرف الدردشة الإلكترونية، وتأتي هذه الخطوة في وقت تبدي فيه الأجهزة الأمنية قلقا متزايدا من تعرض فئات شابة لعمليات التطرف عبر الإنترنت، خصوصا من خلال منصات تبدو اعتيادية مثل الألعاب الإلكترونية ومجموعات المحادثة. وبحسب الحكومة وجهت اتهامات إلى 27 شخصا منذ دخول القوانين الخاصة بمكافحة نشر المواد المتطرفة عبر الإنترنت حيز التنفيذ عام 2024، وكان من بينهم 15 شخصا يبلغون 17 عاما أو أقل. ويشكل التمويل جزءا من حزمة أوسع بقيمة 80 مليون دولار أسترالي على مدى عامين، تهدف إلى تعزيز جهود مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف وتطرف الشباب. ويأتي الإعلان بعد الهجوم الذي وصفته السلطات بأنه الأسوأ في تاريخ أستراليا الحديث، والذي استهدف يهودا كانوا يحتفلون بعيد حانوكا في شاطئ بونداي بتاريخ 14 من ديسمبر كانون الأول 2025. وكان التقرير المرحلي للجنة الملكية المعنية بمعاداة السامية والتماسك الاجتماعي والتي شكلت عقب الهجوم قد أوصى بمراجعة شبكات مكافحة الإرهاب في أستراليا بما يشمل هيكلية القيادة وتكامل الفرق وآلية الوصول إلى الأنظمة وتبادل المعلومات. كامبرا. حذر خبراء صحة في أستراليا من أن كثيرا من الأستراليين لا يزالون يستهينون بمخاطر الإنفلونزا رغم تسجيل موسم 2025 أعلى عدد وفيات بالمرض هذا القرن، وسجلت نحو نصف مليون إصابة بالإنفلونزا في نظام مراقبة الأمراض المعدية الوطني خلال العام الماضي، وهو أعلى رقم منذ بدء تسجيل البيانات عام 1991، فيما توفي أكثر من 1700 شخص نتيجة هذا المرض. وخلال إحاطة وطنية عبر الإنترنت قال خبراء إن موسم الإنفلونزا هذا العام لا يزال غير قابل للتوقع، لكنهم شددوا على أن اللقاحات تبقى الوسيلة الأكثر فعالية للوقاية من المضاعفات الخطيرة. وقالت الدكتورة ماشا سومي نائبة مدير المركز الأسترالي لمكافحة الأمراض بالإنابة إن نحو 29,300 إصابة بالإنفلونزا سجلت حتى الآن في عام 2026، أي ما يعادل تقريبا نصف عدد الإصابات المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي. وأضافت إن نشاط الإنفلونزا لا يزال منخفضا ومستقرا نسبيا حاليا، مشيرة إلى أن معظم الإصابات تتركز بين الأطفال دون سن 9 والبالغين فوق 75 عاما، إلا أن أعداد الإصابات مرشحة للارتفاع مع دخول فصل الشتاء. وفي أغسطس آب عام 2025 تجاوز عدد الوفيات الناتجة عن الإنفلونزا لأول مرة منذ عام 2020 عدد الوفيات المرتبطة بكوفيد 19، لتصبح الإنفلونزا هي السبب الرئيسي للوفاة بين أمراض الجهاز التنفسي الحادة. وأوضحت سومي قائلة إن ارتفاع عدد الوفيات في العام الماضي ارتبط بزيادة عدد الإصابات وليس بظهور سلالة أكثر خطورة، كما سجل أكثر من 31 ألف إصابة بكوفيد 19 حتى الآن هذا العام، أي ما يعادل أيضا نحو نصف العدد المسجل في نفس الفترة من عام 2025. من جهتها حذرت البروفيسورة كريستين ماكارتني مديرة المركز الوطني الأسترالي لأبحاث ومراقبة التطعيم، حذرت من تراجع معدلات التطعيم معتبرة أن كثيرا من الأستراليين يقللون من خطورة الإنفلونزا، وقالت إن 60% فقط من البالغين فوق سن 65 تلقوا لقاح الإنفلونزا في العام الماضي، إلى جانب ربع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر وخمس سنوات. وأضافت إن الإنفلونزا قد تؤدي إلى أمراض خطيرة ودخول المستشفى وحتى الوفاة، مؤكدة أن ذلك قد يحدث لأشخاص أصحاء تماما ومن مختلف الفئات العمرية. وأشارت إلى أن الفئات الأكثر عرضة للخطر تشمل كبار السن والرضع والأطفال الصغار والسكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس، إضافة إلى الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الكاملة المفصلة لهذا اليوم الخميس. بيروت: نفذت إسرائيل مساء أمس الأربعاء محاولة اغتيال في الضاحية الجنوبية لبيروت. استهدفت قائد قوة الرضوان التابعة لحزب الله اللبناني بحسب ما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مسؤولين إسرائيليين أكدوا اغتيال قائد قوة الرضوان مالك بلوط وإنهم أبلغوا الأمريكيين بذلك، بينما لم يصدر على الفور أي تعليق من حزب الله. وقالت القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية إن قواتنا نجحت في تصفية مالك بلوط قائد قوة الرضوان مع عدد من المسلحين الآخرين معه. ونقلت هيئة البث الرسمية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن عملية الاغتيال تمت بالتنسيق مع الولايات المتحدة. وفي تفاصيل العملية قالت صحيفة إسرائيل هيوم إن بارجة إسرائيلية أطلقت 3 صواريخ على شقة في مبنى بحارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت، بينما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الهجوم نفذ بواسطة مقاتلات حربية وبأن نائب بلوط لم يكن بموقع الغارة ولم يقتل. ولفتت القناة 13 الإسرائيلية إلى أن إسرائيل تستعد لإمكانية تصعيد في الشمال بعد هذا الاستهداف، بينما صرح مصدر إسرائيلي بأنهم سيعملون في أي مكان إذا توفرت فرص أخرى لتنفيذ اغتيالات. وقال نتنياهو إنه وعد بتوفير الأمن لسكان الشمال وهذه هي الطريقة، مضيفا أن ذراع إسرائيل الطويلة ستطال كل عدو وقاتل حسب وصفه. وأشار إلى أن عناصر قوة الرضوان مسؤولون عن قصف المستوطنات الإسرائيلية وإلحاق الأذى بالجنود الإسرائيليين، مبينا أنه أصدر برفقة وزير الدفاع تعليمات بمهاجمة قائد قوة الرضوان لإحباط مخططاته. وفي السياق قال مراسلون وقرأوا في الاستهداف 3 رسائل متداخلة، الأولى تتعلق بطبيعة الشخص المستهدف وبأهميته العسكرية، والثانية بتحول وحدة الرضوان إلى العمل اللامركزي، والثالثة بارتباط العملية بالمسارات التفاوضية اللبنانية والإيرانية الأمريكية. وأوضح المراسلون إن مالك بلوط ليس من القادة التاريخيين أو البارزين في حزب الله على المستوى العسكري، بل تدرج وظيفيا خلال الأشهر الماضية ليتبوأ منصبه الحالي. وأضاف المراسلون إن وحدة الرضوان استفادت من دروس الاستهدافات الإسرائيلية المتلاحقة وباتت تعمل حاليا بطريقة لا مركزية، حيث لا يديرها شخص واحد بل وحدات مقاتلة وفرق منفصلة تنفذ العمليات في جنوب لبنان. وأشاروا إلى أن إسرائيل تحاول تكبير الدور الوظيفي للرجل لتسويقه كصيد ثمين لإظهار رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو قدرته على اصطياد رؤوس كبيرة في حزب الله قبل الوصول إلى أي وقف لإطلاق النار. غزة: أفادت مصادر محلية باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بجروح، بينهم نجل قائد حركة حماس في غزة خليل الحي الذي وصفت إصابته بالخطيرة إثر غارة إسرائيلية استهدفت حي الدرج بمدينة غزة. ونفت مصادر طبية في المستشفى المعمداني إن الغارة أسفرت عن وصول شهيد و10 مصابين جراح عدد منهم حرجة. وفي حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة استشهد 3 فلسطينيين من عائلة كشكو، وأصيب آخرون في وقت سابق من جراء استهداف مسيرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين أثناء محاولتهم نصب خيمة قرب مسجد صلاح الدين. كما شملت الاعتداءات الإسرائيلية في مدينة غزة نصف مباني سكنية داخل ما تسميه إسرائيل بالخط الأصفر شرق المدينة، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف الأطراف الشرقية لمخيم البريج وسط القطاع. وفي جنوب القطاع أعلنت وزارة الداخلية استشهاد العقيد في جهاز الشرطة نسيم سليمان الكلزاني إثر قصف إسرائيلي استهدف سيارة شرطية في مدينة خان يونس. وذكر شهود عيان إن الغارة وقعت في منطقة المواصي المكتظة بالنازحين، مما أدى إلى إصابة 15 شخصا من المارة، بالإضافة إلى استهداف ركاب المركبة. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الخروق الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر تشرين الأول للعام الماضي. ووفقا لآخر بيانات وزارة الصحة في غزة، فقد بلغت حصيلة ضحايا هذه الخروق 837 شهيدا و2381 مصابا، يضاف إليهم عشرات آلاف الضحايا الذين سقطوا خلال عامين من حرب الإبادة، والعرب وحكام العرب ينظرون ولا يتحركون. غزة. كشف رئيس حركة حماس في غزة خليل الحي إن نجله عزام أصيب بجروح بالغة في قصف إسرائيلي على حي الدرج، مؤكدا أن الحادثة تأتي ضمن عدوان متواصل على القطاع. وفي تصريحات له استهل الحي حديثه بتقديم التعاذي في استشهاد حمز الشرباصي الذي توفي في الغارة نفسها، مشيرا إلى أن نجله عزام أصيب إلى جانب آخرين بجروح، وصفها بالبالغة وسط مخاوف حقيقية على حياتهم. ورغم عدم تأكيده بشكل قاطع ما إذا كان نجله هو الهدف المباشر للعملية، إلا أنه شدد على أن كل الشعب الفلسطيني مستهدف، معتبرا أن إسرائيل إذا نجحت عملياتها تسارع إلى تبنيها، وإذا فشلت تسعى لتبريرها بروايات مختلفة. وقال الحي إن الرسالة السياسية من وراء هذا الاستهداف تتمثل في محاولة الضغط على المفاوض الفلسطيني لإرغامه على الاستسلام، أو إيصال رسالة مفادها أن القيادات وأبنائهم ليسوا بمنأى عن الاستهداف، مضيفا أن الاغتيالات باتت تقع بشكل يومي في إطار سياسة ترهيب ممنهجة. وأكد الحي أن هذه السياسات لن تنجح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني، مشددا على أن الفلسطينيين لن يغادروا أرضهم ولن يستسلموا مهما بلغت التضحيات. وفيما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار، اتهم رئيس حركة حماس في غزة إسرائيل بعدم الالتزام ببنود المرحلة الأولى، مشيرا إلى استشهاد أكثر من 850 فلسطينيا خلال الأشهر السبعة الماضية، أي بمعدل 5 شهداء يوميا، إلى جانب آلاف الجرحى، في ظل ما وصفه بتجويع ممنهج وتضييق على إدخال المساعدات. وقال الحي إن الحركة قدمت تقارير يومية للوسطاء والضامنين حول هذه الخروقات، إلا أن إسرائيل تضرب بها عرض الحائط، مطالبا الوسطاء وعلى رأسهم الولايات المتحدة بتحمل مسؤولياتهم في إلزام إسرائيل بتطبيق الاتفاق. وفي ملف المفاوضات، أشار القيادي الفلسطيني إلى أن تعثر الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق يعود إلى عدم التزام إسرائيل بالمرحلة الأولى، مؤكدا أن الحركة جاهزة فورا للانتقال إلى المرحلة التالية إذا نفذت الالتزامات الإنسانية كاملة. واشنطن. تقترب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى مذكرة تفاهم من صفحة واحدة لإنهاء الحرب وفتح مسار مفاوضات تفصيلية بشأن البرنامج النووي وترتيبات مضيق هرمز لرفع العقوبات، في تحول دبلوماسي دفع الرئيس الأمريكي ترامب إلى تعليق العملية البحرية الأمريكية في المضيق مؤقتا مع الإبقاء على الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. وقال ترامب مساء الثلاثاء إن قراره يهدف إلى إتاحة الوقت أمام اتفاق مع إيران، وذلك بعد يومين من إطلاق مشروع الحرية، وهي عملية قالت واشنطن إنها تهدف إلى مساعدة السفن التجارية العالقة على عبور مضيق هرمز، موضحا أن التعليق جاء بناء على طلب باكستان ودول أخرى، وبعد نجاح عسكري هائل وتقدم كبير نحو اتفاق كامل ونهائي مع إيران. وفي رسالة ثانية حذر ترامب أمس إيران من التعرض لضربات أقوى من تلك التي تعرضت لها خلال الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل في حال عدم التوصل إلى اتفاق يضع حدا نهائيا للنزاع. وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال: إذا افترضنا أن إيران توافق على ما تم الاتفاق عليه، وهذا افتراض كبير، ستكون عملية الغضب الملحمي الأسطورية بالفعل قد بلغت نهايتها. وأضاف قائلا: في حال لم يوافقوا سيبدأ القصف، وسيكون للأسف على مستوى أعلى بكثير وأكثر حدة مما كان عليه في السابق. وقال في مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست: إن من السابق لأوانه التفكير في عقد محادثات مباشرة مع طهران. وأطلقت واشنطن يوم الاثنين مشروع الحرية في محاولة لإعادة فتح مضيق هرمز ومساعدة السفن التجارية العالقة على الخروج عبر الممر، بعدما فرضت إيران سيطرة فعلية عليه عبر التهديد بالألغام والطائرات المسيرة والصواريخ والزوارق الحربية. وردت الولايات المتحدة بفرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن حاملة الطائرات USS جورج H. W. بوش تشارك ضمن قوة كبيرة من السفن الحربية والطائرات والعسكريين الأمريكيين في فرض الحصار البحري على إيران. وأضافت في منشور على منصة إكس: إن القوات الأمريكية وجهت حتى الآن 52 سفينة تجارية إلى تغيير مسارها أو العودة إلى الميناء للامتثال لإجراءات الحصار. وفي طهران قال رئيس البرلمان وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف في رسالة صوتية إن الحرب دخلت مرحلة جديدة، وحض الإيرانيين على الانتباه إلى العدو، إلى أن العدو يراقب بدقة، داعيا إلى تجنب تقديم معلومات يمكن أن تستغل ضد البلاد. وقال قاليباف إن العدو يسعى في خطته الجديدة عبر الحصار البحري والضغط الاقتصادي والحملات الإعلامية إلى ضرب وحدة البلاد ودفعها إلى الاستسلام، مضيفا أن احتمال وقوع هجمات عسكرية وخصوصا هجمات إرهابية ليس منخفضا، لكنه عد الجزء المرتبط بالمجتمع في خطة خصوم إيران يهدف إلى إضعاف البلاد من الداخل. وتابع قائلا: إن العدو الأمريكي يعلق آمالا كبيرة على الضغط الاقتصادي، مضيفا أنه يبدو أن تقارير خاطئة رفعت إليه مجددا وبنى عليها قرارات خاطئة ستتسبب في مشقة للجميع. وأعلن الرئيس الأمريكي ترامب إن الولايات المتحدة ستوقف مؤقتا عملية مرافقة السفن عبر مضيق هرمز، مشيرا إلى تقدم كبير نحو التوصل إلى اتفاق شامل مع إيران. وتنتظر الولايات المتحدة الآن ردا إيرانيا على مقترحاتها لإنهاء هذه الحرب. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين ومصادر مطلعة إن البيت الأبيض يعتقد أنه يقترب من تفاهم مع إيران على مذكرة من صفحة واحدة لإنهاء الحرب ووضع إطار لمفاوضات نووية أكثر تفصيلا. وذكر أن واشنطن تنتظر ردودا إيرانية على نقاط أساسية خلال 48 ساعة. فلسطين المحتلة. رفضت محكمة بئر السبع يوم الأربعاء الاستئناف الذي قدمه مركز عدالة الحقوقي لقرار تمديد اعتقال الناشطين على متن أسطول الصمود تييغو أفيلا وسيف أبو كشك حتى الأحد، وفق ما قالت محاميتهما للصحفيين. وقالت هديل أبو صالح من المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل: رفضت المحكمة المركزية في بئر السبع أمس استئنافا وقبلت جميع المسوغات التي قدمتها الدولة أو الشرطة أمام المحكمة، وأبقت على القرار السابق كما هو، في إشارة إلى قرار محكمة الصلح في عسقلان والذي قضى بتمديد اعتقالهما حتى يوم الأحد المقبل وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وانطلق الأسطول الذي ضم أكثر من 50 سفينة من موانئ في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا بهدف كسر الحصار الإسرائيلي المجرم المفروض على قطاع غزة المدمر وإيصال الإمدادات إليه، ونفذت عمليات الاعتقال قبالة جزيرة كريت اليونانية على بعد مئات الكيلومترات من غزة، أي أبعد بكثير من السواحل الإسرائيلية مقارنة بعمليات اعتراض الأسطول السابق. واقتادت إسرائيل المجرمة جل النشطاء إلى كريت، حيث أنزلوا بعد التوصل إلى اتفاق مع السلطات اليونانية باستثناء البرازيلي أفيلا والإسباني أبو كشك. وبررت المحكمة الثلاثاء بأن قرار التمديد يأتي لمنح الشرطة مزيدا من الوقت لاستجوابهما وفقا للمحاميتين المترافعتين في قضيتهما، وبدأ أبو كشك الأربعاء مرهقا بينما بدأ أفيلا هادئا. وقالت أبو صالح: كما قلنا منذ اليوم الأول نحن نتحدث عن اعتقال غير قانوني جرى في المياه الدولية بعيدا عن إسرائيل، حيث اختطفت البحرية الإسرائيلية النشطاء من دون أي صلاحية على مرأى ومسمع من كل العالم. وأضافت: من المقلق للغاية إن النظام القانوني أيضا يمنح القوات الإسرائيلية يدا حرة للاستمرار في هذا الاعتقال غير القانوني بطريقة قد تضفي عليه شرعية وتسمح بتكراره واختطاف مواطنين أجانب من مياه بعيدة عن إسرائيل. وفي بيان لاحق الأربعاء وصف مركز عدالة رفض الاستئناف وبأنه شكل خطير من التواطؤ القضائي، إذ يسمح باستخدام روايات أمنية لا تستند إلى أي أساس لتبرير استمرار التحقيق مع الناشطين واحتجازهما. بغداد. أعلن العراق أمس اكتشاف حقل نفطي جديد في محافظة النجف في محاذاة الحدود السعودية جنوب غرب البلاد من قبل شركة زينهوا الصينية باحتياطي محتمل يقدر ب 8,835,000,000 برميل، وبمعدل إنتاج نفط يومي يصل إلى 3,248 برميل يوميا من النفوط الخفيفة. وقال نائب رئيس الوزراء وزير النفط العراقي حيان عبد الغني خلال استقباله وفد شركة زينهوا الصينية في بيان صحفي إنه تم تحقيق اكتشاف نفطي جديد في رقعة القرنين التي أحيلت لشركة زينهوا ضمن جولة التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة، ودعا إلى تسريع مراحل العمل لتحقيق أهداف المشاريع النفطية في ديمومة الإنتاج من النفط الخام واستثمار الغاز. وتقع رقعة القرنين في جنوب غرب العراق ضمن حدود محافظة النجف، أي 180 كيلومتر جنوب غرب بغداد بمحاذاة الحدود العراقية السعودية، وتعد من الرقع الاستكشافية الواعدة وتمتد مساحتها على مساحة 8,773 كيلومتر مربع. وتم توقيع عقد استكشاف وتطوير وإنتاج النفط من الرقعة في 17 أكتوبر تشرين الأول 2024. واشنطن. اتهم أعضاء ديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي الأربعاء وزير التجارة في إدارة رونالد ترامب لوتنيك بالكذب بشأن علاقاته بالمدان بالاعتداء الجنسي جيفري أبستين بعد استجوابه في جلسة مغلقة من قبل لجنة تابعة للكونغرس. وقالت النائبة الديمقراطية ياسمين أنصاري لصحفيين بعد جلسة الاستماع: بعدما رأيناه حتى الآن في هذه الجلسة أشعر بارتياح كبير للقول أن هوارد لوتنيك مصاب بالكذب المرضي. بدوره دعا النائب الديمقراطي سوهاس سوبرامانيام الوزير إلى الاستقالة، وقال ما سمعناه للتو في هذه الغرفة يفوق التصور، مضيفا لقد كان مراوغا ومتوترا وغير صادق. ولم يتوقف لوتنيك الذي ظهر اسمه في وثائق أبستين التي نشرتها وزارة العدل الأمريكية للتحدث إلى الصحافة بعد جلسة الاستماع، وفي بودكاست في أكتوبر تشرين الأول 2025 صرح الوزير بأنه أقسم بعد اجتماع مع جيفري أبستين عام 2005 ألا يراه مجددا، لكنه أقر في فبراير شباط بتناوله الغداء معه في 2012 في جزيرته الخاصة في منطقة البحر الكاريبي. وقال وقتها تناولت الغداء معه في الجزيرة أثناء تمضية عطلة عائلية على متن قارب، كانت زوجتي معي وكذلك أطفالي الأربعة ومربياتهم، مضيفا أن الزيارة استمرت لساعة. وأشار النواب الديمقراطيون إلى الروايات المتضاربة التي قدمها الوزير بفارق أسابيع قليلة، وقال سوبرامانيام للصحافة سألناه مرارا إذا كنت تشعر بعدم الارتياح في وجود هذا الشخص فلما ذهبت إلى الجزيرة؟ قال لأنه لا يتذكر، إنه أمر لا يمكن تفسيره. من جهته رفض جيمس كومر الزعيم الجمهوري للجنة التي تحقق في قضية أبستين اتهامات النواب الديمقراطيين قائلا إن هوارد لوتنيك كان متعاونا للغاية بشأن علاقاته بجيفري أبستين خلال جلسة الاستماع. فلسطين المحتلة. لم يعد السؤال داخل حزب الليكود مقتصرا على موعد الانتخابات المقبلة ولا على قدرة رئيس الوزراء المجرم بنيامين نتنياهو على قيادة معسكر اليمين إلى جولة جديدة، بل أصبح السؤال الأكثر حساسية يدور حول الحزب نفس الحزب، وهل يستطيع نتنياهو إعادة تشكيل الليكود على صورته قبل الانتخابات، أم أن الصراع الداخلي قد يدفع إلى ولادة إطار يميني بديل يصفه سياسيون إسرائيليون بالليكود بي. وكشفت تقارير نشرتها ولا ومعاريف وإسرائيل هيوم إن نتنياهو يتحرك في ثلاثة اتجاهات متزامنة: الضغط للحصول على مقاعد مضمونة في قائمة الليكود، ومحاولة ضبط أو تأجيل الانتخابات التمهيدية، وترك الباب مفتوحا مع التلويح بقائمة مستقلة إذا فشل في فرض شروطه. في إسرائيل هيوم كتبت المراسلة السياسية شيرت أفيتان كوهين إن موعد الانتخابات لم يعد قرارا إسرائيليا داخليا خالصا، لأن نتنياهو يميل إلى تقديم الانتخابات من 27 أكتوبر تشرين الأول إلى 1 سبتمبر أيلول بسبب تآكل الإنجازات الأمنية وجمود الجيش في غزة ولبنان بفعل ما وصفته بقيود ترامب. لكن هذه الخطة قد تتغير إذا قرر الرئيس الأمريكي ترامب توجيه ضربة جديدة لإيران، فعندها ستدخل إسرائيل حالة تأهب أمني تؤجل حل الكنيسة وتبقي الانتخابات على موعدها الأصلي. أما إذا لم يهاجم ترامب إيران فقد يدفع نتنياهو نحو حل للكنيست في أواخر مايو أيار وإجراء الانتخابات في سبتمبر أيلول. ولا يقف عامل التوقيت عند ترامب، إذ طلب رئيس حزب شاس آريه درعي عدم إجراء الانتخابات قرب رأس السنة العبرية، مضيفا قيدا حريديا على جدول نتنياهو خشية تراجع تصويت جمهور شاس بسبب السفر إلى أومن لزيارة ضريح حاخام يهودي في أوكرانيا. وبهذا يصبح موعد الانتخابات محكوما بثلاثة اعتبارات: الجبهة الإيرانية وحسابات الحريديم ومصلحة نتنياهو في الذهاب إلى صناديق الاقتراع قبل أن يتحول الجمود الأمني إلى مادة انتخابية ضده. بيروت. شهدت منصات التواصل

لبنان، ويعتقد أنها نشرت عبر وسائل التواصل من قبل جنود شاركوا في الحادثة. ومع انتشار الصورة سادت حالة من الغضب والجدل على منصات التواصل بشأن سلوكيات جنود الجيش الإسرائيلي المجرم واتهامات لهم باستهداف الأماكن المقدسة والرموز الدينية. ورأى ناشطون إن ما جرى يمثل اعتداء جديدا على المسيحيين في جنوب لبنان في غضون أقل من أسبوعين، حيث تظهر صورة جندي إسرائيلي يهين تمثال السيدة العذراء ويضع سيجارة في فمها في مشهد وصف بالمستفز والمسيء لكل القيم الدينية والإنسانية. وقال بعضهم إن المقدسات ليست ساحة للاستهزاء، والصمت عن مثل هذه الأفعال هو مشاركة فيها، وما يحصل ليس تفصيلا بل رسالة واضحة عن مدى الاستهتار بحرمة الرموز الدينية من قبل الإسرائيليين في أرض الجنوب. من جانبها وصفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية الصورة بأنها فضيحة جديدة في لبنان بعد انتشار صورة تظهر جنديا إسرائيليا يحاول وضع سيجارة في فم تمثال يمثل السيدة مريم العذراء. وفي أول تعليق إسرائيلي قالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إلا واوية إن الجيش ينظر بخطورة بالغة إلى هذا الحادث، ويؤكد أن تصرف الجيش الجندي ينحرف بشكل كامل عن القيم المتوقعة من أفراد جيش الدفاع. من إذاعة الصوت الإسلامي قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء. نحن معكم على الهواء مباشرةً.

0: هيومن أبيل أستراليا تناشدكم دعما لأهلنا في لبنان ومساعدة للمتضررين والمحتاجين والأرامل والأيتام، ولتقديم كل العون والمساعدة من طعام وشراب وأغطية ولوازم. هيئة الأعمال الخيرية في أستراليا تبدأ حملة تبرعات كبرى من أجل مساعدة أهلنا في لبنان. جودوا بكرم وسخاء وخففوا عن أهلكم وأحبائكم في لبنان. هيومن أبيل أستراليا تناشدكم مد يد العون وتقديم المساعدة لأهلنا في لبنان. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. هيئة الأعمال الخيرية 119 هالدن ستريت لكيمبا.
1: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة وحتى الثانية. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
2: كثير بخاف على أولادي يكبروا وهن مو عرفانين يقروا عربي أو يسمعوا القرآن وما يفهموا.
3: في مدارس أيوة لن يجد أبناؤنا اللغة العربية صعبة بعد اليوم بأساليب تعليمية ممتعة وحديثة تحت إشراف السيدة عبلة قادوس. يدير مركز أيوة 3 مدارس في الأيام التالية: الجمعة من الساعة 5:45 للساعة 8 مساء في مدرسة ويلي بارك جيرلز هاي سكول على العنوان التالي: The Boulevard ويلي بارك. وفي يومي السبت والأحد من الساعة 9:30 إلى الساعة 1 ظهرا في مدرسة بيرونغ برايمري سكول على العنوان 130 أوبرن رود بيرونغ. يمكننا أيضا إجابة استفساراتكم على هاتف رقم 045-139-4408.
0: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرايقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
1: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتليت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
1: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
5: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بثمانة.
0: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
6: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز، تنمو باضطراد. وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.

لطالما كانت القهوة موضع اهتمام العلماء وعشاقها على حد سواء، ليس فقط لما تمنحه القهوة من نشاط ويقظة، بل لما ارتبط بها من فوائد صحية لافتة. وعلى مدى سنوات طويلة حاولت الدراسات العلمية فك لغز هذه الفوائد وفهم آلياتها الدقيقة داخل جسم الإنسان. واليوم تضيف دراسة حديثة بعدا جديدا لهذا الفهم، حيث تكشف عن دور محتمل لمركبات القهوة في التأثير على بروتين مهم يرتبط بالشيخوخة والاستجابة للتوتر، ما قد يفسر جانبا من تأثيرات القهوة الإيجابية على الصحة، وفقا لصحيفة الإنديبندنت البريطانية. تشير عقود من الأبحاث إلى وجود علاقة وثيقة بين استهلاك القهوة وطول العمر، إضافة إلى انخفاض خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة. وقد أظهرت الدراسات السكانية إن الأشخاص الذين يستهلكون القهوة بانتظام يكونون أقل عرضة للإصابة بأمراض مرتبطة بالتقدم في السن، مثل اضطرابات التمثيل الغذائي وبعض أنواع السرطان ومرض باركنسون والخرف وأمراض القلب. فقد أثبتت الدراسات إن القهوة تحتوي على مجموعة من المواد الكيماوية الحيوية الفعالة النافعة، من أبرزها البيلوفينولات والفولوفينودات، وتتميز هذه المركبات بخصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، ما يساعد على حماية الخلايا من التلف ويبطئ من عمليات الشيخوخة. ومع ذلك ظل السؤال المطروح، كيف تترجم هذه الخصائص إلى فوائد صحية ملموسة داخل جسم الإنسان؟ تقدم دراسة حديثة إجابة جزئية عن هذا التساؤل، استشير إلى أن القهوة قد تؤثر في بروتين مستقبل داخل الجسم يعرف باسم NR4A1، ويحظى هذا البروتين باهتمام متزايد نظرا لدوره في تنظيم الاستجابة للتوتر والمساهمة في عمليات الشيخوخة، إضافة إلى ارتباطه بأمراض القلب. وأوضح ستيفن سيف أحد مؤلفي الدراسة المنشورة في مجلة نيوترينانت إن بعض التأثيرات الصحية للقهوة قد تكون ناتجة عن تفاعل مركباتها مع هذا المستقبل الذي يؤدي دورا مهما في حماية جسم الإنسان من الأضرار الناتجة عن الضغط النفسي. ويعرف هذا البروتين بأنه ينظم نشاط الجينات استجابة للضغوط المختلفة والتلف الذي قد يصيب أنسجة جسم الإنسان، كما يشارك في مجموعة واسعة من العمليات الحيوية من بينها الالتهابات والتمثيل الغذائي وإصلاح الأنسجة. وترتبط هذه العمليات بشكل مباشر بأمراض الشيخوخة مثل السرطان والتدهور المعرفي أي الخرف واضطرابات التمثيل الغذائي. وفي هذا السياق يوضح الدكتور إن هذا البروتين يتدخل عند حدوث ضرر في أي نسيج تقريبا للحد من انتشاره وتفاقمه، بينما يؤدي غيابه إلى ازدياد حدة الضرر. ووجد الباحثون إن عددا من المركبات الكيميائية الموجودة في القهوة ومن بينها حمض الكافيين يمكن أن يرتبط ببروتين NR4A1 ويؤثر في نشاطه، مما يعني أن القهوة قد تسهم في تنشيط هذا البروتين وتعزيز دوره الوقائي داخل الجسم. إن جزءا من الفوائد الصحية للقهوة يعود إلى هذه الآلية، أي من خلال قدرتها على الارتباط بهذا المستقبل وتنشيطه. وتكشف الدراسة عن جانب جديد من العلاقات المعقدة بين القهوة وصحة الإنسان، حيث لا تقتصر فوائد القهوة على احتوائها على مضادات الأكسدة، بل قد تمتد إلى التأثير في آليات جزئية دقيقة داخل جسم الإنسان. ورغم الحاجة إلى مزيد من الأبحاث لتأكيد هذه النتائج، فإنها تعزز الفهم العلمي لدور القهوة بوصفها مشروبا يحمل فوائد صحية تتجاوز مجرد التنبيه.

قد تبدو قصة القطة التي أنقذت صاحبها من تحت الركام بعد انهيار المبنى الذي كان يقيم فيه إثر غارة إسرائيلية على الجنوب اللبناني، قد تبدو القصة غريبة بعض الشيء، لكن القراءة في الكثير من الدراسات والتقارير العلمية والتي اهتمت برصد العلاقة بين البشر وحيواناتهم الأليفة ربما تقود إلى الجزم بأن ما حدث يبدو أمرا ليس غريبا إلى حد كبير. وأصبحت القطة سيسي حديث الشارع اللبناني بعد أن حكى صاحب القطة الشاب حسين همدر ما فعلته معه القطة بعد انهيار المبنى الذي كان يقطن فيه بحي السلم والذي تعرض لغارات إسرائيلية عنيفة يوم الأربعاء الماضي. ويقول همدر في تصريحات صحفية إنه كان فاقدا للوعي تحت الركام، فعضته القطة بشكل قوي على لسانه ما أعاده إلى وعيه، بينما ظلت تنظف وجهه وتزيل التراب والحجارة عن وجهه حتى أصبح وجهه مكشوفا، وظلت إلى جانبه تحت الركام وأخذت تموء بصوت عالي كأنها تستغيث، حتى سمع مواءها شبان من الحي فتقدموا نحو الصوت ليجدوه ويسحبوه. ويقول همدر في تصريحات صحفية إن هذا السلوك الذي أقدمت عليه القطة قد يغريك لتصفه بأنه خارق للعادة، لكن الخبراء والدراسات العلمية يصفون ما حدث بأنه جزء من آلية بيولوجية تسمح للقطة باستشعار الألم عند البشر، ومن ثم محاولة تقديم الدعم والمساندة. ويقول الأستاذ في قسم الحيوان بكلية العلوم